0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تحقول وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: دائما كنت حاطط براس اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين 17 أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين. بالتزامن مع لقاء مبعوث ترامب كوشنر بقادة حماس في القاهرة، الدول العربية والإسلامية الراعية لاتفاق غزة تدين رفض نتنياهو تطبيق الاتفاق. غضب عارم في المجتمع العربي عقب تكرار اعتداءات الشرطة على المواطنين العرب خلال أقل من أسبوع. كان هناك اعتداءات واعتقالات في الجليل والمثلث والنقب. مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما للهدنة بين واشنطن وطهران، لا أفق للاتفاق بين الطرفين وتوقعات باستمرار الاستنزاف والحصار الاقتصادي. هذه العناوين المركزية لهاتين الساعتين من برنامج هذا النهار الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نبدأ في التفاصيل وفي الأخبار، نذكركم بأن ثمة انخفاض طفيف سيلاحظ اليوم في درجات الحرارة التي ستكون أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ولا تزال الفرص مهيئة لزخات متفرقة من الأمطار في بعض مناطق البلاد، ليس في كل المناطق، لكن أجواء إلى حد ما صيفية معتدلة. الآن سنكون مع أبرز الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة. إذ وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل أمس تمهيدا للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. وكان كوشنر قد التقى أمس في مصر قيادات في حماس وبحث معها تنفيذ التزامات الحركة بما يشمل نقل إدارة القطاع إلى حكومة التكنوقراط فلسطينية، إلى جانب إدخال المساعدات وبدء إعادة الإعمار. وفق التقارير فإن كوشنر ضغط على قادة حماس من أجل بدء تنفيذ التزامات الحركة المتعلقة بنزع السلاح. طبعا هذا اللقاء حضره أيضا الجانب المصري والمبعوث القطري ومسؤول تركي، بوصف هذه الدول دول الوساطة والدول الضامنة للاتفاق. من جانبها أعلنت حماس موافقتها على خريطة طريق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقاء وفدها مع المبعوث كوشنر والوسطاء. ودعت الحركة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها في المرحلة الأولى، ووقف العمليات العسكرية والتوغلات، ووضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل الانسحاب الكامل من قطاع غزة. في السياق، أصدرت 8 دول إسلامية بياناً مشتركاً ندد

0: أكدت فيه برفض إسرائيل خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وحملتها مسؤولية عرقلة جهود السلام. أكدت أن خريطة الطريق المقترحة تمهد لحصر السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل إدارة القطاع إلى لجنة وطنية إلى جانب بدء عملية إعادة الإعمار. ورد حزب الليكود على البيان باتهام الدول العربية بالسعي إلى إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مدعيا أنها تريد وصول غادي أيزنكوت ويائير جولان إلى الحكم لمنحها ما تريده، فيما أكد أن ذلك لن يحدث. غريب جدا أن دول تحمل إسرائيل المسؤولية ومن يرد عليها هو حزب الليكود. نذكر بأنه اليوم لبرايمرس الانتخابات التمهيدية في هذا الحزب. ميدانيا، أفادت تقارير من قطاع غزة بأن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارات على مناطق شرقي مدينة غزة. وفي وقت سابق من مساء أمس قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المخيم الجديد بمخيم صيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواسخ يونس جنوبي القطاع. قال قائد لواء الضفة الغربية في الشرطة الإسرائيلية إن تزايد أعداد المستوطنين في مناطق جيم يستوجب نقل مسؤولية معالجة القضايا المدنية وصلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة، إلى جانب توفير الموارد والقوى اللازمة. ودعا إلى تثبيت التعاون بين الشرطة والشباك وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لمواجهة ومنع ما وصفه بأحداث العنف المتطرف في الضفة الغربية. هذا ينسجم طبعا مع رغبة الوزير بن غفير وكذلك مع الإيعاز الذي أصدره عمليا الوزير كاتس للجيش بإعداد خطة لتسليم الشرطة هذه المهمة. تواصل القوة الإسرائيلية وجودها في أحد المنازل الثلاث المحاصرة في بلدة قصرة، فيما تتواصل جولات المستوطنين واقتحاماتهم للمنطقة لليوم 8 على التوالي. وقال السكان إن جهودا تبذل لإعادة المياه والكهرباء إلى المنازل. في حديث لراديو الناس وصفت عائشة حسن التي تسكن في أحد المنازل المحاصرة الأوضاع التي تعيشها العائلات.
1: اليوم اليونيسيف اللي وصلتنا يعني دخلت عنا على البيت فقط لا غير، هم بحاولوا جهودهم قدر الإمكان بس للأسف مش طالع بيدهم. اليونيسيف اجوا قدموا الأكل والمي المواد الأساسية. من شهر 1 اجوا المستوطنين عملوا بورصة ثانية في بيت مقابل قيد البناء، مقابل بيت أخوي وإخوان اثنان ومقابل بيت قيد قطاي، وفي كثير بيوت طبعا هي أصلا قيد الإنشاء لأهل البلد. عند البرج حطوا خيمة ومن بعدها صار يوميا تقريبا استفزازات، يوميا محاولات هجوم، يعني كذا مرة هجموا على بيت أخوي يوسف، كذا مرة حاولوا يحرقوا البيت، كذا مرة اعتدوا على أخوي يوسف. بس إنه آخر فترة اللي هي يوم الأحد الماضي لما أجوا حطوا الخيمة اللي هي باب البيتين، يعني باب البيتين الخيمة حطت، يعني نهائيا ما قدروش يتحركوا، ذكروا كل الطرق. من شهرين قطعوا المي والكهرباء، يوم حطوا الخيمة 24 ساعة الاعتداء. إحنا بس رسالتنا إحنا بدنا نعيش في سلام فقط لا غير، إحنا بدنا بس يشيلوهم نعيش بسلام، نرجع نعيش حياتنا الطبيعية.
0: تنتهي اليوم مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي من دون الإعلان عن اتفاق أو تمديد للمهلة، وسط استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز وملف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. إلى ذلك قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، مؤكدا تمسك طهران بالسيطرة على الممر المائي معتبرا الأمر جزءا من شروط إنهاء الحرب بما يبعد خطرا اندلاعها مجددا وفق تعبيره. في نفس السياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية أن الوسطاء في باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران من دون إحراز تقدم ملموس. وفي السياق أفادت شبكة CNN بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه إلى تقليص أهدافها في الحرب مع إيران، ما قد يفتح الباب أمام تسوية لا تحقق معظم مطالب واشنطن الأولية. أضافت الشبكة الشبكة أن أهدافه

0: واشنطن شملت استسلام إيران بصورة كاملة وتغيير النظام ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي وإنهاء دعمها لحلفائها في المنطقة، مشيرة إلى أن اتساع هذه الأهداف بات عقبة أمام مساعي إنهاء الحرب. من ناحيته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من رئيس كوريا الجنوبية المشاركة في جهود نزع السلاح النووي الإيراني، إلا أن سيول رفضت الطلب ولم يوضح ترامب طبيعة المشاركة المطلوبة أو توقيتها وما إذا كانت عسكرية أو سياسية. جاء ذلك في منشور أعلن فيه توجيه وزير الحرب بيت هيكزيت إلى تقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيرا في أعقاب رصد ارتفاع في محاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين إسرائيليين وتقف خلفها وفق البيان جهات استخباراتية إيرانية. وبحسب البيان فيتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم. يجري حزب الليكود اليوم انتخاباته التمهيدية لاختيار وترتيب مرشحيه لانتخابات الكنيست المقبلة بمشاركة أعضاء الحزب أصحاب حق الاقتراع، وتجري الانتخابات الداخلية وسط منافسة على القائمة القطرية ومقاعد الدوائر والألوية، وبعد سلسلة خلافات قضائية وحزبية بشأن قواعد التنافس والمواقع المحصنة التي يحددها رئيس الوزراء. نفت مصادر في الحركة العربية للتغيير صحة الأنباء المتداولة بشأن إحراز تقدم في مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدة أنه لم يتم تحديد أي اجتماعات بين الأحزاب حتى الآن، لذلك بعد أسابيع من المفاوضات والخلافات وتبادل البيانات وستقارير عن تقارب في وجهات النظر بشأن تركيبة القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. استنكرت بلدية أم الفحم اقتحام الشرطة حفل زفاف لعائلة محميد من أم الفحم وطالبت قيادة الشرطة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الحادث، ودعت العائلة إلى تقديم شكوى رسمية مؤكدة أن احترام القانون وكرامة المواطنين قيمتان متكاملتان. بدورها عقبت الشرطة في بيان على الحادثة وقالت إن النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه للاشتباه باستخدام أسلحة خلال حفل الزفاف. في المقابل قال مصطفى محميد والد العريس في حديث لراديو الناس إن الشرطة أهانت المدعوين للحفل دون مبرر وإنه لن يتنازل عن حقه في مقاضاتها.
1: داخل العدة 11 ما شبنا ولو ضرب الكنابل قاعد بضرب من برا بطحونا حوالي 200 واحد كنا بطحونا كلات على الأرض. يعني ممنوع حدا يتنفس، ممنوع حدا يفتح فمه، ممنوع حدا يحكي مع حدا إنه يعني ابني. طب أنا ابني بقول اعطيني ابني بدي أشوفه. عمي عمره 70 سنة ضربوه، صار يكيم واحد فتشوه كوم تخلصوا. بعد ساعة بلش يضربوا على الشباب كنابل، قال لك آه شي شفنا روحنا فاضيين. أنا حتى زيكوكيم منعتهم، زيكوكيم ممنوع، ما بالك طخ ومش طخ وخرجنا النوع. بقول لك في عنف بالمجتمع العربي، بيعمل العنف هم هذول لاجوا الليل عندنا، الجيش لاجوا، البوليس اللي أجا اللي اتهم العرس، العرس كان في محامية، العرس كان في دكاترة، العرس كان في أولاد صغار، العرس كان في اختري. شو ذنب المعازيم اللي جايين يفرحوا عندي؟ شو ذنبهم؟ ليش ترميهم على الأرض؟ ليش تفتشهم؟
0: كان هذا الخبر الأخير في هذه النشرة التي تحدثنا فيها عن آخر التطورات في مجمل الساحات والأخبار المختلفة. سنتحول الآن إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

كينغ ستور، افخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بارغيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 23/8، خاضعه لشروط الحمله.

0: مجموعة المشهداوي.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: يلا بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
5: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
7: خد حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: هذا النهار مع شيرين يونس.
6: بالتزامن مع لقاء مبعوث ترامب كوشنر بقادة حماس في القاهرة، دول عربية وإسلامية ترعى اتفاق غزة تدين رفض نتنياهو لتطبيق الاتفاق. غضب عارم في المجتمع العربي عقب تكرار اعتداءات الشرطة على المواطنين العرب خلال أقل من أسبوع، اعتداءات واعتقالات في الجليل والمثلث والنقب. ومع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما للهدنة بين واشنطن وطهران، لا أفق للاتفاق بين الطرفين وتوقعات باستمرار الاستنزاف والحصار الاقتصادي. 18 دقيقة بعد 7، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج هذا النهار. نواصل بعد أن كنا في العناوين الأساسية والأخبار الواردة في الساعات الأخيرة، ونحن الآن إلى أبرز ما جاء في الصحف وبعجالة. طبعا يدعوت أحرنوت تتحدث عن المعركة، معركة الصراع على البقاء في الليكود. 124 مرشحا سيناضلون ويقاتلون اليوم من أجل الحصول على مكان ومقعد في قائمة هذا الحزب، القائمة طويلة جدا قائمة المرشحين، بينما الاستطلاعات لا تمنح هذا الحزب عددا كبيرا من المقاعد، وهناك أزمة كبيرة محتدمة في أروقة الحزب، خاصة أنه عدد من المقاعد خصصة لبنيامين نتنياهو يحدد هوية المتنافسين في القائمة، عدد آخر للألوية، بينما يتنافس عدد كبير 40 من النواب والوزراء، وزراء الليكود الحاليين على المقاعد المضمونة. وكما ذكرنا الاستطلاعات لا تمنح الليكود هذا العدد الذي يكفي كل الوزراء والنواب، يعني قسم كبير منهم سيغادر القائمة ولن نراه في الكنيست المقبل. أيزنكوت سيعرض اليوم خطته لإصلاح المناطق الشمالية المتضررة بعد الحروب والحرب مع لبنان، وطبعا جزء من الموازنات وفق هذه الخطة سيكون من موازنات الائتلافية التي خصصت في هذه الحكومة للحرديم ولغيرهم. طبعا عناب شيف يكتب عن حالة الفصل العنصري في الضفة الغربية وظهور هذه الحالة بشكل بارز من ضمن الأحداث والقرارات التي يعني أدت إلى هذه الفصل العنصري في الضفة على مدار سنوات هذه الحكومة، وبات هذا المصطلح يجسد واقع الضفة الغربية. نحم بارنيع راك بيبي فقط بنيامين نتنياهو، هذا طبعا الشعار المعهود لدى أنصار حزب الليكود يتحدث عن هذه الانتخابات الداخلية. قال إنه بغض النظر عن إنه هناك بعض الأحزاب التي لا تزال تجري يعني شيء من الديمقراطية في صفوفها وتتبع هذا النظام، نظام الانتخابات التمهيدية، ولكن مع الوقت يصبح هذا النظام أيضا فاسدا في الكثير من الاتفاقيات والكثير من المحسوبيات. يقول إنه نتنياهو عمليا أو هذه الانتخابات وهذه القائمة الموجودة في الليكود حاليا، قائمة المرشحين في البرايمريز، تكشف الأرض المحروقة التي يعني يمشي ويسير عليها بنيامين نتنياهو، لأنه تحديات كبيرة داخل الليكود. معسكر بنيامين نتنياهو بات متجانسا لدرجة أنه من يصوت لبن غفير قد يكون أيضا يعني محسوبا على الليكود وواحد من المنتسبين فيه، والقائمة التي ستخرج سيصعب تسويقها ربما للشارع الإسرائيلي. طبعا أيضا في نفس السياق يكتب أمير إتنجر: المنتسبون أمام المصوتين، والمقصود أنه أمام الشارع الإسرائيلي أي قائمة ستفرزها هذه الانتخابات الداخلية وكيف سيتعامل الشارع معها. والكاريكاتير يتحدث بنيامين نتنياهو ينظر إلى التيك توك، يتابع فيديو لتالي غوتليب بينما رئيس هيئة الأركان يتحول وينظر إلى خريطة المخاطر التي تهدد إسرائيل. طبعا من ضمن مخاطر التي تهدد نتنياهو وجود تالي غوتليب في قائمة الليكود، بالمناسبة الاستطلاعات الداخلية تمنحها موقعا يعني مضمونا وقياديا في قائمة الليكود. طب كثير من الشؤون الانتخابية إذن في دعوت أحرنوت، إلى جانب أيضا زيارة كوشنر، محاولات الضغط على الأطراف للاستمرار في خريطة الطريق، ولقاءات كوشنر أمس مع حماس، بينما اللقاءات تبدأ اليوم مع المسؤولين الإسرائيليين في محاولة لإقناعهم على قبول الخطة والتزامها. إلى هآرتس الصورة المركزية، هنا طبعا عناوين مختلفة، مواضيع مختلفة. الصورة المركزية من مدينة أم الفحم، ويعني ليلة الحناء، سهرة الحناء للشاب محمود مصطفى عفن محميد، والتي تحولت إلى اقتحام لأفراد الشرطة، انبطاح الشبان، تقليب الكراسي، وطبعا ادعاء الشرطة بأنه ما كان هو محاولة للعثور على سلاح بعد ورود أنباء.

0: والخبر أيضا من زميلنا ضياء حاج يحيى يتحدث عن هذا الاقتحام لساحة الفرح في مدينة أم الفحم. إسرائيل تواصل التعنت في المفاوضات وتساعد عمليا حزب الله على تقويض الحل في لبنان، والجيش يستعد لرد من جانب حزب الله على الهجمات في الأراضي اللبنانية، بينما وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ينتهي اليوم من دون إحراز التقدم واتفاق وفق ما نصت عليه مهلة 60 يوما. ضمن العناوين الانتخابية، بنت يتحول إلى مصوتي الليكود المعتدلين ويحاول التشديد على الفروقات بينه وبين آيزنكوت. يوناتان ليس يتحدث عن الفيديوهات، لابد أنه البعض من يتابع على الأقل تطورات الانتخابات يتابع الفيديوهات التي يصورها بنت مع أنصار الليكود، ليس بالضرورة فقط لإقناعهم بالتصويت له، بل لإظهار الفوارق بينه ولتقليل حدة أيضا حالة الهجوم التي يتعرض لها في صفوف اليمين الليبرالي. يبني على 4 إلى 5 مقاعد، يقول إنه آيزنكوت لم يتلقاها من الليكود، يحاول هو أن يحصل عليها في الانتخابات المقبلة من أنصار الليكود وليس بالضرورة أنصار بنيامين نتنياهو. وهناك بعض المصادر في أحد التي تقول إنه ربما فكرة الانضمام في النهاية إلى آيزنكوت لا تزال مطروحة. طبعا أيضا انتخابات الليكود، 140 ألف من المنتسبين لهذا الحزب سيختارون اليوم قائمة الحزب للانتخابات المقبلة. ومواضيع أخرى أيضا في هآرتس، في العالم يتنازلون عن فكرة التعلم المحوسب واستخدام الآيباد والحواسيب والشاشات لدى الطلاب، بينما في إسرائيل يواصلون التمسك بها على الرغم من الأضرار. هذا طبعا حديث عن النرويج، السويد ودول في الولايات المتحدة التي بدأت تقلل من استخدام الأجهزة والحواسيب اللي في بين الطلاب، بينما في إسرائيل في بعض المدارس ربما بعدها مش واصلتهم على أساس إنها تطور وإنه هذا اللي راح يصير في السنوات المقبلة. إذن أيضا قالت المحرر فيها آرتس تتحدث عن الحل اللي أصلا الإشكالي منذ أساسه كما تقول الصحيفة، وهو إعاز كاتس للجيش بإعداد خطة لتسليم صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة على المستوطنين طبعا للشرطة. طيب هذا هو الوقت لنقول صباح الخير لزميلنا وديع عودي. يسعد صباحك وديع.
1: الله يسعدك بالخير يا شيرين، انت وكل المستمعين.
0: شو اوضاعنا اليوم؟
1: والله اليوم السلة مليانة، بدنا نحاول نعمل استراحات سريعة.
0: يلا تفضل.
1: نبدا بالاهم ربما او الاوسع بما يتعلق بموضوع كوشنر
0: غزة.
1: وغزة، هذا الملف الساخن بعد لقاء في القاهرة بالأمس. التقى خليل الحي، هذا اجتماع مهم لحماس بحد ذاته أن يلتقي هذا الوفد من قبل مجلس السلام، من قبل الإدارة الأمريكية مع حماس، هذا بمثابة اعتراف طبعا يثير الكثير من الانتقادات والمخاوف والقلق في إسرائيل التي أحيانا يعبر عنها وأحيانا لا يعبر عنها، ولكن بالتأكيد هذا ليس خبرا سارا بالنسبة إلى إسرائيل تماما. بيان الدول الثمانية بالأمس، أيضا دول عربية وإسلامية طالبت بالضغط على إسرائيل على نتنياهو باعتبار أنه اللي بعطل الخريطة التي تعرف خريطة الطريق، وهي الخطة أو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. وجاء ذلك طبعا شيرين على خلفية نتنياهو بنفسه، رفض خطة الطريق بصوته وصورته قبل نحو أسبوع. واضح طبعا في عوامل واعتبارات مختلفة ليس فقط انتخابية إنما أيديولوجية، لا يريد إنهاء هذا الحرب في غزة كما هي الآن وحماس باقية في الصورة، ومخططات التهجير والتدمير وربما الاستيطان لا تزال موجودة لدى هذا الائتلاف. السؤال الكبير كيف سيخرج نتنياهو من هذا الاجتماع مع كوشنر، وكل التسريبات الأمريكية والإسرائيلية في الساعة الأخيرة تفيد بأن

0: كوشنر مبعوث من الرئيس الأمريكي، والرغبة هي محاولة الضغط على نتنياهو، تضييق هامش المناورة عليه بحيث يمنع نتنياهو من فتح النقاش من جديد، طرح مثلا شروط جديدة، تغيير سلم الأولويات بما يتعلق بتفكيك السلاح والانسحاب المتزامن. طبعا احنا سرين بين قوسين بنقول انه في بند مهم جدا مزعج جدا، ليس فقط لنتنياهو انما لائتلاف نتنياهو بل المعارضه ومجمل الاسرائيليين، قضيه المسار المفضي لدوله فلسطينيه، هذا ايضا موجود ضمن خطه صحيح. الرئيس الامريكي لا يريد ظهور كمن خسر الحرب في غزة قبل الانتخابات، ولذلك على الأقل سيناور حتى الانتخابات، بعد حتى الانتخابات يا بموت الحمار يا بموت صاحبه. أنا أعتقد هكذا نتنياهو يراهن،
1: يمكن يضلوا اثنين على الأرجح يضلوا اثنين
0: فكريك
1: يعني الوضع حاليا هيك يوحي.
0: سيبقى نتنياهو يناور كما قلنا في محاولة لكسب الوقت، الأنظار كلها تتجه إلى هذا اللقاء اليوم مع كوشنر. واضح أنه الإدارة الأمريكية تريد إغلاق ملف غزة، خاصة أن الجبهات الأخرى حتى الآن لم تتمكن الإدارة الأمريكية، وخاصة الورطة الكبرى التي دفعت إليها في إيران وبدفع من نتنياهو، لا في لبنان ولا في إيران، ولذلك تبدو غزة ربما تكون فرصة للإدارة الأمريكية، وخاصة أنه في ضغوط عربية فعلية وأكثر من أي وقت مضى. شيرين، الدول العربية والإسلامية تلعب دورا فعالا في الضغط على القناعات الإدارة الأمريكية، ونتيجة جملة أسباب تغيرات أمريكية داخلية وأقليمية وعالمية، وجود رئيس كالرئيس الأمريكي على الأرض الواقع في بين رفح وخان يونس، أيضا بدايات بناء مشروع أمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية في حراك كبير حول موضوع غزة. من جهتها حماس أبدت حتى الآن ليوني ومروني وبحكمة وبحق، وإلا كانت ستقع في كمين وسيسدد الفلسطينيون هناك الثمن. روح برايمرز الليكود،
1: يلا
0: الليكود اليوم
1: حامي هاي البرايمرز، هاي
0: حامي الوطيس المعركة اليوم، وهي معركة صراع بقاء شرسة جدا بلا رحمة أكاد أقول، نتيجة أولا تراجع قوة الليكود حسب الاستطلاعات، وبالتالي عدد المقاعد المتاحة في تراجع، وعدد كبير من الراغبين بالبقاء في الكنيسة في الحكم أن يبقوا هؤلاء نوابا ووزراء. السبب الثاني أنه في تحصينات لنتنياهو أكثر من أي فترة انتخابية سابقة، الحكي على أكثر من 10 مواقع نتنياهو يريد تحصينها بدون انتخابات، 31 وزير وعضو كنيسة بتنافس على 17 موقع شريم فقط يعني في المواقع اللي تعتبر مواقع واقعية، 140 ألف صوت أو صاحب حق اقتراع هن اللي بدهن يحسموا الموضوع. تحصينات نتنياهو جاءت يعني محاولة لتحقيق اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، إدخال فريق للملعب الانتخابي الحزبي البرلماني أفضل من الحالي بعيون اليمين البيس تاعه اللي بيبعث رسالة احنا مش راضيين عن جودة المرشحين الموجودين، ومنهم مثلا رجل العمل هذا دوبرونسكي اللي بيحمص في أمريكا ونجم تلفزيوني مقيم في الولايات المتحدة منذ 25 سنة، هذا يؤشر قديش نتنياهو ملهوف على أنه يحسن القائمة المرشحين. رسميا مبارح طلع تغريدة بيقول أنا ما بتدخلش بالانتخابات، بس هو عمليا هو الطباخ الأول والأخير، طالما كنا أنه هذا دوبرونسكي بيشتغل في بيع الحمص في أمريكا هو الطباخ الكبير نتنياهو، ولكن يحاول أن يتقي شر من سيخسر اليوم، وسيخسر كثيرون هناك، يبقى السؤال ماذا سيفعل هؤلاء، هل سيحترمون قرار الناخب أم سيذهبون إلى أحزاب أخرى ونشهد ضجة كبيرة. هذا يوم امتحان كبير لهؤلاء الوزراء لهؤلاء النواب ولحزب الليكود، خاصة في قوائم تواطؤ وقوائم توصي، محاولة تصفي في 80 صندوق، 79 مرشح اللي بتنافسوا على المواقع ما يعرف بالقائمة القطرية، و45 على مقاعد مخصصة للألوية. وهناك يعني إشارة أخيرة قبل أخيرة بموضوع الليكود تاريخيا شيرين، إذا بتطلع بمنظار أوسع نجد أنه الليكود بخلاف عقود سابقة في السنوات الأخيرة وبالذات في هذه الفترة حزب أكثر يمينية، أكثر تطرفا، أكثر دينية
1: صحيح.
0: حتى في أوساط منحردين بصوته في الليكود، كان مرة بيت لليمين الليبرالي التيار المركزي فيه، وتذكر أيام ريدور وألمرت وروني ملو إلى آخرين.
1: صحيح صحيح.
0: بعض العرب موجودين في القائمة المرشحين، منهم رازي أبو كاف وسمير زيدان
1: وغازي هو صحيح صحيح
0: غازي أبو كاف

0: غازي أبو كف كيف بعرف؟
1: أسامة نبواني أنا ما بعرفه. أنا قرأت القوائم باللغة العبرية بس الغين والراء طبعا تختلف.
0: صحيح.
1: أيوب قرأ إياه وشكيب شنان. شكيب شنان عبد الكنيس السابق.
0: انتقال من العمل لليكود مفاجئ يعني، كمان شفت القوائم. صحيح.
1: وعبد عفيف اللي هو عضو الكنيسة الثالثة ينجح أحد هؤلاء من الوصول، هذا ليس بالأمر اليسير، لأنه يعني كما بيقول أحمد عدوي لسان الحالة اللي كودوا المنافسة زحمة يا دنيا.
0: صحيح.
1: زحمة.
0: أظن حتى المقاعد مش هم بمقاعد شوي بعد اللي مش موجودة بالاستطلاعات، مش متأكدة بس أظن يعني المقاعد المخصصة لغير اليهود مش مقاعد اللي هي مضمونة.
1: طبعا. هذا يعني يدفعهم للمنافسة قسم من على القائمة القطرية أو على الألوية. بكل الأحوال بما يتعلق بالكلمة الأخيرة موضوع العرب، كما مر استمرار الحديث في راديو ناس مبارح وأول مبارح، وهناك من تساءل فعلا هل هناك اتفاق، هل العربية للتغيير قد قبلت بقرار وفاق الليلة. صحيح. من جديد كنا في يعني مناسبة اجتماعية وشاركت فيها شخصية جبهوية مركزية جدا، وأكدت أنه في هناك تقدم كبير وأنه ما يتبقى هو إجراءات يسيرة تدور حول مواضيع مختلفة تتعلق بمطالب العربية للتغيير، وهذا انسجام طبعا مع كما كنا مبارح مع الواقع السياسي الحزب الراهن في
0: مع أنه وديع لا تزال العربية للتغيير تنفي. مش
1: صحيح.
0: مفهوم شو اللي بيصير هناك، ولكن على الأقل وجب أن نذكر.
1: بالتأكيد يعني أنا قلت أنه هذا يأتي انسجام مع الواقع السياسي الحزب الراهن الموجود، الخيارات ليست كثيرة في ظل وضع صعب جدا أيضا سياسيا واستراتيجيا، انسجام أيضا مع رغبة إقليمية، لكن كما قلت العربية للتغيير حتى الآن تنفي على لسان أحد المرشحين، مش جديد النفي ولكن أمس الأول منذ اليوم الأول قال أحد المرشحين لإشغال أحد مواقع العربية للتغيير في القائمة أنه هذا الكلام حتى الآن صحيح، لم نتفق بعد ولم نقبل بعد إلى آخره. ربما ليست مسألة ساعات لكن أيام قليلة، هكذا قال المصدر الجديد وهو مصدر مسؤول جدا في الجبهة الليلة في هذا الموضوع. كلمة أخيرة بموضوع عرس أم الفحم شيرين. هذا العرس ما حصل فيه أمر في غاية الخطورة، لفت نظري أن ردود الفعل العربية على الأقل في الساعات الأولى في اليوم الأول كانت أقل من الحدث، هذا كان إشي فيه كثير خطورة. لا فاتوا يدوروا على السلاح والعمال، فاتوا يعملوا احتكاك استمرارا لعملية الزيارات الاستفزازية لبن كفير وبعض نوابه في طوبة وفي طرابلسانة وحتى أم الفحم نفسها. في المقابل كان في تضامن الليلة من أهالي من أم الفحم ومن خارج أم الفحم اللي أجوا على العرس من جديد، وهذا أمر لافت وينبغي أن يقال. الكلمة اللي نقولها وننهي الانحناء أمام هذا الضغوط خطير، يفتح شهية المزيد. في المقابل عدم السقوط طبعا في الشرك، لأنه الواضح أنه في هناك من يدفع لاحتكاك وانفجار بين العرب واليهود.
0: يعني تفويت الفرصة الحكم. وضبط النفس مطلوب أيضا في هذه المرحلة، ولكن كما تقول أنه كمان أنه يعني أنه الواحد كمان لازم يكون واعي لأهداف اللي من وراء كل ما يجري الآن.
1: صحيح. في أطماع سياسية انتخابية شعبوية بن كفير، تخيل انه الناس يعني بصوروا حالهم بالفيديوهات بالشوارع بيتوا الكنار ولا حدا بيسألهم، بيسرحوا بمرحوا الطخيخة مع انه في تراجع في نسبة الجريمة.
0: صحيح.
1: في الأسابيع الأخيرة.
0: صحيح.
1: اما تيجي انت تدخل على عرس وتفعل ما تفعل، هذا الإذلال، عملية الاعتداء امام العائلات، النساء الأطفال تدخل بهذه الفضاضة بهذا يعني بهذه الهمجية دون ان تجد قطعة سلاح واحدة، يتناول رجال الشرطة موجودين هناك الحلوى اللي موجودة بدون انه حدا ينطين اذن ولا هن مدعوين، يعني في شيء الكثير من الاشمئزاز وفي شيء من التساؤلات حول كيف يدور ذلك، وهذا بدفعنا لإغلاق هذه المكالمة معك شيرين اليوم.
0: لا.
1: إنه هذا بحتم على المجتمع العربي رؤى الصناديق.
0: صحيح. يعني هاي الدعوة اللي هي مفتوحة، مناش حدا ينتقد خاصة المقاطعين، من يقاطع يعني عنده تفكيره وعنده مبادئه، ولكن على الأقل من يصوت عادة هذه المرة مصيرية يا جماعة. شكرا جزيلا لك زميلنا وديع. يسعد صباحك. شكرا. طيب فاصل، ولكن قبله نود أن نعرج على هذا الخبر الذي ورد، يعني من المفترض أن تقدم لوائح اتهام ضد شخصين اليوم من في أعقاب الجريمة التي وقعت في مدينة طمرة، وقتل فيها الشاب ياسر أبو الهيجة وهو الحلاق، وعلى ما يبدو الشرطة فكت طلاسم هذه الجريمة على أثر نزاع عائلي بين المشتبهين. اليوم سيكون

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: اضحك واربح، اضحك واربح.
4: حملة اكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل او اكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: فاينل سيل في فاكس هوم،
10: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22-8، خاضع لشروط الحملة.
11: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
12: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
13: هذا النهار مع شيرين يونس.
14: أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل أن نواصل في الملفات علينا أن نوضح، ورد خطأ في حديثنا أنا والزميل وديع عواودي في قائمة الليكود، ومن خلال قراءة الأسماء فقط يعني ننوه بأنه المرشح شكيب شنان في قائمة الليكود في البرايمرس اليوم هو ليس نفس السيد شكيب شنان النائب السابق عن حزب العمل، فوجب التوضيح. نددت قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا أمس برفض إسرائيل خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وحملتها مسؤولية عرقلة جهود السلام. أكدت الدول الثماني موقفها الداعم للجهود الرامية إلى تنفيذ الخطة وإنهاء الأزمة في قطاع غزة في وقت تتزايد الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل للقبول بالمسار المطروح. اللواء سمير فرج خبير الشؤون الاستراتيجية والأمنية من

0: العاصمة المصرية القاهرة. صباح الخير سيادة اللواء.
1: صباح الخير لحضرتك ولكل السادة المستمعين.
0: أهلا بك سيادة اللواء. يعني التقى كوشنر والمبعوثون وفد حماس وكذلك مندوبين عن دول الوساطة والدول الضامنة. واضح أنه الضغط لتثبيت الاتفاق بينما إسرائيل لا تزال ترفض هذا الاتفاق.
1: طبعا انت عارفة ان مصر بذلت جهود كبيرة جدا في الفترة السابقة. مصر تبنت ان احنا بعد ما فزنا الجزء الاول من اتفاقية السلام رجعت اسرائيل تاني مش بالخط الاصفر واحتلت 70% من ارض غزة وما زالت كل يوم تضرب وتغول في قطاع غزة زي ما عايزة. ولذلك كان لازم نحرك هذا الاتفاق ونبدأ ننفذ المرحلة التانية. ولذلك لما جاء كوشنر للقاهرة طبعا قعد مع طبعا حركة حماس ممثلي حماس خليل الحية وزملائه وبقية المجهودين. والنهارده مصر بتحاول انها تضغط بكل الطرق على بدء تنفيذ المرحلة الثانية. كمان انا قعد مع حكومة التكنوقراط الفلسطينية الـ15 طبعاً في القاهرة بقالهم اكثر من شهر منتظرين الدخول الى اسرائيل لان طبعا نتنياهو يرفض تنفيذ الجزء الثاني او الاتفاق السلام لانه حتى ما سجل الجزء الاولاني رجع ثاني. واحنا عارفين ان نتنياهو بيرفض كل هذا الكلام من عنده الانتخابات اللي جايه في اكتوبر واذا حصل سلام هيفقد هذه الانتخابات ونفسه ينجح عشان يبقى اطول رئيس وزراء اسرائيلي في تاريخ اسرائيل. الحاجه الثانيه انه هينفذ من 3 أحكام مدنيه صادره ضده هيتحبس. ولذلك كان كل الجهود المصرية أمس في خلال المناقشات سواء مع رئيس عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات العامة ووزير الخارجية المصري مع عناصر حماس القاهرة إن إحنا ننظم كيف يتم تنفيذ المرحلة الثانية وإرغام نتنياهو على تنفيذ المرحلة. كنت ساب القاهرة النهار امبارح وطلع على إسرائيل على أمل إن إحنا نبدأ التنفيذ. وطبعا الكرة الآن في موقف أو في وضع إسرائيل وأمريكا خاصة أن مصر نجحت في أهم عقبة كانت موجودة وهو إقناع حماس بتسليم السلاح وأصبحت النهاردة ما عادش فيه مشكلة غير الجانب الإسرائيلي أن يبدأ في تنفيذ.
0: طب سيادة اللواء في ظل كل ما تفضلت بذكره من أوضاع داخلية في إسرائيل هل تعتقد بأن الولايات المتحدة بالفعل هذا ما سيكون اليوم الضغط وبناء أيضا على كل ما استمعت إليه من الرئيس السيسي الموقف المصري الموقف العربي وكذلك حماس؟
1: بص على حضرتك حاجة والرئيس الأمريكي من يومين أول امبارح قال احنا بنتفهم موقف نتنياهو. هو عارف تماما ان نتنياهو بيعمل الكلام ده لاغراض الانتخابات لكن هو هينفذ مفيش فيها كلام دي. فبالتالي هو المشكلة عند امريكا والضغط على اسرائيل وممكن يعني تنفذ تاني على مراحل. المهم ان نتنياهو يريد ان ينفذ بجلده في الانتخابات القادمة وألا يسقط وإلا هيكون مصيره السجن. عشان كده أنا بقول الفترة الجاية فترة هتبقى حرجة وحساسة جدا في إسرائيل إما نتنياهو يعود منتصرا ويكون أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل وإما سيدخل مصيره السجن. حتى نتنياهو رئيس أمريكي لما كان آخر مرة في إسرائيل طلب من رئيس إسرائيل إن يعفو عن نتنياهو ولكن رفض. فالسجن موجود لنتنياهو أن ينهي حياته في السجن أن ينهي حياته إذا يكون أطول رئيس وزراء في إسرائيل. إذا أمريكا هل هتتفاهم هذا الموضوع ولا هتكمل القصة وتضغط تعملها لحد أكتوبر اللي جاي ده اللي هنشوفه خلال زيارة تشينا لإسرائيل اليوم.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء سمير فرج محلل شؤون الأمنية والاستراتيجية من العاصمة المصرية القاهرة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: الزميل محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي سيكون معنا أيضا بعد لحظات لقراءة الموقف الأمريكي. ذكر اللواء سمير فرج بأنه يعني ترامب كان أبدأ تفهما لأوضاع بنيامين نتنياهو. سنفهم من محمد هل هذا التفهم بالفعل سيصل لي يعني أنه تمديد كل ما يجري الحال الموجود فيها الأوضاع في غزة. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير شيرين ولجميع المستمعين.
0: ما الذي سيقوله كوشنر وميلادينو بلير وويتكوف لنتنياهو عمليا؟
2: يعني ليس لديهم

0: كثير، خصوصا جيرت كوشنر من أوراق الضغط على نتنياهو. ولكن هناك ورقة ضغط ربما تكون مهمة جدا من كوشنر، وهي أنه دعم الرئيس الأمريكي لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية. هذا الشيء يريده نتنياهو، شيء يستطيع أن يستعمل الرئيس ترامب للضغط على نتنياهو لتمرير خطته 15 نقطة في غزة. وبدون ذلك ربما يتجه ترامب لدعم أحد المنافسين لنتنياهو. لكن في نفس الوقت الرئيس ترامب نفسه هو يواجه الكثير من الصعوبات والتحديات داخليا في الولايات المتحدة، وأيضا في موضوع إيران ومواضيع أخرى حول العالم. يعني اليوم عرفنا أنه في مشكلة كبيرة مع حليف استراتيجي للولايات المتحدة وهو كوريا الجنوبية. يعني تخيلي أنه الرئيس ترامب يطلب من وزير الدفاع بتقليص المناورات مع كوريا الجنوبية، ويتحدث بشكل إيجابي عن الرئيس كوريا الشمالية، وهي نتيجة سببين. السبب الأول عدم مساعدة بحسب ما قاله ترامب مساعدة كوريا الجنوبية للولايات المتحدة مع برنامج إيران النووي دينيكلاريزيشن. والسبب الثاني التقارب ما بين كوريا الجنوبية وخصوصا مع رئيسها الحالي والصين. هناك تخبط في السياسة الأمريكية لا شك، ولكن مع تدني شعبية الرئيس ترامب وتدني شعبية الحرب على إيران بشكل تاريخي، اثنين كان شعبية ترامب تاريخيا الأدنى من بين كل الرؤساء الأمريكيين في تاريخ الولايات المتحدة 250 عام اللي فاتوا، وأيضا الحرب على إيران ليس لها شعبية خصوصا بأنها لم تنتج الأهداف اللي تحدث عنها ترامب من تخفيض أسعار النفط الوقود. الأمريكي بيدفع هلا ما بين $4 إلى $5 على الجالن شيرين. هذا أمر يعني مرفوض أمريكيا، وهناك تضخم في أسعار خصوصا أسعار الأغذية الرئيسية، وهذا أيضا مرفوض، وهذا السبب الأكبر والأهم اللي ترامب يواجهه الآن. خصوصا إحنا على بعد يعني 3 أشهر من الانتخابات النصفية.
1: هل من غزة يحاول أن يجد بعض الحلول، إنه يعني على الأقل يقول هاي جبهة اللي ضامن فيها حل دبلوماسي، لأنه جزء من المعارك ومشاكله الداخلية تتعلق بإيران بالأساس؟
0: بالتأكيد هو يريد أن ينتج يعني حل أو اتفاق في غزة، كما يريد أن يكون هناك اتفاق في إيران وغيره، حتى يستطيع أن يلوح فيه يعني نصر كبير قبل الانتخابات النصفية. ولكن السؤال الأهم، هل تستطيع إدارة ترامب، وهل يستطيع ترامب أن يضغط على نتنياهو اللي هو ذات نفسه تحت ضغوطات وبيضع يعني مصالحه الشخصية والتجارية وكل هاي الأمور أمامه، وهي أهم من إرضاء ترامب في الحالي. يعني نتنياهو في اعتقاده أنه يستطيع التعامل مع ترامب إذا أزعجه وزعله بعدين. فهل ما بين طلبات ترامب والإيجو تبع ترامب وما يريده ترامب توافق مع نتنياهو؟ أنا أعتقد أنه ترامب لن يستطيع الوصول لما يريده، لأنه أيضا لا يستخدم كل أوراق الضغط. أنت ما حسيته يعني أنه
1: ليس معنيا أو
0: لا يتحدث لا يعني لا يقوم بنشر منشوراته العنترية والتهديدية
1: ليش محمد؟ شو التفسير أنه عدم استخدام أوراق الضغط؟
0: لأنه وجد أنها يعني سبب، هو يعني أصبح مصدر للسخرية في الولايات المتحدة. أصبحت هاي المنشورات إلها ردة فعل سلبية أكثر ما إلها ردة فعل إيجابية، وإلى أي منشور أدى وصل ترامب لهدفه. منشوراته العنترية أنه سيرجع إيران للعصر الحجري وسيدمر كل منشآتها النووية والطاقة. لم يعني في فرق ما بين أنك تحكي وتفعل وما بين أنك أنت تفكر أنه الحكي هو لحاله راح يوصلك. وإيران فهمت عليه منذ البداية إنه هو رجل بسموه يعني بالون ساخن لا أكثر. ولكن السؤال المهم الآن، ماذا سيفعل ترامب في الأشهر الثلاث القادمة؟ وأنا أعتقد في موضوع غزة إن سوف يكون هناك أي تقدم سيكون هناك تقدم يعني حتى لا يتم استشعاره أو يتم
1: غير ملموس غير ملموس
0: لأنه يواجه أيضا يواجه مقاومة شرسة من نتنياهو.
1: صحيح. طيب يعني نتابع أيضا تطورات هذه الزيارة واللقاءات اليوم. زميلنا محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: صباحك محمد.
1: شكرا. قبل ختام هذه الساعة أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار، بينما تتهيأ الفرصة لزخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق. على رأس الساعة نلتقي.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
6: أحلى صباح الخير من كفركنا العامري، كفركنا المحبي للغير محب لأهله.
7: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
8: بلدي.
9: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
10: آه يا بلدي.
11: صباح الخير من مدينة البشارة.
12: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
9: شليخ طنبور بغطي شقوق 2

0: مليمتر بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: صباح الخير جارنا.
3: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
2: صباح الخير ام خليل.
4: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
5: يسعد صباحك يا حلو.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

0: بالتزامن مع لقاء مبعوث ترامب كوشنر بقادة حماس في القاهرة، الدول العربية والإسلامية الراعية لاتفاق غزة تدين رفض نتنياهو لتطبيق الاتفاق. غضب عارم في المجتمع العربي عقب تكرار اعتداءات الشرطة على المواطنين العرب خلال أقل من أسبوع، اعتداءات واعتقالات في الجليل والمثلث والنقب. ومع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما للهدنة بين واشنطن وطهران، لا أفق للاتفاق بين الطرفين وتوقعات باستمرار الاستنزاف والحصار الاقتصادي. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ساعة ثانية من برنامج هذا النهار سنعالج فيها عددا من الملفات والمواضيع، لكن سنبدأها مع زميلنا ضياء حج يحيى وآخر التطورات الواردة بعد على ما يبدو فك طلاسم جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب الحلاق ياسر أبو الهيجة في مدينة طمرة. أهلا بك ضياء، صباح الخير. ضياء طيب نحاول أن نجدد التواصل مع زميلنا ضياء إن كان يسمعنا. ضياء واضح في إشكالية بالصوت مع زميلنا ضياء حج يحيى، نذكر بهذه الجريمة التي وقعت ربما قبل أكثر من شهر في مدينة طمرة، قتل على أثرها الشاب ياسر أبو الهيجة في صالون الحلاقة الذي يعمل فيه، يعني هو حلاق عمليا، وعلى ما يبدو أنه المقصود في هذه الجريمة كما يقول بيان الشرطة كان شخص آخر. ضياء سامعني؟ صباح الخير. إشكالية بالتواصل مع زميلنا ضياء حج يحيى للأسف، مع أنه هذا الخبر مهم وقضية اليوم يعني ستكون أيضا. ضياء سامعني؟
1: نعم.
0: يلا أهلا بك ضياء، صباح الخير.
1: نعم صباح الخير لك يا شيرين وكل
0: المستمعين. يعني فك طلاسم على ما يبدو، توضح لنا.
1: نعم بالفعل، يعني أعلنت الشرطة صباح هذا اليوم شيرين أنها فكت ملابسات مقتل الحلاق ياسر أبو الهيجة 34 عاما من سكان مدينة طمرة، الذي قتل بجريمة إطلاق رصاص داخل صالونه في 7 تموز/يوليو الماضي. ووفق رواية الشرطة فإن أبو الهيجة لم يكن هو المستهدف من إطلاق النار، وإنما أصيب خلال محاولة قتل زبون كان موجودا داخل الصالون الخاص به وهو قريب للمتهمين. بحسب الشرطة شيرين وقع إطلاق النار قرابة الساعة الواحدة ظهرا داخل صالون الحلاقة على الشارع الرئيسي لمدينة طمرة، وأسفر عن إصابة أبو الهيجة بجروح بالغة الخطورة أدت لاحقا إلى مقتله، فيما أصيب زبون يبلغ من العمر 39 عاما أيضا بجروح وصفت في وقتها بالخطيرة. وفق مواد التحقيق بحسب بيان الشرطة أن مطلق النار وصل إلى الصالون على دراجة كهربائية وهو يحمل مسدسا، وقام بإطلاق النار تجاه الشخصين عندما تواجدا داخل المكان. وفي بداية التحقيق وفق بيان الشرطة قامت الشرطة بفحص عدة

0: احتمالات مرتبطة بالضحيتين قبل أن تتركز الشبهات بعد أيام على نزاع عائلي مرتبط بالزبون المصاب الذي تقول الشرطة وفق روايتها أنه كان الهدف الأساسي لمحاولة القتل. بعد نحو 10 أيام من الجريمة عثر المحققون على مكان إخفاء الدراجة الكهربائية التي يشتبه أنها استخدمت لتنفيذ الجريمة، كما أيضا ضبطوا خوذة وملابس. قالت الشرطة أن مطلق النار استخدمها يوم الجريمة وكانت مخبأة داخل حاوية. في 19 تموز يوليو بعد أيام من الجريمة اعتقلت الشرطة عددا من المشتبه بهم، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عاما قاصر تحضر طبعا تفاصيله بسبب عمره، وتشتبه الشرطة بأنه هو من قام بإطلاق النار على عمه الذي كان الهدف من العملية، وأصاب كذلك أبو الهيجة صاحب صالون الحلاقة وتسبب في مقتله. كما أيضا الشرطة قالت أنها اعتقلت شابا آخر يبلغ من العمر 19 عاما وهو ابن عم المتهم القاصر وابن شقيق الشخص الذي كان مستهدفا. وبحسب التحقيق أجرى الشاب جولات استطلاعية في المنطقة قبل تنفيذ جريمة إطلاق الرصاص، وساعد مطلق النار أيضا على الفرار من المكان الجريمة بعد ارتكاب الجريمة. طبعا من المقرر أن تقوم النيابة العامة في لواء حيفا تقديم لائحة اتهام ضد الاثنين إلى المحكمة المركزية في حيفا إلى جانب تمديد اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر زميلنا ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز، شكرا جزيلا لك. شكرا. إلى هنا في هذا السياق، وطبعا يعني فور تقديم لوائح الاتهام هذا اليوم سنكون مع مزيد من التفاصيل، ولكن الآن نتحول إلى موضوع آخر، إذ تتواصل ردود الفعل الغاضبة في الشارع العربي على خلفية تعامل قوات الشرطة الفض مع المواطنين العرب. إذ شهدت أم الفحم وشقيب السلام والبعين خلال اليومين الأخيرين اقتحام حفلات الزفاف واعتداء واقتياد عروسين للتحقيق. وقالت الشرطة إن اقتحام حفل الزفاف في أم الفحم جاء في عقاب الاشتباه باستخدام وسائل قتالية خلال الحفل. أما فيما يتعلق باحتجاز العروسين من شقيب السلام فقد زعمت بأن موكب العروسين أعاق حركة المرور بشكل متعمد. وبشأن اعتقال الشاب القاصر من بلدة لبعيني فقد ادعت أن احتجاز القاصر جاء بعدما قام بشتم عناصر الشرطة دون التطرق للاعتداء على القاصر. في البداية نتحول إلى السيد أحمد أبو عماد قريب العائلة في أم الفحم وقريب العريس، أهلا بك أستاذ أحمد.
2: أهلا أختي شيرين، صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك أستاذ أحمد، يعني كنت في العملية العرس أو الفرح بالحنة وشفت الاقتحام، شو اللي صار هناك وشو وصفك؟ وإحنا دايما كنا بنحكي معك يعني بكل الأمور، وهاي المرة وصلت لعندكم عمليا.
2: نعم شيرين، أنا صدقا لم أكن في هذه المناسبة، يعني كنت في مناسبة الأمس السهرة وكمان راح أكون اليوم في العرس، لكن لم أكن في هذه المناسبة، كان ابني وكانوا أقربائي. نحكي
1: ابنك اللي كان عنده رد فعل،
2: نعم
1: صحيح.
2: نحكي عن سهرة حناء اللي هي قريبة من بيتي، وابني معزوم، العريس بيكون حلاق لابني منذ 4 سنوات 5 سنوات، طبعا ابني بيتعلم بالجامعة بروح كل فترة كل شهر أو شهرين، والعريس محمود هو حلاق لابني، وكان في هناك عزومة والكل راح هناك، وطبعا لم يكن هناك أي إطلاق نار أو حتى أي مظاهر اللي فيها عنف قبل دخول واقتحام قوات الشرطة، ولكن فعلا مثل ما قلت في لحظة معينة دخلت قوات الشرطة والجيش، كمان احنا نحكي عن حرس الحدود، دخلوا بشكل مفاجئ جدا جدا جدا كما تظهر الصور والفيديوهات، وفعلا ألقوا القنابل في البداية. الكثير من الناس خافوا ولم يعلموا طبعا شو عم بيصير، يعني قسم منهم فكروا كمان انه في هنا حالة من حالات القتل من منظمات إجرامية
1: جريمي،
2: فبعضهم بدأ يترك ويعرض فعلا، ولكن تفاجؤوا فعلا بوجود عشرات من قوات الجيش والشرطة والوحدات الخاصة تطلق فعلا السلاح في وجههم، يعني وطبعا انبطاح الأرض تماما طوالي.

0: ناس كبار من جيل أطفال شباب، وبدأوا طبعا بعد 10 دقائق شيرين، بعد 10 دقائق بلشوا في واحد واحد تفتيش، وهذا الوضع يعني استمر.
1: كان عشرات الشبان إذا مش مئات، واحد واحد تفتيش بعد كل هاي.
0: أنا أقول لك إنه نتحدث عن أكثر من 150 ل 200 مشارك لحد الساعة تقريبا 11 ليلا أو ما قبل 11 ليلا ببعض الدقائق. ودعيني أقول لك ملاحظة سريعة، يعني عندما وصلني الخبر بأن ابني كمان تعان كل موقف أو من الشباب، نزلت فورا لأن الإشي قريب على بيتي. وهناك لم يكن يكون أي إمكانية شرين لأي شخص ولا أي مواطن أن يدخل في الموضوع، ولكني أنا بادرت إلى التدخل طبعا، وتحدثت مع مسؤول كبير هناك في المكان، وقلت له إنه هذا الوضع هو غير طبيعي، وتعال مع بعض شوي نحل الأزمة هاي بسرعة. وأنا بقول لك إنه هو قال لي بالحرف الواحد إنه وصلت معلومات استخباراتية عن وجود أشخاص يحملون سلاح ولا يطلقون سلاح. هو قال إنه وصلوا معلومات استخباراتية ولكن لم يكن أي إمكانية لأي شخص أن يهرب، وبالتالي بعد التفتيش على الأشخاص وفي المكان وحول المكان لم يجدوا حتى رصاصة واحدة. وبالتالي نحن نتحدث عن يعني دافع انتقامي بحت أو إمكانية أخرى وهي أخطر، أن الشرطة في هذه الأيام تحاول أن تمارس سياسة جديدة كما يبدو هدفها تخويف المواطنين العرب على أثر الانتخابات القادمة في 27 عشر.
1: أستاذ أحمد، هذا يعني مطروح بالآونة الأخيرة، هاي الفكرة، هاي المخاوف لدى أبناء المجتمع العربي من خلال متابعتك لشو اللي قاعد بصير في البلدات العربية، إحنا رايحين بهذا الاتجاه؟
0: هذا السؤال حلو، ودعنا نوضح أمرين اثنين إذا سمحت شيرين. الأمر الأول هو أن على كل مستمع وكل مواطن في البلاد أن يعلم أن هناك أوامر تصدرها الشرطة أو الجيش أحيانا، مثل ما جرى في عام 1957 أو في 56 في 29/10 في أحداث ومجزرة كفر قاسم، وعندما بدأت التحقيقات وأصدر القاضي بنيامين حليبي، انتبهوا، أصدر قرار بإدانة الجنود الذين انصاعوا لأوامر الشرطة لأوامر الجيش، حينما قرروا بأن الأمر الذي أصدره قيادة الجيش كان أمر ما نسميه في العلوم السياسية أمر غير قانوني بشكل قاطع، أي أن عدم قانونية الأمر هي واضحة بشكل قاطع لكل إنسان. وبالتالي أنا قلتها بالأمس وأقولها وأرددها، أن القرار أو أن الأمر الذي أصدر في شرطة أم الفحم للدخول والاقتحام مكان عرس فيه أكثر من 200 شخص من أجل أو بسبب وصول معلومات استخباراتية عن إمكانية حمل سلاح، هو كان أمر غير قانوني بشكل قاطع، لأنه فيه له مخاطر كثيرة جدا، ممكن يثير الرعب، ممكن يشكل خطر على حياة الناس، ومش هيك احنا بنعالج المواضيع. وبالتالي كان يجب على كل جندي وعلى كل شرطي أن لا ينصاع لهذا الأمر، هاي نقطة واحدة. والنقطة الثانية الأساسية، حينما نعلم طلابنا، حينما نتعلم عن كيف أقيمت الدولة، ليس دولة إسرائيل، فكرة الدولة كيف أقيمت، فكرة الدولة أقيمت حينما تحدثنا عن العقد الاجتماعي في العلوم السياسية الذي يقول بأن الناس يا جماعة، الناس ما قبل قيام الدولة كان يعيش بحالة طبيعية اللي أدت في مرحلة معينة إلى عند الناس إلى وجود تهديد على حقوقهم الطبيعية، حق الحياة والتملك والحرية والمساواة. وبالتالي حينما شعر الناس بأن هناك خطورة على حياتهم، قرروا مع بعضهم أن يقيموا جسم دولة لكي تدافع عن حقوقهم الطبيعية، وهذا يسمى العقد الاجتماعي، من خلال بناء دولة وإقامة دولة جسم نعطيه صلاحية استخدام العنف، من شان إيش؟ مشان يحافظ على حقوقنا الطبيعية. الآن ما يجري وما جرى بالأمس وأول أمس مش كاب السلام مثل ما قلت، هو فض للاتفاق وللعقد الاجتماعي.
1: للأسف فقدنا الاتصال بالسيد أحمد أبو عماد محميد، وهو قريب العائلة والعريس في أم الفحم. طبعا نتحدث عن العائلة اللي شهد حفل الزفاف ابنها اقتحام لأفراد الشرطة، وكان في يعني ينهي بكل تحليل لما يجري في البلاد في الآونة الأخيرة. يبدو أنه الاتصال انقطع من عنده للأسف، بكل الأحوال نشكره جزيل الشكر. طيب، السيد الشاب قاسم مراد، طبعا الشاب اللي تعرض للإعلام

0: الاعتداء في البعين انجدات معنا أيضا. صباح الخير قاسم.
1: هلا صباح النور.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: قديش عمرك أسألك بداية قاسم؟
1: أنا عمري 16 سنة.
0: شو اللي صار معك؟ إحنا شفنا مقطع فيديو اللي فيه أنت تعرضت لاعتداء من أفراد الشرطة، اللي قالت الشرطة بعدين إنه عمليا أنت جيت دخلت على نقاش مع أخوك كان ضالع فيه مع أفراد الشرطة. احكي لي شو اللي صار.
1: اللي صار هو إنه أخوي طلع بسكليت على البلد زي أي ولد، 14 سنة.
0: نعم قاسم أنا سامعتك قاسم. طيب نجدد الاتصال كمان مع قاسم مراد، لأنه واضح أنه مش سامعنا أو إحنا مش سامعينه. قاسم سامعنا؟ طيب في مشكلة بالخطوط على ما يبدو، لأنه يعني كمان أحمد نزل عن الخط، وهي قاسم كمان إحنا مش سامعينه، بدنا نجدد الاتصال معه لنفهم شو اللي صار كمان في البعين انجدات، وكمان ممكن نرجع لأحمد لينهي ما كان بدأ الحديث فيه. خلل في الاتصالات يجب معالجته يا جماعة بأسرع وقت، لأنه هذا الموضوع مهم، مدناش ننقطع كمان عن يعني تنقطع الأفكار فينا. طيب سنحاول معالجة الموضوع، نخرج إلى فاصل ونعود إليكم بعده، ابقوا معنا.

0: كينج ستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. بارجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
2: إحدى وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا بكم من جديد. نتمنى الآن أن نوفق في مسألة الصوت، لأنه يعني كان عندنا ضيفين في قبل الفاصل وكان في خلل على ما يبدو، خلل تقني حال دون أن نسمع ما يقولون. نعود إلى سيد أحمد أبو عماد محميد، أهلا بك أستاذ أحمد.
3: أهلا أختي.
2: أريد أن أستكمل معك ما بدأت، يعني النقطة الأخيرة اللي كنت تتحدث فيها قبل أن ننهي من فضلك. يعني كنت تتحدث في قضية فض العقد كأنه بين المواطنين والدولة في مسألة حماية المواطنين، وهذا ضمن التحليل ما يجري.
3: نعم، كنا باختصار الجملة الأولى أن ما جرى أول أمس كان أمر من قبل شرطة أم الفحم، وهو أمر حسب اعتقادي هو غير قانوني بشكل قاطع وأنه غير قانوني بتاتا. والأمر الثاني قلنا أن فكرة إقامة الدولة مبنية على أساس أن المواطنين والناس الذين كانوا يعيشون قبل قيام الدولة كانوا يعيشون بحالة طبيعية فيها كانت حقوقهم الطبيعية واضحة، حق الحياة والتملك والحرية والمساواة، ولكن في مرحلة معينة ظهر تهديد على هذه الحقوق مما أدى بالناس أن يقرروا بناء جسم دولي هدفها الأساسي هو الحفاظ على حقوقهم الطبيعية، وأبرموا اتفاق بينهم بما يسمى العقد الاجتماعي بفكرة إقامة الدولة، وهذه الدولة هدفها الأساسي هي حماية حقوق الإنسان والمواطن من خلال سن القوانين وإقامة أجهزة لفرض القانون مثل الشرطة والجيش. وما جرى أول أمس وما جرى بالأمس وما يجري وما سيجري كما يبدو للأسف الشديد في أيامنا هذه هو فض الاتفاق بين الناس وبين الدولة، وهذا أمر خطير جدا.
2: يعني يجب التنبه له أيضا في المرحلة المقبلة أستاذ أحمد.
3: صحيح.
2: نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر، يعني استكملنا الفكرة مع حضرتك أستاذ أحمد أبو عماد محميد.
3: أخيرة ولكن إذا سمحتي.
2: فضل.
3: يعني هناك عندنا بالمجتمعنا العربي يجب أيضا شوي وضع الانتقاد البناء. حينما نتحدث عن حدث أول أمس هناك نتحدث يعني عن عماد اللي كان مبطوح أو عن كان هذاك الشاب أو هذيك الصبية. القضية ليست قضية عماد أو شيرين أو أبو عماد كيف بقولوها، القضية هي قضية 2 مليون عربي في هذه البلاد يتعرضون لاقتحامات ولسياسة واضحة طبعاً. جدا، وعلى الجمهور أن تكون له ردة فعل قانونية لكي نردع ولكي نمنع حالات من هذا النوع بدون أي خوف. مدامك بتعمل إشي قانوني مش فيش حاجة إنك تخاف من هاي المواضيع، ويجب وضع حد سريع جدا من قبل سلطاتنا المحلية ووسائل الإعلام والناس إنه ما يخافوا حتى ما يكون الإشي أسوأ لقدام
2: يتفاقم. شكرا جزيلا لك، بالفعل هذا مهم أستاذ أحمد أبو عماد محميد، شكرا جزيلا.
3: أشكركم. سلام.
2: عودة إلى الشاب قاسم مراد، وهو طبعا الفتى عمليا 16 سنة من البعيني تعرض لاعتداء من أفراد الشرطة وكان بادي يحكي لنا. قاسم أهلا بك من جديد، احكي لي شو اللي صار معكم أنت وشقيقك.
4: لخيتا أبوي كان بالبلد زيه زي أي ولد دير بالمسكين.

0: وانا كنت عند صاحبي قاعد شفتي والله ينفخ البسكليت وعوض طلع سمعت صوت ازعكه طلعت اشوف شو فيه طلعت لقيت زين عم بضرب اخوي بس انا رحت اتدخل بقيم اخوي عنهن اخوي 14 سنه قاموا هن هجموا علي وزي ما شفتوا بالفيديو ضربوني وطلعوني على التندر وغير الضرب اللي ضربوني بالتندر والسب سبوا علي وساءوا معي كثير شغلات يعني بتخزي يعني مش لازم تصير معي إسا أنا من العمر 16 سنة
1: واعتقلوك ولا بس يعني قديش وقت؟
0: ما اعتقلوني طلعوني بالتندر وضربوني وحطوني على تومة البلد يعني وما سوليش ولا أيات إشي غير هيك يعني لا اعتقلوني ولا أخذوني على التحنان ولا إشي
1: طب شو اللي صار مع أخوك؟ أنت بتقول جي سمعت الصوت ولقيتهم بضربوا بأخوك ليش؟
0: أخوي خاف أخوي خاف انهزم عشان كزدار كله بس عشان كزدار
1: إنه مش حاطط على رأسه الكزداء الطقية عمليا الخودي
0: أيوة
1: كان على دراجة عمليا كهربائية
0: وكافي إن يلحقوا فيه وخاف ونهزم طبعاً أي واحد بيخاف وينهزم
1: أها شو حكى لك هو عن الحادثة؟
0: حكى لي إنه أنا خدت كثير ومنح إنك أجيت ورفعوا عليه وغير إنه رفعوا عليه السلاح يعني هذا الاشي كله مش لازم يصير على ولد عمره 14 سنة يعني لو إنه مجرم وفخيخ مش فيه
1: وكيف وضعه هو الآن؟ شو وضعك وضعه عمليا؟
0: الحمد لله بخير
1: نفسيا طب قاسم الشرطة بتقول ادعائها طبعا ولا يبرر انه الاعتداء ولكن الادعاء انه كان في شتائم وانه هو اللي كان يسب على افراد الشرطة اخوك وانت جيت بدك كمان تشارك
0: لا لا ايش من هذا الحكي
1: كل اللي صار انه خاف عمليا لما شافوه بدون الخوذة
0: هو يخاف ونهزم طبيعي أي ولد عمره 14 سنة كمان يخاف أنا أخوي لا بيفهم بالبوليس ولا بيفهم بإشي
1: طب وإسا أنت كيف هيك أكثر بتخافوا كيف شو ناويين تعملوا كمان تشكيتوا في حدا بيوجهكم في محامي
0: تشكينا وفي محامي
1: شو اللي انت بدك اياه شو اللي بتطالب فيه
0: انا بطالب بحقي الدولة مش حكت احنا بناخذ الحق تسكير خذوا لها هذا الاشي كمان مش لازم يتكرر
1: تلقيت علاج رحت على مستشفى انت او اخوك
0: رحنا على المستشفى أنا وأخوي أخوي ضربوه على بطنه وعلى إجره وفي بإجره بلاتين وعنده عملية الزمع الزاد
1: هذا إحنا ما شفنا الفيديو أظهرك أنت عمليا مش أخوي
0: أخوي ما بيانش ولا فيديو ما كانش ولا فيش فيديو ولا فيديو
1: أخوي في احتجاج في تحرك بالبلد على اللي صار
0: في شوية حركة بالبلد على اللي صار
1: شو الناس بتحكي؟
0: إنه ممنوع يصير هيك شيء بالبلد على شباب 14 سنة 16 سنة
1: يعني بدنا نتمنى لكم السلامة طبعا ونتابع معكم كمان ونفهم شو اللي بصير وشكرا لك انه مش سهل عليك انك تحكي واضح لي كمان يعني صعبه بعد هيك حادث لابد طيب شكرا قاسم شكرا كثير قاسم مراد طبعا من لبعيني شكرا جزيلا شكرا واضح أنه بعد مثل هذه الأحداث تحدثنا عن أم الفحم عن لبعيني أمس كنا قد أيضا تحدثنا عن ما جرى في شقيب السلام واحتجاز العروس والعريس يعني نريد أن نفهم الوجهة القانونية ما الذي يقوله القانون في مثل هذه الحالات وكيف يجب أن يتصرف

0: تصرف المواطن. المحامية عبير بكر، صباح الخير عبير.
1: صباح النور شيرين إليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني إذا ما لحقتيش تسمعي فأكيد كنت صرتي شايفة الصور وعارفة شو اللي قاعد بصير. كيف مفروض الناس بهاي الفترة، الكل بحذر والكل خايف، كيف مفروض الناس تتصرف بهيك حالات؟
1: شوفي، هو مش إنه كيف مفروض نتصرف بشكل فردي، أوكي، صار يعني المفروض هو التفكير كيف لنا التصرف بشكل جمع. ولكن بشكل فردي اعتدنا دائما إنه أي حادث أو حدث فردي دائما كنا ننصح قدموا الشكاوى، قدموا دعاوى لتعويضكم المادي.
0: صحيح، أذكر هاي بتركز عليها كثير.
1: طبعا ليش؟ لأنه نحن نريد يعني أن نخلق ثمن اللي هو قانوني وأيضا مادي، ولما في ثمن مادي فدول أخرى، تجارب من دول أخرى أظهرت أنه الثمن المادي يجدي نفعا، لأنه حتى الشرطي أحيانا إذا قام بأي عمل اللي النيابة تقول إنني لا أستطيع أن أترافع باسمك، كما حدث قبل أشهر على فكرة، رح يصير يفكر إنه أنا من جيبتي رح أضطر أدفع إذا اضطريت، إذا قدموا دعوى ضدي. ولكن طبعا دون أي علاقة لاحتمالات النجاح في قضايا تقديم الشكاوى على مستوى ماحش، ولكن قدموا. ليش عم بقول قدموا مع كتير إصرار؟ لأنه معالجة هذا الموضوع يجب، يعني وجب أن يكون أيضا لإثبات قضية النمط. شيرين، يعني نحن نتحدث عن سلوك اللي هو نمطي الآن، في
0: بات واضحا الآن عمليا،
1: الآن بات واضحا
0: مش حالات فردية
1: لي ولك، نتيجة لبعض الحالات الفردية، وما ترونه اليوم لا يعكس ما يحدث بالفعل. يعني يوميا هنالك صدام واشتباكات مع الشرطة غير مصورة في أي لقاء. يجب أن كل هذا يكون رصده في شكاوى فردية، ولكن أنا كحقوقية علي أن يعني أن أفكر بآليات اللي هي تثبت أنه الحديث على نمط وليس عن حالات فردية لشرطي هذا أو ذاك اللي تجاوز القانون. في دول أخرى يعني زي أمريكا، كيف عالجوا قانونيا موضوع العنف الشرطي العنصري ضد الأفارقة الأمريكان ذوي تعرف البشرة الداكنة أو السمراء؟ قالوا إنه لم نكتفي بتقديم دعوة جزائية فردية، سنوا قانون اللي وفقا له الدولة نفسها عندها الصلاحية أن تفحص هل في pattern of practice، بقولوا شو يعني نمط في السلوك. أخذوا محطة معينة لشرطة رصدوا فيها الشكاوى اللي قدموها، كم أمر تفتيش صدر بحق مواطنين، قديش منهن أفارقة، قديش منهن أمريكان ضيض، أوامر اعتقال، جاءوا بالمعطيات وقدروا يثبتوا أنه في مناطق معينة بالفعل اللي بتواجد فيها أفارقة أمريكان هنالك كان في حالات اعتقال أكثر وتفتيش بشكل مهين أكثر وأيضا حالات قتل. فبالتالي النظرة للموضوع ساعتها أنا أسهل علي كعبير لما بدي أروح على المحكمة وأقول أنه الحديث مش فقط عن تفتيش غير قانوني وإنما بأساسه تفتيش عنصري. أنا ما بحاجة ساعتها أثبت ما دار في عقل الشرطي حينما اعتقل، لأنه انتمائه لهذا الشرطي لهذه المحطة وأحيانا هويته نفسه، لأن في شكاوى بتكون ضد نفس الشرطي اللي إحنا يعني كمان لازم نفحصها. فهذا اللي كان يسهل قانونيا على إثبات إنه الحديث عن أمر اللي هو نمطي ناتج عن هاي إحنا هون اليوم شيرين بالدعاوى الفردية. إحنا ما استنفذنا دعاوى أضرار فردية، هاي الآلية ما استنفذناها كما يجب ويجب أن نستنفذها.
0: الناس أصلا بالفعل بتفكرش فيها، أصلا بتقول لك سلمت وخلص
1: بالضبط. وفي كمان وأنا ما بعتب عليهم هن بشكل أفراد لأنه بمر وصدمي وشي مش هوين، أنت مرأة اعتداء من مؤسسي وعندك دائما شعور خاصة في يعني السنوات الأخيرة إنه لا توجد أي رقابة على هذه المؤسسة، الوزير المسؤول عنهم بشجعهم، نيابة الدولة أيضا تغض النظر وما يعني بتلاحق كل هفوة أو كل غلط وكل مخالفة جزائية. فلديك الشعور وكأنه لا شو أتشكى، ما هيك ما حدا بيعمل لنا إشي. لا، تشكوا، مهم جدا تقديم الشكوى.

0: المساواة حتى نستطيع أن نثبت على مستوى أعلى وأكبر أنه الحديث عن أمر اللي هو نمطي ولاحقا سيسهل علينا الأمر في إثبات الجزئية أو النية اللي هي عنصرية طبعا وتمييز اللي تقف من وراء هاي السلوكية. وبدي هقول لك يعني إذا بدك هيك أمثلة دائما يعني واحد بيستعين بأمثلة دول تاني يعني حتى في أمريكا لما كان إذا ما بعرف إذا سمعتي على في تنظيم كان KKK هذا الكو كلوكس كلان هذولا كانوا مجموعة عنصريين مش شرطة ولكن كان في تواطؤ للشرطة معهن ضد الأفارقة ضد الأمريكان الأفارقة على مستوى دولي حاولوا يعالجوا الموضوع أوكي يشوفوا محاكمات ويحاكموهن ولكن اللحظة الفارقة كانت قانونيا لما بدأت يعني في أم اللي ابنها قتل على يد أشخاص من هذا التنظيم قدمت دعوة جزائية قامت المحكمة بتعويضها ملايين الدولارات قاموا باحتجاز أموال كل شخص تابع للكيكيكي وعندها صار تفكير أي شخص في أنه حتى لو أفكاره كانت سامي وعنصرية ولكن على الأقل صاروا
1: رادع
0: مرتين طبعا رادع لأنه أنا ممكن يحجزوا لي على بيتي وأدفع من أموال الخاصة نتيجة لتواجدي ضمن هاي الإطار أو المنظومة أو المنظمة. هذا كتير مهم الموضوع المادي وأيضا حتى لو أنا قدمت شكوى وبالنهاية الدولي إذا كان في تغريم يعني من خزينة الدولي وكأنه تم الدفع أيضا الدولي بتعمل حساب وبتشوف عم الشرطة في ملايين الشواغل عم بتروح تعويضات نتيجة لسلوك غير حسن فساعتها بتصير منظومة رقابة.
1: يعني إحنا بدنا نوصل لوضع اللي فيه تقولي لم تستنفذ آلية القضايا الفردية عمليا والتعويضات والشخصية والفردية والدعاوى وفي الجزء العام عمليا المجتمع ومؤسساته إحنا لأي مدى جاهزين أصلا؟
0: شوفي شيرين وأنا يعني أول واحدة رح أحط اللوم على نفسي احنا طورنا كحقوقيين في مجال حقوق الإنسان الخبرة المهنية في المجال الدستوري والمجال الإداري بالأساس يعني كل خطأ نراه يتم ترجمته رأسا كيف أنا بدي أتشكى على الدولة أمام المحكمة العليا وأمام المحكمة المركزية الإدارية ولم نطور أنفسنا حسب رأيي يعني القدر الكافي والجاد بقضايا الأضرار والتعويضات يعني ما حتى فيش مؤسسة اليوم ما بتشوفي فيش مؤسسة اللي هي خبرتها المهنية هي تقديم دعاوى في قضايا نفرض منع دخول لشاطئ بحر منع دخول لمتنزه هاي كل قضايا اللي بما انه الناس احيانا تشعر انه انا ما معي شو بدي اعين محامي بدي ادفع مصاري لا وهيك هيك مش راح يطلع لي هالمبلغ الكبير وجب أن يتم أيضا ترجمة هاي الحاجة بالمجتمع المدني عبر إقامة مؤسسات من مهنيين اللي يتم يعني التخصص وأنا بلوم حالي لأنه حتى أنا مش متخصصي يعني يعني تعال نقول بقدر وافي مثل التخصص بمجالات أخرى جنائية دستورية أو إدارية ولكن لازم نفكر في أنه يتم تهيئة شباب صبايا محامين حقوقيين وحقوقيات
1: بهذا الاتجاه مهم جدا
0: وأن نسير به وياريت لأن
1: يلا هذا كمان جزء من دورك يا عبير يعني بدنا نحط جزء من المسؤولية أنت حملتي حالك وإحنا بدنا نزيدها عليك
0: إن شاء الله هتدرس يعني تعرفي
1: إن شاء الله ما نحتاجش بس واضح
0: لا
1: إنه
0: أكون زي أمي إيش بدي أعمل أنا شو
1: يعطيكي ألف عافية
0: بس إن شاء الله طبعا أنا بالعكس بكل سرور
1: المحامية عبير بكر شكرا جزيلا لك شكرا يسعد صباحك عبير شكرا طيب طوينا حاليا هذا الملف في هذا العدد على الأقل نتمنى أن لا نعود لنتحدث في هذه القضايا التي تتزايد للأسف طيب فاصل وبعده نعود بقوا معنا

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
4: شلخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شلخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شلخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شلخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
7: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
8: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعب القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغضب. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
9: هذا النهار مع شيرين يونس.
10: أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتجه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة جديدة من الاستنزاف الاقتصادي المفتوح مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تفاهم أوسع مع طهران، من دون مؤشرات على إحراز تقدم فعلي بشأن وقف الحرب أو البرنامج النووي الإيراني. دكتور عبدالله العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر من العاصمة الدوحة، أهلا بك دكتور عبدالله.
11: أهلا وسهلا شيرين وللمستمعين الكرام، صباح الخير للجميع.
10: صباح الخير دكتور عبدالله. أسألك بداية، يعني نهاية 60 يوم ما الذي تعنيه، خاصة أنه في الطرفين ما من أنباء عن تجدد الاتفاقيات، بينما الوسطاء يعني يحاولون تمديد هذا التفاهم على الأقل.
11: طبعا مع توقيع مذكرة التفاهم دخلنا في 60 يوم للمفاوضات، لكن يعني ما كانت 60 يوم فعلا واضحة، يعني كان في هجمات، كان في فعليا عدم وقف لإطلاق النار، كان في إيجابية في يونيو في بعض المحادثات التقنية والفنية بعدين اختفت. ففعليا 60 يوم هل تم استغلالها استغلال أمثل ضمن الإطار؟ أعتقد لا، لأن كان هناك فجوة كبيرة بين الاثنين وكان كل طرف يحاول يحسن كروته التفاوضية. حاليا احنا نتكلم عن

0: تقريبا في يوم تنتهي اليوم تقريبا
1: 13 اليوم شهر. نعم صحيح.
0: إيه بالتالي الوضع جدا غامض بناء على تقارير باكستانية إن باكستان مسؤول باكستاني تحدث إن الطرفين قبلوا على التمديد لكن لم يحددوا الموعد، لكن ما في أي بيان ظهر من الدولتين أو حتى من الوسيط القطري، فيدل على هذا على غموض كبير، ويدل على أن الجانب الأمريكي أعتقد بدأ يمين أكثر لأن الانتخابات النصفية قادمة، بالتالي هو صار يمين أكثر باستنزاف داخليا. ونسمع تصريحات الرئيس الإيراني، يعني هناك معاناة داخلية في الاقتصاد الإيراني، في جلب السلع، في التصدير، في التضخم الكبير 70% في الاقتصاد. فأعتقد الجانب الأمريكي يلجأ لها الاستراتيجية أكثر. الجانب الإيراني أعتقد يحاول الضغط ويريد ثمن مقابل هرمز، بالتالي أعتقد الوضع الحالي الحين سندخل في مفاوضات من أجل التمديد. وهذا أعتقد شيرين هي المشكلة الكبرى، يعني
1: مع أنه وزير الخارجية عرقجي يقول لن يكون، يعني ما كان لن يتجدد لأنه الآلية لم تكن مجدية والولايات المتحدة لم تفي بالاستحقاقات ولن نجدد الحديث بالتمديد.
0: طبعا الجانب الإيراني هو محاولة دائما الضغط على الجانب الآخر، هو في النهاية شيرين لما ننظر للوقائع الطرفين كان لديهم خروقات في هذه المذكرة، يعني ليس فقط طرف واحد. صحيح. يعني الجانب الإيراني هو الذي أقحم هرمز في موضوع في البند الأول، يعني البند الخامس في الأول في موضوع وقف القتال. الجانب الأمريكي يعني كان موضوع الملاحة واضح، رفع حصار أمريكي مقابل فتح هرمز، يعني واحدة بواحدة. الجانب الإيراني خلط الأوراق، الجانب الأمريكي لجأ في شهر 7 للعمليات تقريبا يوم شبه يومية لمدة أسبوعين ضد هرمز، بالتالي لم يكن هناك وقف قتال. هناك الجانب الإسرائيلي متعنت أيضا بعمليات في جنوب لبنان اللي هو ضمن الاتفاق، بالتالي الأوراق كامل خلطت في مذكرة التفاهم. الحين للعودة لها، أنا أعتقد أن الجانب الإيراني سيطالب برفع الحصار مقابل العودة للمذكرة، بالتالي سيصبح الدخول المذكرة هو تفاوض الآن، يعني
1: مذكرة نفسها ستكون هدف الآن.
0: بالضبط لن تكون البنود المذكرة لكن إعادة أو تمديد المذكرة مرة أخرى. فنحن أعتقد ندخل في دوامة حاليا من التصعيد والتفاوض وغير واضحة فعليا وأين هي متجهة.
1: نهاية هذه الدوامة تحدد بعد الانتخابات، يعني نحن في مرحلة تمديد بهدف التمديد لتمرير فترة الانتخابات بأمريكا بالأساس، ولكن أيضا في إسرائيل ربما تكون منخرطة في مرحلة ما إذا كان تجدد للحرب، أم أنه يعني سنشهد تطورات أخرى جدية؟
0: هنا العامل المهم والحاسم شيرين، يعني الانتخابات الإسرائيلية معاكسة الأمريكية، يعني الجانب الإسرائيلي يحتاج للتصعيد بشكل كبير للناس اللي ينفع في الانتخابات. الجانب الأمريكي لا يريد التصعيد الآن من أجل الانتخابات لأنها غير قادر على حسم الأمور في إيران، بالتالي يستخدمها كمكسب في الانتخابات. غير ذلك هناك تقارير عن مشاكل الذخيرة ومشكلة السفينة التي حملت الطائرات التي ستستبدل، بالتالي هناك العديد من الأمور التي يحاول الجانب الأمريكي تحديد أو ترتيب المشهد الاستراتيجي في المنطقة، بالتالي لا يريد التصعيد حاليا، يعتقد أن الأفضل هو حصار وخنق الاقتصاد الإيراني حتى ما بعد الانتخابات النصفية. إن نجح الرئيس الأمريكي سيكون لديه سنتين لمحاولة الضغط على إيران، إذا فشل فأعتقد أن الديمقراطيين سيحاولون قدر المستطاع لإحراجه بأن يحصل على اتفاق أسوأ من اتفاق أوباما استخدمه ضده وضد الجمهورية
1: الذي انتقده دائما
0: الرئاسية. بالضبط، فهذه الفكرة. أما العامل الإسرائيلي هو العامل الاستثنائي في هذه المعادلة، يعني هو بإمكانه وقد يكون هو المصعد في أي لحظة بهجوم من جانب واحد على إيران ويشعل المعركة من جديد في الأسابيع القادمة.
1: دكتور عبدالله ماذا عن الآن؟ نعم، يعني دول الوساطة، دول الخليج وكذلك عمان في خط مضيق هرمز ومحاولة التوصل لتفاهمات، كيف تدير الأمور هذه الدول في ظل كل ما تحدثت به؟
0: طبعا شنو الخيارات جدا محدودة لدول المنطقة والوسطاء، يعني في النهاية نجد أن إيران ما زالت تستهدف سفن، يعني من عدة أيام كان هناك استهداف لناقلتين نفط إماراتية، فيه استهدافات مستمرة على السفن. الجانب الإيراني أيضا يحاول أن يضغط على دول المنطقة، وأخيرا كان تصريحات قائد الجيش الإيراني عن موضوع الطيارين الثلاثة الذين يتم احتجازهم في قطر، رغم أن حالتها انتهت في أبريل الماضي وكانوا في طائرات مقاتلة لمهاجمة دولة قطر والبنى التحتية وتم أسقاطها بعد التعامل معها حسب القانون الدولي، وبعد ذلك تم الحصول على رفات أحد الطيارين وإعادته ومتواصل مع الجانب الإيراني.

0: التنين بينهم.
1: מאוד מעניין, דוקטור אורי גולדברג, מומחה לענייני איראן, תודה רבה לך, תודה.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: طيب قبل الختام يعني نشرة كبيرة متواصلة الكثير من الملفات أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس برعاية
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور.
1: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجاد لمصطفى وليد زعب رياض فضل ومحمد زيدان في هندسة الصوت. عمليا كان معنا هنا في الاستوديو الزميل الياس عبد الملك, في الإنتاج ميسى عساف, في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمر, وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى, في أمان الله وحفظه.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90, صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90, برقيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90, شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90, سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8, خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
8: اضحط واربح,
9: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية, وما تنسوا كل قحط ربحاني. اضحط واربح, خاضع لشروط الحملة.
10: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل, خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
11: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل, وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك, استشارات تغذية مع أخصائيين, أطباء عائلة ومتابعة صحية, كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست, طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
12: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية, دكان المستورد بالناصرة.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
13: فاينل سيل في فاكس هوم,
14: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت, المطبخ, غرف النوم, الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8, خاضع لشروط الحملة.
15: خد حبة فصصها, كل اللي بيكب القشر وعيد.
16: بزر جديد, تحميص جديد وكيس جديد, بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
17: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم, حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9, خاضع للأنظمة.
18: اسمع يا زلمي, طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
19: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
18: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي, نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
19: تدريب عملي مع راتب شهري؟
18: بالضبط, يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق, الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح, أقوى وأقرب.
20: تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مع اقتراب العام الدراسي الجديد، استعدادات في البلدات العربية من النقب إلى الشمال لاستقبال طلاب والعودة إلى مقاعد الدراسة. حوادث السير تتصاعد في المجتمع العربي، وتحذيرات من مخاطر الطرق ودعوات إلى تعزيز الحذر للحد من الإصابات والضحايا. تأخيرات وإشكاليات متكررة في مطار لد بن غوريون، وتذمر بين المسافرين من اضطرابات تطال رحلات المغادرين والوافدين. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 17 من آب أغسطس. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى 11 من صباح اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. أعلنت الشرطة صباح اليوم فك رموز جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجة البالغ 34 عاما من مدينة طمرة أو في مدينة طمرة الشهر الماضي، مؤكدة أنه قتل عن طريق الخطأ ولم يكن المستهدف بإطلاق النار. ومن المقرر تقديم لائحة اتهام اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد شابين أحدهما قاصر بشبهة الضلوع في الجريمة. أعلنت الشرطة اعتقال شاب في العشرينيات من عمره من سكان يافا بشبهة تنفيذ أعمال تخريب وقعت يوم أمس داخل كنيسة القديس أنطونيوس في المدينة. وبحسب الشرطة عثر داخل الكنيسة على تماثيل محطمة وصلبان مكسورة على المقاعد والأرض، فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادث. هذا وتتواصل ردود الفعل الغاضبة في المجتمع العربي على خلفية تعامل الشرطة مع حوادث سجلت في أم الفحم وشقيب السلام وبعين جيدات، وشملت اقتحام حفلات زفاف واحتجاز عروسين والاعتداء على قاصر. الشرطة بررت تدخلها بالاشتباه باستخدام وسائل قتالية في احتفال بأم الفحم، وعرقلت حركة السير في شقيب السلام، فيما قالت إن القاصر في البعين جيدات احتجز بعد شتم عناصرها. في حديث لراديو الناس تحدث أحمد أبو عماد وهو قريب العائلة في أم الفحم عن تفاصيل الاقتحام والاعتداء على ضيوف الحفل.
1: لم يكن هناك أي إطلاق نار أو حتى أي مظاهر اللي فيها عنف قبل دخول واقتحام قوات الشرطة، لكن في لحظة معينة دخلت قوات الشرطة والجيش، كمان احنا نحكي عن حرس الحدود، دخلوا بشكل مفاجئ جدا جدا جدا، فعلا ألقوا القنابل في البداية. كثير من الناس خافوا ولم يعلموا طبعا شو عم بيصير، يعني قسم منهم فكروا كمان انه في هنا حالة من حالات القتل من منظمات إجرامية، فبعضهم بدأ يترك ويعرض فعلا، ولكن تفاجأوا بوجود عشرات من قوات الجيش والشرطة والوحدات الخاصة تطلق فعلا السلاح في وجههم يعني، وطبعا انبطاح الأرض وبلشوا في واحد واحد تفتيش. نتحدث عن أكثر من 150 ل 200 مشارك، بالتالي بعد التفتيش على الأشخاص وفي المكان وحول المكان.

0: هذا وتحدث أيضا قاسم مراد وهو الشاب الذي تعرض للاعتداء في لبعين جداد، تحدث لراديو الناس عن ملابسات هذه الحادثة وهذا الاعتداء.
1: أبوي كان بالبلد زي أي ولد داير بالبسكليت، وأنا كنت عند صاحبي أشوفه والله ينفخ البسكليت وعوض طلع سمعت صوت أزعكة، طلعت شوف لقيت زين عم بضرب أخوي، فأنا رحت أتدخل بقيم أخوي عنهن، أخوي 14 سنة، قاموا هن هجموا علي ضربوني وطلعوني على التندر، وغير الضرب اللي ضربوني إياه بالتندر وسبوا علي وشاوا معي كثير شغلات يعني بتخزي يعني بس لازم تصير معي إسا أنا بعمر 16 سنة، ما اعتقدوني طلعوني بالتندر ضربوني وحطوني على شومة البلد يعني وما سووليش ولا أي شيء غير هيك يعني لا اعتقدوني ولا أخذوني على الطحنة ولا إيش. أخوي خاف انهزم عشان كذور كله بس عشان كذور يعني هذا الاشي كله مش لازم يصير على ولد عمره 14 سنة يعني لو انه مجرم وفخيخ مش فيه.
0: يجري حزب الليكود اليوم انتخاباته التمهيدية لاختيار وترتيب مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقبلة بمشاركة أعضاء الحزب أصحاب حق الاقتراع، وتجري الانتخابات الداخلية وسط منافسة على القائمة القطرية ومقاعد الدوائر في أعقاب سلسلة من الخلافات القضائية والحزبية بشأن قواعد التنافس والمواقع المحصنة التي يحددها رئيس الحكومة. قال قائد لواء الضفة الغربية في الشرطة الإسرائيلية إن تزايد أعداد المستوطنين في مناطق جيم يستوجب نقل مسؤولية معالجة القضايا المدنية وصلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة إلى جانب توفير الموارد والقوى اللازمة، ودعا إلى تعزيز التعاون بين الشرطة والشباك وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لمواجهة ومنع ما وصفه بأحداث العنف المتطرف في الضفة الغربية. أفادت تقارير من قطاع غزة بأن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارات على مناطق شرقية مدينة غزة، وفي وقت سابق من مساء أمس قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المخيم الجديد بمخيم نصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل مساء أمس تمهيدا للقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وكان كوشنر قد التقى أمس في مصر قيادات في حماس وبحث معها تنفيذ التزامات الحركة بما يشمل نزع السلاح ونقل إدارة القطاع إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية إلى جانب إدخال المساعدات وبدء إعادة الإعمار. من جانبها أعلنت حماس موافقتها على خارطة طريق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ووقف العمليات العسكرية ووضع جدول زمني للانسحاب الكامل من قطاع غزة. وفي السياق نددت 8 دول إسلامية برفض إسرائيل الخطة وحملتها مسؤولية عرقلة جهود السلام، مؤكدة أن خارطة الطريق تمهد لحصر السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية وبدء إعادة الإعمار. أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارة على بلدة القنطرة الواقعة ضمن منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأكدت التقارير أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط بلدة المنصوري جنوبية لبنان. تنتهي اليوم مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي من دون الإعلان عن اتفاق أو تمديد للمهلة، واستمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز وملف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. إلى ذلك قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، مؤكدا تمسك طهران بالسيطرة على الممر المائي ومعتبرا الأمر جزءا من شروط إنهاء الحرب وفق تعبيره. في أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا غائما جزئيا خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل يصبح الطقس معتدلا أكثر. وكانت هذه جولة على آخر الأخبار والمستجدات، والآن إلى فاصل قصير، من بعده ننطلق وإياكم في ملفات الساعة الأولى، غرفة الأخبار من راديو الناس، ابقوا معنا.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، برقيت مع جل طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: بارتنر

0: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر بيلتصق بقوة متين مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخت ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس غرفة الأخبار مع عفاف شيني

عدنا بعد الفاصل وننطلق وإياكم ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. بعد 3 أشهر من إصابتها في حادث طرق مروع، بدأت الشابة نادين إسماعيل البالغة من العمر 22 عاما من بلدة الريني تتماثل للشفاء بعد خضوعها لسبع عمليات جراحية في ساقها. وكانت نادين وهي طالبة هندسة مدنية قد توقفت لمساعدة مصاب في حادث سير على شارع رقم 6 قبل أن تصطدم بها مركبة، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة. يعني بتوقع كتار بتذكروا أيضا تفاصيل هذا الحادث المروع. إذن نتحدث بداية لصاحبة الشأن وتنضم إلي نادين إسماعيل الطالبة التي تعرضت لهذا الحادث. نادين صباح الخير وألف حمد لله على سلامتك.

0: حبيبتي الله يسلمك.
1: يعني نادين هيك القصة بدأت بفعل إنساني، ولكن إحنا عم نحكي من وقتها تقريبا 3 أشهر، 7 عمليات جراحية بتفصلنا عن هاي اللحظات. صحيح. ترجعينا شوي للي صار معك، أو شو أنت متذكري من تفاصيل هذا الحادث؟
0: طبعا أنا صراحة بتعلم بير 7 هندسة بنيان، كنت مروحة من التعليم، مروحة لعند أهلي بالطريق للبيت يعني، وأنا بالطريق صار في حادث فوقفت شفت يعني، والكل كان صراحة مصدع عنهن ولا حدا كان يوقف لهن، فأنا قررت إنه أنزل أساعدهن لأنه عن جد كانوا عن جد بحاجة لمساعدة يعني. وقفت أنا بجنب الطريق وقلت لهن إنه بدي أعطيهن مي يعني، وأطلع على الإسعاف وأطلع على البوليس كمان، بتعرفي يعني ناس بدهن مساعدة يعني، وتشوفين هيك بنص الطريق وفيش حدا يساعدهن، هذا الإشي كثير صعب يعني.
1: طبعاً.
0: فأنا قررت إنه عن جد أنزل وأساعدهن، بس أنا ما توقعت إنه يعني تيجي كل الهواي فيي يعني.
1: وين كنت واقفة تحديداً نادين هيك لحتى
0: بجانب أوضح الطريق أنا؟
1: بجانب الطريق، بس من الجهة اللي يعني أكثر للشارع ولا خلينا نقول جهة أخرى؟
0: لا بالضبط، أنا كنت على الشلايم يعني.
1: وانت عارفة انه هذا الامر خطير، بس عم نحكي على يعني كان في حادث ومصابين، وانت كنت بدك تساعدي قد ما بتقدري.
0: وانا يعني قلت اذا وقفت على الشلايم مش رح حدا يجي يقرب على الشلايم، مثلا يقص عن جنب الطريق او اشي. فمرة واحدة يعني انا نزلت من السيارة وبعدني يعني كادي بحكي لي انه بدي اعطيك مي او اشي، مرة واحدة ما بشوف الا جاي علي ضيقوي، حاولت انه اهرب، ما صراحة ما لحقتش اهرب لانها كانت بسرعة جدا عالية يعني. بعدين فتحت عيوني لقيت حالي كبر على الارض. كانت صاحبتي فقيرة، كانوا معي انا صاحباتي بالسيارة. كانت واحدة من صاحباتي فقيرة، قلت لها اول شغلي قوميني عن الشارع، وبس انا مش عارفة حجم المصيبة اللي انا فيها يعني، انا ما كنتش عارفة انه انا كل مكسرة.
1: انت لما اصطدمت فيك المركبه نادين، يعني عذرا على السؤال، بس انه طرتي يعني اكثر لاتجاه الشارع ولا انه بس لقدام دفشتك؟
0: اول شيء انا انعست من سيارتين، بعدين انا من كثر ما كانت قوه السرعه تاعت سيارتها انا والسياره زحنا على جنب الشارع يعني من الناحيه الثانيه.
1: وقديش اخذ وقت لوصلت الطواقم الاسعاف، الطواقم المدنيه؟
0: تقريبا 10 دقائق هيك شيء.
1: خلال هدول 10 دقائق شو بتتذكري؟ يعني قدروا انني يزحوكي لانك طلبت من صديقتك
0: لا ولا حدا زحني عن الشارع يعني، كلاتهم كانوا يحكوا معي ويحاولوا يخلوني اضل صاحيه. وبعدين بتذكر اخر اشي يعني لما طلعت على الاسعاف، بعدها خلص يعني ابتها كرا، بطلت
1: غبت عن الوعي، وكانه
0: غبت عن الوعي، وعملوا لي احياء مرتين.
1: عملوا لك عمليه انعاش مرتين؟ انه توقف يعني قلبك عن النبض بنفهم.
0: صحيح.
1: الف سلامة عليك يا نادين، الحمد لله على سلامتك،
0: وهيك
1: ببرد القلب انه نسمعك اليوم بطاقتك وصحتك وعافيتك. وين صارت اليوم؟ يعني حكينا انه مريتي ب7 عمليات في اجرك، مسار علاجي مش سهل، وين صارت أكيد. رحلة التعافي شو بقولوا الاطباء؟
0: حاليا الحمد لله انا ايدي الحمد لله رجعت اقدر احركهن، نشكر الله. انا عملت عملية بكتفي وبايدي. بتعرفي كان كتفي كبار، خلص حكوا انه بدهن يقطعوا اجري وايدي لانه ما كانش في زرمات دم ولا دوفك فيهن. والحمد لله نشكر الله يعني عن جد انقذوا لي اياهن باخر دقيقه زي ما بقولوها.
1: كان في حكي بشي مرحله على عمليه بتر، كيف عم بفهم منك؟
0: الا طبعا اول ما وصلت حكوا انه فيش نبض لا بالايد ولا بالاجر.
1: ومش عم بوصل.
0: اعطوني فرصه. نعم. صحيح، اعطوني فرصه 2-3 تقريبا هيك ايش. انا كنت بعدني بالتيبو النمرات، كنت بعدني مش صاحيه. وبعدين لاكو نبض صغير يعني باجري وبايدي، الحمد لله نشكر الله، هذا فضل من ربنا يعني الحمد لله. ربنا زي ما قلنا بدوش يلوع قلبي كمان بزياده يعني.
1: صحيح.
0: والحمد لله
1: كيف الله. كيف يعني كمان انا سالتك على الحاله الجسديه، وان شاء الله بس للاحسن بتكوني
0: إن شاء الله.
1: الحاله النفسيه والمعنويه مش سهله كمان يعني، احنا ذكرنا انت 22 سنه طالبه جامعه، وكانه يعني هذا الحادث دخلك في شوي في هاي المتاهه واعاد ترتيب اولويات حياتك. كيف كان الجانب النفسي والمعنوي خلال هاي الفتره؟
0: انا بقول لك الصراحه، اولها لما صحيت ما كنتش انا مسكته، فكرت حالي بحلم اول إشي يعني، كل مره بفتح عيوني ارجع اغمض اقول مستحيل هذا حلم، عن جد ما كنتش مسكته. بس الحمد لله نشكر الله انه عندي عيله مثل عيلتي، وعندي اخو مثل اخوي، وعندي صحبات مثل صحباتي، ما تركنيش.

0: ولا يوم. أنا بحكي لك يعني إيش اللي هو عن جد كثير أفيله حتى بالنسبة لي حساس. أخوي ترك شغله وترك تعليمه وبنام عندي كل يوم، ولا يوم تركني، بضل كل الوقت حدي، بنام عندي، بساعدني، بطعميني أي إشي، يعني كل هاي الأمور هو كله بساعدني فيها. يعني الحمد لله نشكر الله، وأنا يعني استقيني بهاي النفسية المنيحة بس بسببهم.
1: ما أحلاك يا نادين، إن شاء الله دايما بس للأحسن من هذا الحادث اللي هو بالمرة مش سهل. خليني أسألك، قديش اليوم وكأنه في عندك رسالة بعد هاي التجربة؟ رتبتي أفكارك؟ يعني أنت مثل ما أنا بلشت أقول، بلشت الحادث بقصة إنسانية، فعل إنساني، كنت بدك تساعد الناس، ومع الأسف يعني صرتي أنت المصابة بهذا الشكل. شو هيك الدرس اللي تعلمتيه، أو شو الرسالة اللي بتحب اليوم تقوليها للناس إنه يساعدوا بس يتوخوا الحذر؟ إنه
0: أكيد طبعاً يعني الواحد أكيد لازم يساعد، بس كمان ينتبه على نفسه أكثر، يعني إنه مش على حساب نفسه، على حساب صحته. يعني صدق الإشي كثير صعب إنه يكون الواحد بني آدم اللي هو كل الوقت عتسمائي. يعني بتعرف أنا كنت أسوي كل إشي لحالي، عايشة لحالي بالسبع، صحيح لا بني آدم اللي هو شوي يعني عنده حجبلوت بالجسم، يعني في كثير مثلا بدي مساعدة من كثير شغلات.
1: يعني تحولت هيك بلحظة لأنك تكوني مرتبطة بمساعدة الآخرين لتقدر تعمل هاي الأمور الأساسية. أنت اليوم وين نادين؟ رجعتي للحياة الاعتيادية، علاجات طبيعية، شو بالزبط عم تمر؟
0: حاليا أنا نقلوني للشيكوم لبيت ليفنستون
1: بالتأهيل
0: حاليا. اي اه قاعد بعمل اعادة تأهيل ان شاء الله.
1: قديش وقت متوقع تضلك؟
0: صراحة لحد إسا فيش وقت معين، لأنه أنا بعد لي كمان عملية بإجري. أنا صراحة ناحية جسم اليمين هي أكثر إشي تقابت، يعني إيدي وكتف اليمين وإجري هنا أكثر إشي تقابوا. والحمد لله يعني أنا يعني عن جد مآمنة إنه شهرين ثلاثة إن شاء الله برجع بكون على جري، لأنه عن جد عندي إرادة وكل الناس اللي حوالي بدعموني، حرفيا كل الناس اللي حوالي بدعموني الحمد لله.
1: بدها نفس طويل يمكن، بس كمان زي ما حكيتي هيك إرادة وإيمان، وإن شاء الله بتكوني بأحسن حال. نادين بدي أشكرك جزيل الشكر إنك شاركتينا بهاي التفاصيل، وألف حمد لله على سلامتك.
0: أنا بدي أتشكرك حبيبتي،
1: شكرا جزيلا لك. نادين إسماعيل الطالبة اللي تعرضت لهذا الحادث، هيك مجدداً نتمنى لها الشفاء التام. ومن هاي التفاصيل، من هاي القصة اللي يعني مثل ما ذكرنا بدأت بفعل إنساني، قصة إنسانية، ولكن يعني تحولت هيك في مفارقة، إنه نادين تحولت من شخص اللي بده يساعد الآخرين لمصابة بهذا الشكل. الآن رح نحكي عن الجانب المهني، وينضم إلي أستاذ حاتم فارس المحاضر في القيادة السليمة والوقائية والمحقق أيضا في حوادث الطرق. أستاذ حاتم صباح الخير.
2: صباح النور. صباح النور.
1: يعني اليوم هيك مخدين الموضوع بداية من زاوية هذه الحادثة والتفاصيل اللي روت لنا إياها نادين، خليني أسألك قصة نادين، وأنت سمعت جزء كبير من هذا الحوار أستاذ حاتم، بتحطنا أمام معادلة يعني حساسة ومركبة. كتير مرات منشوف قدامنا إشي صار على الطريق، بدنا نساعد المصابين لحين وصول طواقم الإنقاذ، ولكن بنفس الوقت أكيد في توصية أو نصائح أو طريقة اللي بنقدر فيها نساعد بدون ما إحنا نتحول لضحايا. كيف يعني وين نقطة التوازن؟
2: أول شيء خلينا هيك نقول للأخت نادين إن شاء الله تطلع بالشفاء السريع والكامل، تطلع من بيت ليفنستون، لأنه بيت ليفنستون مستشفى للإصابات الخطيرة اللي فيها المصابين بقعد سنة وسنة ونص وسنتين، فإن شاء الله الشفاء العاجل. بالنسبة للحوادث خارج المدن أو الشوارع الخارجية مش البلدية احنا بنحكي، اولا بنقول هيك في شارع بين بلدين غير سريعة، بنحكي على الغير سريعة، مش في كيف هي وين كانت في حالة في شارع ستة، مسموح ننزل، القانون بيقول ممنوع تنزل بجانب الشارع الا في ثلاث حالات، اذا في خلل وضع طوارئ، وهناك عدة نقاط لازم السائق يعملها. اول اشي يلبس الفيست الاصفر، يشغل ادوية الطوارئ وينزل من الجهة البعيدة ويحط المثلث خلف السيارة. بالنسبة للإشي الثاني إخلاء مصابين أو ننزل ركاب ونطلع ركاب في المحطات المعدة لذلك، ولكن شارع سريع حتى يسمى شارع سريع ممنوع يكون فيه لا ممر مشاة ولا مفترقات ولا جوانب شارع ولا رصيف، وعادة بيكون غير مضواء، والساعة السيارات بتمشي فيه بسرعة هائلة جدا، لذلك يمنع بتاتا، القانون يمنع التوقف بجانب

0: الشرع. وهون في قضية المبادئ اللي احنا ربينا عليها. يعني الأخت نادين شافت في حادث فهي اندفعت ونزلت تساعدهم مع انه هي غير مهنيه, يعني هي لا هي باراميديك ولا هي دكتوره ولا
1: سالت على الاقل كنت اعطيها المي يعني وحكت كمان استاذ حاتم قالت انا يعني انا عارفه انه في مخاطر, هي كانت على جانب الطريق وشارع سريع ولكن ما توقعت هيك يصير معي, يعني انا عم بقتبس اللي حكته قبل دقائق.
0: صحيح انا عندي رساله هون للسائق, السائق في اللحظه اللي بينزل من السياره وبحط اجره على الاسفلت يقع في فخ حوادث السرعة العالية ورؤية النفق. شو يعني رؤية النفق؟ السائق لما بيمشي بسرعة عالية 110-120 سارع سريع, عم نعرف احنا انه قانون بكل السرعة القانونية هي 110 ولكن السائقين بيمشوا اكثر من هيك بكثير, فهناك قيود فيزيولوجية بصير السائق يشوف لبعيد, تركيز نظره على بعيد ويتجاهل كل ما هو بجانب الشارع. اثنين, لما انا بمشي بسرعه عاليه ممكن انحرف من مسار السير تبعي, مش كل السائقين بيعرفوا يحافظوا على المسلك تبعتهم يكون مستقيم, فمره بنحرفوا يمينا مره شمال. نضيف الى ذلك الهاتف الخليوي انه كله بيستعمل التلفون وعقله مشتت وتركيزه مشتت في التلفون وفي الراديو وفي البرامج, ولذلك يفاجأ لانه مش متوقع. الشارع معد للسيارات مش للمشاة, بتوقعش انه في حدا واقف جنب الشارع.
1: صحيح, ومع الاسف بتصير سلسله كمان, يعني سمعنا من نادين هي مش بس انه اندهست من السياره الاولى اللي كانت كيف انا فهمت منها, يعني كان السائق هيك ماشي بسرعه فائقه, كمان مرتين بعدها يعني اندهست لانها كانت موجوده على الارض. يعني المشهد كتير صعب والخطر مضاعف بهاي الظروف استاذ حاتم اذا مش اكتر.
0: اكيد اكيد السيارات تيجي بسرعه. شوف عدد القتلى, بعطيك بس استطلاع, عدد القتلى المشاة من حوادث الطرق في 2025 كانوا 128 قتيل من اصل 459 ضحيه حوادث الطرق, منهم 32 واحد خارج المدن. هذول 32 هم 25% من المشاة اللي قتلوا بسبب حوادث السير. ليش؟ لانه السائق ما بيتوقع اول شيء انه احنا انه يكون في مشاة على الشارع. اثنين, لما بينزلوا المشاة بينزلوا بدون ما يحطوا عضوية الطوارئ والفيست عليهم, وبيتوا بالتلفون كمان, بلشوا يحكوا بالتلفون انه بدوا يتصلوا الشرطة في الاسعاف او بدوا عارش لمين يتصلوا, فلذلك تركيزهم بيكونش على الشارع.
1: صحيح, وبالمقابل كمان في مسؤولية على السائق, يعني انت كمان ذكرت انه كمان السائق مش دايما بيكون مركز وشايف وكل ذهنه يعني هيك مشتت.
0: السائق حتى لو كان قانوني وماشي بسرعة قانونية بسرعة 110 كيلومتر, رؤية النفق اللي هي التركيز, المخ بيركز لأبعاد بين كيلومتر إلى الأمام بشكل دائرة صغيرة ضيقة ويتجاهل كل ما على جانب الشارع. في عندنا كل شهر على مدار السنة 1800 حادث مع سيارات تتوقف بجانب الشارع. 1800 حادث
1: هذا
0: هيك المعدل يعني... معدل الحوادث بسبب التوقف بجانب الشارع. لذلك القانون بيقول ممنوع التوقف بشارع السريع بين الأسيج التي تحدد حدود الشارع.
1: طب هو ممنوع يعني منعا ماتا بموجب القانون أستاذ حاتم, بس لا. إذا اضطر شخص للخروج, وأنا يعني عم بسأل السؤال وبشدد ممنوع منعا باتا, ولكن إذا اضطر هل في احتياطات أساسية يعني مهم لإلك إنه الناس تكون عارفتها وتتبعها وتطبقها وتنفذها؟
0: أوكي, رسالة السائق هي بسيطة وواضحة. إذا أجبرك خلل أو حادث على التوقف, شو يعني خلل؟ انقطعت من البنزين, صار معك بنشر, صار معك خلل, سمعت صوت, جبرت توقف بجانب الشارع, تذكر أنك لم تعد داخل مركبة فقط بل أصبح مشاة رغم عنك. بيسموها الخير رجل بعل كرطان بالعبراني. لما بنزل أنا من السيارة أنا بطلت محمي. شوف الحوادث داخل البلد بسرعة 20-30 كان بحدود 100 قتيل بال2000 بسرعة 20-30 داخل البلد. شو رأيك في سرعة 110 أو 120 أو 90 أو 100؟ كل اصطدام أو لقاء بين سيارة مركبة وعابر طريق غير محمي, بسموه خسوف, غير محمي مكشوف, فيش شيء يحميه, لا وسادة طواء ولا حزام أمان ولا هيكل السيارة ولا مسند الرأس ولا أي إشي. لذلك النتيجة دائما بتكون ديتلي فينشتين اللي حكت عنه الأخت نادين
1: مع الأسف,
0: واللي هو يعني الإصابات بتكون خطيرة جدا وخ جدا.

0: ذلك لازم أن نمتنع من النزول. وإذا اضطرينا ننزل، أول شيء ممنوع نشغل بالنا بالهاتف ولا بمحاولة إصلاح المشكلة قبل تأمين نفسك. أول شيء أمن نفسك.
1: نعم.
0: الأولوية الأولى دائما هي أن تجعل نفسك مرئيا، لازم بين عن حالك.
1: تكون
0: بالعبر لرؤوت ولراؤوت، لازم يشوفوك كمان عابري الطريق السيارات
1: بالذات في هاي الشوارع السريعة والكبيرة اللي زي ما حكينا، يعني حتى بموجب القانون مش المفروض انه اي حدا ينزل من مركبته. انا بفكر انه الاولوية شفنا حادث، يعني الاتصال بالشرطة وطواقم الاسعاف، هذا الاشي الاهم اللي بقدر انه نعمله.
0: الحادث في سيارة واحدة لأخرى عدة إصابات، يعني
1: صحيح. وسمعنا من نادين
0: فخ أو مصيد، يعني بسميها مصيد السرعة العالية بالشوارع الخارجية.
1: صحيح. وسمعنا من نادين هيك تفاصيل الحادث القاسي اللي تعرضت له. مجددا بدنا نتمنى لها السلامة التامة. أستاذ حاتم بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، على أمل أنه دائما نسمع هاي التوصيات الهامة وننفذها ونطبقها. الأستاذ حاتم فارس محاضر في القيادة السليمة والوقائية والمحقق في حوادث الطرق، صباح الخير. من هذا الملف ومن حوادث الطرق إلى آخر التطورات، وفي إطار الوقفة التحليلية تنضم إلي هنا في الاستوديو الزميلة الصحفية شيرين يونس. صباح الخير يا شيرين.
2: صباح الخير عفاف.
1: نبدأ من الأجد ومن الأكشن، خلينا نقول اليوم اللي كود يجري الانتخابات التمهيدية والطريق ما كانتش سهلة وصولا لهذا اليوم. شو المتوقع شيرين؟ شو الإشكاليات؟ شو اللي عم بيصير؟
2: يعني ليست سهلة للوصول إلى هذا اليوم ولا انتهاء هذا اليوم ونهايته، ممكن تكون سهلة بالنظر إلى أنه عدد كبير من الوزراء والنواب ربما لن يكونوا نوابا في الكنيسة في الدورة المقبلة عن الليكود، لأنه يعني قائمة طويلة من المرشحين، أيضا من المرشحين من بين الوزراء والنواب عدد محدود عمليا وفق استطلاعات الرأي من المواقع المضمونة في هذه القائمة الانتخابية سيكون للليكود، لأن المعدل حسب استطلاعات الرأي يصل إلى 22-23 مقعد يحصل عليه الليكود. طبعا إذا كان هناك تغيرات ربما يزداد أو يقل هذا العدد. منافسة حامية الوطيس، ويزيد الطين بلة أنه في هذه القائمة يحظى نتنياهو إلى جانب أصلا أنه طبعا هو رئيس القائمة بثمانية مواقع يحصن فيها أو يعني يعين فيها ويحدد هوية المرشحين فيها ضمن المواقع المحدودة، إلى جانب أنه هناك مواقع محددة لامرأة جديدة، للألوية، لشخصيات جديدة، المجتمع غير اليهودي، ربما أيضا يعني ذوي الاحتياجات الخاصة. كل هذا يعيق أيضا بما أنه محدد يعيق وصول الشخصيات المركزية في الليكود إلى المواقع المضمونة. في قوائم أيضا لتصفية الحسابات بين نتنياهو وبعض النواب والوزراء، في قوائم أخرى لترتيب أوراق ربما مقربين أكثر. وهناك يعني من يصف حالة نتنياهو الآن بأنه يعني يجني ثمار ما زرع بكل الطرق، لأنه أيضا ضمن ما زرع كان هناك شخصيات في الليكود ربما من بين أبرزها التي روجت وصفقت كثيرا لبنيامين نتنياهو، ولكن باتت بالنسبة للمجتمع بشكل عام غير مرغوب بها، والآن قد تتبوأ موقعا واضحا قويا في القائمة أساسيا للا يمكن تجاهله في حال كان هناك تشكيل للحكومة المقبلة، أو حتى على مستوى أن يكون الليكود بقيادة المعارضة مثل تالي غوتليب وغيرها من هذه الشخصيات. الآن نتنياهو بين قائمة قوية جيدة يتقبلها المجتمع الإسرائيلي، من الممكن أن تعيد استقطاب اليمين الليبرالي أو أطياف منه ذهبت باتجاه بنت وآيزنكوت، وبين قائمة يفرضها مركز الليكود وهي قائمة ليكودية من المتشددين، من الذين أكثر الثرثرة في الأعوام الأخيرة وغير المرغوبين في الشارع الإسرائيلي. هذا تحدي كبير. نتنياهو يقول إنه لن يتدخل، ولكن يعني واضح إنه سيكون له كلمة، يتريث ينتظر. أيضا مسألة التحصينات، يعني رجل أعمال جدعون ساعر، حايم كاتس وإسرائيل كاتس، وننتظر أنه أيضا بقية القائمة وبقية المرشحين. حتى الآن ما من يعني شكل جديد لهذه الترشيحات اللي يحدث نقطة اختراق.
1: لو بيطلع بإيده بيحسن كل المقاعد. ولكن شيرين، هاي الانتخابات التمهيدية في الليكود تأتي

0: يعني خلينا نقول في ظل مناخ سياسي ومناخ عام في إسرائيل مختلف كليا عن الانتخابات التمهيدية الأخيرة، عم نحكي صحيح. على الحزب الحاكم بتوقع كانت 2022
1: صحيح.
0: كيف بنعكس أو كيف رح ينعكس هذا الإشي على نتائج البرايمريز أو على ما يحدث داخليا في حزب الليكود؟
1: يعني سنرى أولا نسبة التصويت العام الماضي أو 22 المرة الماضية كانت 58%، هل سيصل بالفعل أعضاء الليكود بنسب أعلى أم أقل أم يحافظوا على هاي النسبة من ناحية التصويت؟ وهذا في سالي. النتائج أيضا لها دلالات ستكون على مستوى القائمة ككل وعلى مستوى من ليس مشمولا أو لن يكون مشمولا في هذه القائمة، كيف سيتصرف، هل يتجند لمصلحة الليكود أم سيكون هناك انشقاقات أو يعني عزوف عن العمل السياسي لفترة معينة وما إلى ذلك، وحالات من الغضب والزعل. لا تنسى عفاف أنه كل هذه الانتخابات في خلفيتها أيضا في الأيام الأخيرة كان هناك نشر لدفنة لإيلي اللي تحدثت فيه عن أنه شخصيات في الليكود من بينها إدلشتاين لم يعد موجودا في صفوف الليكود، ولكن بالأساس كمان نير بركات اللي موجود في الليكود اللي عملت كان في محاولة لاستبدال نتنياهو داخل الليكود وتعيين شخص آخر مكانه، أنه عدم بعد 7 أكتوبر أنه لعدم خسارة الليكود مسألة الحكومة ولكن استبدال نتنياهو. فعندما نشر هذا طبعا لجم في أروقة الليكود وكان هناك شخصيات اللي ربما منها حايم كاتس اللي أوقفت هذه المحاولة كما يقول الكشف. مثل هذا الكشف يؤثر، أثر الآن في فرص بركات، يؤثر ربما أيضا على النتيجة النهائية في قلاقل داخل الحزب. ولا تنسى أنه الجو العام أيضا فيه الكثير من القلاقل، خاصة أنه مسألة استقطاب الليكود والحديث أيضا عن كل المعسكر الذي معسكر نتنياهو استقطابه لمزيد من الأصوات والمقاعد ليست سهلة، لأنه هو المعسكر الأساسي اللي فيه تجانس واضح بين القوى، الحريديين، المتشددين، اليمينيين، أقصى نفسه الليكود بشكل يعني كبير عن مسألة اليمين الليبرالي بات أكثر تشدد، فبالتالي من وين رح تيجي الأصوات؟ المعسكر يعني المقابل أنه بأخذ أصوات مش قاعد برجع للليكود، وهي مسألة اللي هي حسب استطلاعات الرأي أيضا إشكالية.
0: رح نستنى نتائج هذا اليوم. بسؤال آخر، شيرين كوشنر المبعوث الأمريكي وصل لإسرائيل، زيارة جديدة الهدف ربما بحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب انقطاع غزة.
1: الخطة مرفوضة إسرائيليا كما تعلمين، يعني البنود اللي في هاي الخطة خاصة في إشكالية نزع السلاح وطريقة نزع السلاح والآلية، ونهاية أيضا أنه الاتفاق سيصل مسعى لإقامة دولة فلسطينية، وهذا يعارض نتنياهو وحلفائه. ولكن يعني كوشنر، ويتكوف وبلير قدموا من القاهرة بعد سلسلة من المحادثات مع مسؤولين في حماس، مع المخابرات المصرية، مسؤول قطري، تركي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، حاولوا تثبيت الموقف هناك، استمعوا إلى مواقف إيجابية من ناحية التزام حماس، وأثنى عليها كوشنر بحد يعني بذاته أنه التزامه بهذه الخطة التزام الحركة. ولكن الآن المسألة الأساسية كيف سيعرض الأمور على نتنياهو، من ناحية يعارض، هذا يخالف أيضا مصالحه الانتخابية نتنياهو، من ناحية ثانية ضغوط أمريكية، أظن أنه في محاولة للتوصل إلى شكل من أشكال المراوحة في هذه الفترة في قطاع غزة، عدم التصعيد لحد لافت وعدم يعني والتزام الاتفاق بشكل أو بآخر دون المس بفرص نتنياهو. هذا حتى الآن يعني ما يبدو، إلا إذا كان يعني ترامب معني أكثر بانقلاب على بنيامين نتنياهو، لا يبدو الأمر كذلك حتى اللحظة. يعني تثبيت النقاط، الوضع الحالي في قطاع غزة، مزيد من المساعدات، ربما وقف التصعيد أو الاستهدافات، مزيد من المراقبة على هذه القضايا، أكثر من ذلك أستبعد في هذه المرحلة الحساسة لنتنياهو
0: على الأقل في هذه المرحلة. شيرين، جزيل الشكر لك على هذه القراءة وهذا التحليل، ونحن نتابع في هذه التطورات أيضا. ومن هذه الوقفة دعونا نخرج لفاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: Oh. أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
5: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 43 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار. وإلى الشأن الاقتصادي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 13% خلال الشهر الماضي، بما يتوافق مع التوقعات، فيما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 1.5%. سجل ارتفاع ملحوظ في تكاليف السكن والنقل مقابل تراجع الأسعار في عدد من القطاعات. عن كل هذا المشهد نتحدث لي الخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور رمزي حلبي. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح الخير عفاف.
0: نبلش مع قراءتك لهذا هذه المعطيات.
1: أولا نبدأ بالجانب الإيجابي. طبعا كما ذكرتي، المجمل ارتفاع الأسعار في إسرائيل هو حوالي 1.5%، وهذا يعني يقع بالنطاق المعترف به من 1 إلى 3%. وهذا يقول أنه هدف وغاية وزارة المالية بعدم ارتفاع الأسعار هي جيدة. ومنشوف أنه في لها إيجابيات، مثلا أولا ارتفاع القوة الشرائية إذا الأجور لم تسحق، إمكانية خفض نسبة الفائدة المصرفية إذا بنك إسرائيل بيشوف أنه ما في خطر لارتفاع أسعار وتضخم مالي، فممكن يخفض نسبة الفائدة المصرفية اللي هي كما تعلمين عالية في إسرائيل. طبعا ممكن يخفف الضغط أيضا على الأسرة، تكاليف أقل بالنسبة للقروض والاعتمادات المصرفية. ولكن كل هذه الأمور تأتي في فترة اللي نحن نتابع بقلق الاقتصاد الإسرائيلي. نحن بنشوف أنه في تباطؤ اقتصادي وتراجع بالنمو، يعني ممكن أنه نسبة الفائدة تكون أعلى ولكن يكون في نمو اقتصادي. بنشوف أنه نسبة يعني ارتفاع الأسعار هي متدنية، ولكن مع ذلك هذا يأتي يعني بالتزامن مع تباطؤ اقتصادي، تراجع بالنمو. ومنشوف أنه طبعا موضوع السكن في إسرائيل ما زال معقدا. شفنا
0: والسكن تحديدا مش بند هامش دكتور، يعني مثل ما ذكرنا أنه في ارتفاع ملحوظ سجل في تكاليف السكن، ويستحوذ على جزء كبير أصلا من دخل الأسر. يعني لأي مدى ممكن أنه نتحدث عن تحسن اقتصادي بينما تبقى

0: كلفة السكن اللي هو الإشي الأساسي والمركزي مرتفعة.
1: نعم يعني هذا هي مشكلة، لأن يعني بالمعدل في إسرائيل حوالي 30% من مصروفات الأسرة هي تأتي لفرع السكن، وعندما نرى أن هناك في ارتفاع يعني حوالي 5% 4.7، فكثير من العائلات ستشعر بأنه يجب أن تدفع أكثر في أمور السكن، وهذا شيء مقلق. نأتي أيضا إلى تأثير الحرب، يعني ما زالت الحرب حاضرة، وتكاليف وعجز في الميزانية وضغط على طبعا فرع الأمن، لذلك هذا يأتي على حساب الاستثمار بالتربية والتعليم وبالبنية التحتية وبأمور أخرى. فلذلك المؤشر يعني ممكن كنا نحتفل ونقول المؤشر في إسرائيل أنه الأسعار لا ترتفع، ونحن بنحكي على 1.5% انفليشن، ولكن عندما نرى أن هذا لا يصور ويعبر عن جميع مركبات الغلاء، مثلا السكن، أراضي، خدمات معينة، هذا بتدل أنه الاقتصاد الإسرائيلي ما زال مركبا. يعني إذا أخذنا هذه المعطيات وتوجهنا نحو نمو اقتصادي أفضل وإنهاء الحرب، فبدون شك سنتحدث عن تطورات إيجابية أكثر من هذا الوضع، وطبعا في تأثير خاص على المجتمع العربي.
0: نعم. طب دكتور، يعني بما أنه عم نحكي عن المجتمع العربي، يعني كمان بدي أسألك بما يتعلق ب يعني الفوائد، وإحنا دائما بنقول القروض، يمكن ما بعرف قديش النسبة بالأرقام، ولكن نسبة مرتفعة من القروض، من كل ما يتعلق أيضا بقروض الإسكان، بما أنه مش عم نحكي عن تحسن ملحوظ بهذا الجانب، كيف بتقرأ الصورة وتأثيرها على أبناء المجتمع العربي اللي جزء كبير مننا الدخل محدود إلى حد ما، في غلاء معيشي، كيف رح يأثر للسنوات المقبلة أيضا؟
1: يعني هذا موضوع هام جدا اللي طرحتي عفاف. أنا بقول هيك، أولا يعني منذكر أنه نسبة الفائدة هي 3.5% أولا، تأتي بالإضافة إلى 1.5% فائدة البرايم، فنحن بنحكي على الأقل على 5% اليوم نسبة الفائدة، نبدأ من هنا يعني، ويمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير، فهذا يثقل كاهل العائلات عندما تأتي لتلقي القروض أو الاعتمادات المصرفية، ما يسمى إطار في البنك. بنشوف خاصة أن المجتمع العربي إذا أخذنا يعني بشكل أو بآخر، الشيء الإيجابي في هذه المعطيات أنه بتخفف على العائلات من ناحية، خاصة العائلات اللي عندها دخل متدني، وممكن كمان يكون في المصالح الصغيرة يتم تعطى إمكانية للعمل إذا ما فيش ارتفاع أسعار. هذا الجانب الإيجابي، ولكن الجانب السلبي هو أنه تكاليف الحياة وخاصة بالنسبة للمجتمع العربي ما زالت يعني عالية جدا. والدخل المتدني، نحن بنعرف أنه العائلات العربية بالمعدل يعني الدخل هو حوالي 65% من معدل العائلة في المجتمع اليهودي، فمعنى ذلك أنه العائلات التي يعني يمكن أن تدفع الثمن في هذه الحالة هي العائلات العربية أكثر من غيرها،
0: وكما دائما هذه الجملة بتتكرر. نعم،
1: ولكن أيضا يعني أضف إلى ذلك سياسة هذه الحكومة التي يعني لا تعتني خاصة بالمجتمع العربي بكل ما يتعلق بالتطوير الاقتصادي.
0: أبدا، هو مش بس بالتطوير يا دكتور، بكل الأمور الأخرى، ولكن هذا موضوع فقرتنا وحوارنا مع حضرتك. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة، دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا، يسعد صباحك. طيب، هذه صورة الوضع بما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك والتفاصيل اللي سمعناها من دكتور رمزي حلبي، بالذات أيضا الجانب المتعلق بتكاليف السكن اللي أيضا سجل ارتفاع ملحوظ. إلى موضوع آخر، يعني مين ما سمعش في الأيام أو حتى الأسبوع الأخير عن كل ما يشهد مطار اللد بن غوريون من ازدحامات استثنائية بالإمكان القول، تأخيرات حادة أيضا في الرحلات، رغم تشغيل 47 شركة طيران مقارنة بنحو 100 شركة في المواسم الاعتيادية. خلال الأسبوع الأخير أقلعت نحو 1800 رحلة وتأخر أكثر من 90% منها عن موعده. عن هذا الموضوع ينضم إلي أستاذ أمير عاصي، مستشار لشركات الطيران والخبير بشؤون المطارات والمعابر. صباح الخير أستاذ أمير.
2: صباح الخير إليك وكل اللي بيسمعونا.
0: أهلا فيك. يعني الناس عم تستنى يمكن هيك التفاصيل بما يتعلق بهذا الموضوع. أسألك بداية، إحنا بشهر 8 ذروة الصيف والعطلة، شو صورة الوضع اليوم وكيف بتفسر اللي عم بيصير؟
2: بداية، كيف ابني دائما بيقول أحلى دواء شم الهواء.
0: أيوة.
2: يعني إحنا في الصيف استثنائي، في حركة طيران قوية جدا، أشهر الصيف بشكل عام هي مزدحمة، ولكن هاي السنة اجتمعت عدة عوامل في وقت واحد، يعني إقبال كبير جدا على السفر. أصار السنوات الماضية يعني منذ الكورونا، الحرب على غزة، المواجهة مع إيران، وكذلك عدم وجود شركات طيران أجنبية. كيف ما ذكرت في البداية 47 شركة طيران مقارنة في الصيف المنصرم، يعني من العام المنصرم، ب 100 شركة طيران، يعني إضافة إلى الازدحام أيضا اللي موجود في الأجواء الأوروبية، وكذلك هناك ضغط تشغيلي داخل المطار بسبب تواجد يعني واصطفاف شركات الطيران الطيران الأمريكي المزود بالوقود اللي هو الطيران الحربي. وأيضا يعني الأرقام تشير إلى 2.6 مليون مسافر في شهر أغسطس، يعني إحنا بنحكي عن أكثر من 1800 رحلة أسبوعيا في المطار. إحنا مش بنحكي فيش طيارات، فيش مواقف للسيارات، اللي جاي سيارته فيش إله محل بالمطار وقف. فاللي إحنا لازم نفهمه إنه هاي مش مشكلة شركة الطيران، لأنه قرابة 90% من شركات الطيران كان في عليها تأخيرات، ونحن نتحدث عن منظومة كاملة، يعني صحيح. كل الأمور اجتمعت، كل الظروف اجتمعت في آن واحد، ولا أتوقع إنه هذا الإشي راح ينتهي يعني خلال ذروة موسم الصيف الحالي
0: وحتى بداية الخريف، لأنه بيكون في أعياد العبرية والناس كمان كتير بتسافر بهاي الفترة وبيكون في اكتظاظ بالمطار.
2: صحيح، يعني اجتياز ساعات الصباح بيكون دائما أفضل للي بده يسافر، لأنه بداية شركة الطيران صباحا ما يعني آخر اليوم بيكون التأخير ساعة وساعتين، ولكن هناك سيكون أيام أفضل وتكون أيام أصعب، يعني لا طالما الطلب ما زال مرتفع والمنظومة ما زالت تعمل يعني تحت هذا الضغط، يجب أن نتوقع استمرار جزء من التأخيرات. يعني اللي مسافر في هذا الموسم يعني خليه يتمتع بالسفر، يعني ياخذ معاه قليلا من الصبر،
0: كثير صبر حتى بدها، ولما يطلع على الطيارة ينسى اللي صار قبل. بس احنا ننوه يعني ما يحدث، يمكن يعني اللي بيشبه اللي بسموه استاذ امير تأثير الدومينو، انه كل تأخر رحلة بيأثر كمان في الطيارة نفسها وفي طواقمها وفي الرحلات اللي يفترض انه تنفذها لاحقا، وايضا اي تأخير في الاقلاع او الهبوط بيأثر على كل جدول الاقلاع والهبوط لطيارات وشركات اخرى. لهيك عم نحكي على مشكلة واسعة النطاق، وانت عم بتقول على ما يبدو مش راح تنحل قريبا.
2: بلغة الطيران هذا اللي يسموه سلوت، هو برنامج الطيران، يعني إنه الطيارة مغلقة والمسافرين قاعدين فيها والطيارة واقفة على أرضية المطار، هذا لا يعني إنه في مشكلة مع شركة الطيران والطيارة ما طارت. الطيارة مش تاكسي جاي تركب ركاب، الطيارة يجب أن تأخذ أذن بالسفر من برج المراقبة بناء على حركة الطيران. ممكن طيارة دخلت قبلها، ممكن طيارة دخلت بعدها. هناك أحيانا تنتظر الطائرة أكثر من ساعة، أنا صارت معي بعودتي من أمستردام، طلع بالغلط راكب أجنبي بريطاني على الطيارة كان تحت تأثير الكحول، وهذا أدى بعد ما أنه الطيارة يعني بدأت بالإقلاع إلى العودة إلى مسارها، لحد ما تم إنزال المسافر وإنزال عدة المسافر وأيضا ضجة المسافرين. يعني ممكن المسافر هذا ترك إشي برحلة الطيارة، ما بدنا نسافر، خلينا نفتش الطيارة وإلى آخره. كل هذا التأخير بيؤدي إلى ضرب كل منظومة الطيارة في هذا اليوم، يعني إذا كان في مسافرين عم بتضرب المطار وبدن يرجعوا ضرب طيارتهم، هذا ينطبق على كل الأحوال اللي موجودة بالضغوطات الأوروبية، بالضغوطات اللي موجودة اليوم، يعني وضع الطيران، وضع حركة الطيران يعني تخضع إلى عدة ظروف، إلى جانب التشغيلية أيضا ظروف أمنية غير عادية، وهذا يجب أن يعني أن يذكر. أنا كمحلل ويعني ومتخصص سؤالي مختلف، لا أبحث فقط يعني عمن تأخر، بل لماذا تأخرت الرحلة، هذا هو السبب السبب الرئيسي. أن يعني عشان أنا أكون منصف، من جهة مطار بن غوريون حافظ على حركة جوية واسعة رغم الظروف الأمنية والتشغيلية، ولكن من الجهة الثانية ما نراه اليوم يؤكد يعني ضرورة التفكير لسنوات إلى الأمام من ناحية البنية التحتية، مواقف للطائرات أيضا، صحيح. موضوع الخدمات الأرضية
0: لازم يكون في الأولوية هذا كمان، لأنه إحنا بنعرف مقارنة بمطارات العالم لا يعتبر مطار كبير. بسؤال أخير أستاذ أمير بدقيقة لو سمحت، يعني تعودنا دائما نسمع منك توصيات للناس اللي مسافر بهاي الفترة مع هاي الظروف.
2: صحيح، بهذه الأحوال بجد يعني في كثير ناس بيختاروا ياخذوا كونكشن، طب بسبب التأخير تلي فكرة الكونكشن آخر إشي، ولا تأخذ كونكشن نص ساعة، وإذا تأخرت طيارتك الأولى ضرب عندك الكونكشن.

0: بدهم يسافروا يبتعدوا عن موضوع الكونكشن، يختاروا رحلة صباحية مبكرة، يعملوا تشيك إن إلكتروني مسبق إذا كان الأمر متاح من البيت قبل ما تيجي على المطار، افحص حالة الرحلة قبل الخروج من البيت للمطار، في مصادر رسمية مثل موقع مطار بن غوريون بعطيك بالضبط إذا كان في هناك تأخير، منشان ما تيجي وتستنى بأرضية الـ الـ الـ الـ الـ المطار. الالتزام بتعليمات شركات الطيران. موضوع مهم جدا، موضوع الوثائق، الشاحن، الشاحن التليفون، الكمبيوتر إذا معاك اللي ما بتستغني عنها خليها بحقيبة الإيد، لأن الشنط ما بتوصل لما أنت تحط شاحن يدوي بالشنطة اللي بدها تروح على بطن الطيارة.
1: صحيح.
0: 90% من الشنط ما بتوصل صاحبها.
1: صحيح. يعني ننتبه على هاي الأمور اللي من شأنها أيضا إن تعرقل يعني كل موضوع هيك إقلاع الطيارة في وقتها أو الإجراءات أيضا في المطار. أستاذ أمير بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، مستشار لشركات الطيران والخبير في شؤون المطارات والمعابر، ونتمنى للجميع يعني هيك رحلة هادئة، ومثل ما قال الأستاذ أمير بدها صبر المسألة حاليا في هذه الظروف.
2: أحوال الطقس برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: تنخفض درجات الحرارة وتكون أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار. مع أحوال الطقس نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل، وعلى رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني موجز على آخر الأخبار، من بعده نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
10: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
12: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
13: فاينل سيل في فاكس هوم،
14: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة صباح اليوم فك رموز جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيج البالغ من العمر 34 عاما في مدينة طمرة الشهر الماضي، مؤكدة أنه قتل عن طريق الخطأ ولم يكن المستهدف بإطلاق النار. ومن المقرر تقديم لائحة اتهام اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد الشابين أحدهما قاصر بشبهة الضلوع في الجريمة. أعلنت الشرطة اعتقال شاب في العشرينيات من عمره من سكان يافا بشبهة تنفيذ أعمال تخريب وقعت يوم أمس داخل كنيسة القديس أنطونيوس في المدينة. وبحسب الشرطة عثر داخل الكنيسة على تماثيل محطمة وصلبان مكسورة على المقاعد والأرض، فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادث. تتواصل ردود الفعل الغاضبة في المجتمع العربي على خلفية تعامل الشرطة مع حوادث سجلت في أم الفحم وشقيب السلام والبعين انجدات، وشملت اقتحام حفلات زفاف واحتجاز عروسين والاعتداء على قاصر. وبررت الشرطة تدخلها بالاشتباه باستخدام وسائل قتالية في احتفال بأم الفحم وعرقلة حركة السير في شقيب السلام، فيما قالت إن القاصر في البعين انجدات احتجز بعد شتم عناصرها. في حديثه لراديو الناس تحدث أحمد أبو عماد قريب العائلة في أم الفحم عن تفاصيل الاقتحام والاعتداء على ضيوف حفل الزفاف.
1: انطاح الأرض وبلشوا في واحد تفتيش، نتحدث عن أكثر من 150 ل200 مشارك. بالتالي بعد التفتيش على الأشخاص وفي المكان وحول المكان لم يجدوا حتى رصاصة واحدة، وبالتالي نحن نتحدث عن دافع انتقامي بحت أو إمكانية أخرى وهي أخطر. شرطة في هذه الأيام تحاول أن تمارس سياسي جديد كما يبدو هدفها تخويف المواطنين العرب على أثر الانتخابات القادمة.
0: كما تحدث قاسم مراد الشاب الذي تعرض للاعتداء في البعين انجدات عن ملابسات الاعتداء.
2: أبوي كان بالبلد زي أي ولد داير بالبسكليت، وأنا كنت عند صاحبي أدرس وقتي والله ينفخ البسكليت وعوض طلع أنا صوت أزعكم طلعت شوفيه لقيت زين عم بضرب أخوي، فأنا رحت أتدخل دقيم أخوي عنهن، أخوي 14 سنة، قاموا هن هاجموا علي ضربوني وطلعوني على التندر، وغير الضرب اللي ضربوني بالتندر والسب سبوه علي وشاو معي كثير شغلات يعني بتخزي يعني لازم تصير معي. إسا أنا بعمر 16 سنة.
0: يجري حزب الليكود اليوم انتخاباته التمهيدية لاختيار وترتيب مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقبلة بمشاركة أعضاء الحزب أصحاب حق الاقتراع، وتجري الانتخابات الداخلية وسط منافسة على القائمة القطرية ومقاعد الدوائر في أعقاب سلسلة من الخلافات القضائية والحزبية بشأن قواعد التنافس والمواقع المحصنة التي يحددها رئيس الحكومة. أفادت تقارير من قطاع غزة بأن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارات على مناطق شرقية مدينة غزة، وفي وقت سابق من مساء أمس قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المخيم الجديد من مخيم الانصراط وسط قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس. وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل مساء أمس تمهيدا للقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. من جانبها أعلنت حماس موافقتها على خارطة طريق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، مطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ووقف العمليات العسكرية ووضع جدول زمني للانسحاب الكامل من قطاع غزة. أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن ليلة الماضية غارة على بلدة القنيطرة الواقعة ضمن منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. كما أكدت التقارير أن الجيش قصف بالمدفعية محيط بلدة المنصور ومنطقة وادي السلوق جنوبي لبنان. أفاد مصدر دبلوماسي لصحيفة نداء الوطن اللبنانية بأن المواجهة بين إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى دخلت مرحلة جديدة تتسم بما وصفه برسائل أمنية معقدة في ظل التطورات الميدانية والتصعيد المتبادل. وقال المصدر إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل قياديين في حزب الله شكلت رسالة قاسية للحزب، معتبرا أن المرحلة المقبلة قد تحمل مزيدا من التوتر على

0: المستويين الأمني والعسكري. تنتهي اليوم مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي من دون الإعلان عن اتفاق أو تمديد للمهلة، وسط استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز وملف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. إلى ذلك قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، مؤكدا تمسك طهران بالسيطرة على الممر المائي ومعتبرا الأمر جزءا من شروط إنهاء الحرب وفق تعبيره. علقت رئاسة كوريا الجنوبية على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كتب أمس على منصة تروث سوشيال أنه أصدر توجيهات بتقليص كبير في حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مبررا ذلك بأن كوريا لا ترغب في المساهمة في الحرب ضد إيران. وأفاد البيت الأزرق المقر الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية بأنها ستواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة حول مضيق هرمز بالتوازي مع مناقشة تفاصيل التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا غائما جزئيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوب الزنبرية.
3: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
4: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمار من كندا.
5: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق وحدا.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مع اقتراب العام الدراسي الجديد، استعدادات في البلدات العربية من النقب إلى الشمال لاستقبال الطلاب والعودة إلى مقاعد الدراسة. حوادث السير تتصاعد في المجتمع العربي، وتحذيرات من مخاطر الطرق ودعوات إلى تعزيز الحذر للحد من الإصابات والضحايا. تأخيرات وإشكاليات متكررة في مطار اللد بن غوريون، وتذمر بين المسافرين من اضطرابات تطال رحلات المغادرين والوافدين. وإلى هذا الملف، لم يبقى على انطلاق العام الدراسي الجديد سوى أقل من أسبوعين، فيما تستعد عشرات المدارس في النقب لاستقبال آلاف الطلاب وسط تحديات عديدة تتعلق بالبنية التحتية وشبكات الكهرباء. وتعتمد عدة مدارس على مولدات كهربائية تصدر ضجيجا وانبعاثات قد تشكل خطرا على الطلاب والطواقم التعليمية. نائب رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتور علي الهزي ينضم إلينا. دكتور علي، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا فيك معنا ويعطيك العافية. بتوقع هيك الاستعدادات يعني انطلاق العام الدراسي الجديد على قدم وساق، ولكن في النقب دائما التحديات والمعيقات كبيرة. خليني بداية أسألك عن المدارس اللي ما تزال تعاني عمليا من هذه القضايا الأساسية مثل البنية التحتية والكهرباء، شو صورة الوضع اليوم بتقول؟
1: هنالك حوالي ثلث المجتمع العربي في الجنوب يعيش في قرى غير معترف بها، وكذلك أيضا المدارس الموجودة في هذه المناطق تعاني من عدة أشياء، وأهمها طبعا الكهرباء والمياه.

0: والطرق وحتى الصرف الصحي لا يوجد هناك. فهذا الأمر طبعا يؤثر تأثير سلبي جدا على الجو الدراسي وعلى حالة الطلاب النفسية والصحية. وكما ذكرت أن هذا الضجيج من هذه المولدات الكهربائية تؤثر كثير جدا على الهدوء في المدرسة وعلى سير العملية التعليمية اليومية.
1: يعني عدد كبير من المدارس تعتمد على المولدات، كيف بنفهم دكتور علي؟
0: نعم، جميع المدارس الموجودة في القرى غير المتوسطة هي على المولدات. وهذا الأمر طبعا يقلق طبعا المسؤولين وخاصة المعلمين ومدراء المدارس والأهالي. مثل ذلك كما ذكرت الحوادث، الطلاب أغلبية الطلاب يصلون بسفريات وفي ظروف صعبة جدا، حتى أيام الشتاء بعض الأيام لا يحدث السفريات تنتظم وهنالك غياب كامل في المدرسة.
1: طب دكتور علي، احنا عم نحكي على مشاكل لم تحل يعني طبعا من سنوات، وكل الحكومات المتعاقبة حتى يعني تهمل هذا الملف وبشكل عام كل قضايا النقب، ولكن خليني أسألك، لمين يعني المطالبات اليوم متواصلة؟ أي أبواب تطرق بما يتعلق بهذا الموضوع؟ يعني وزارة التربية والتعليم، سلطات محلية، مؤسسات أخرى، وزارات أخرى، لأنه عم نحكي عن موضوع غاية في الأهمية. كذلك أيضا بما يتعلق بمولدات الكهرباء اللي بتأثر على بيئة التعليم، يعني من ناحية الضجيج، جودة الهواء، وحتى يعني البيئة التعليمية. خلينا نقول
0: الهدف الأساسي من هذا الوضع هو الترحيل وإجبار سكان هذه القرى إلى ترك هذه البلدات وتحول إلى البلدات القائمة. وهذا الأمر طبعا قد يكون من الصعب الناس تتخلى عن أرضها والنزوح، ولذلك التأثير ليس فقط ما تقوم به وزارة التربية والتعليم، وإنما وزارة الداخلية وإدارة النقب. هنالك لجنة تدير النقب بشكل منظم، وهدفها الأساسي هو الترحيل ونقل هذه المجمعات السكنية إلى القرى القائمة. فلذلك هنالك في تضمر من عملية، حتى عملية البناء لا تبنى مدارس بالمستوى المناسب لاحتضان الطلاب وأعطائهم حقهم في جميع المجالات، زي ما نذكر أنه المكاتب والمختبرات والغرف للتعليم الفردي. هذه الأمور لا تعطي حقها، لذلك هنالك أيضا تدني في المستوى التعليمي والمستوى الاجتماعي. حتى أن هنالك بعض المدارس تفتقر لساحة مناسبة أو ملعب.
1: طب الآن كيف تجابه هاي الأمور دكتور علي؟ يعني شو الجهود اللي تبذل؟ مع أنه واضح شو الردود، واضح شو السياسات، وأنت ذكرت شو الهدف من وراء يعني هذه التضييقات حتى على المدارس وبشكل خاص ربما على المدارس في منطقة النقب، كيف عم بتواجهوها؟
0: طبعا هذه الدولة عندما تضع برنامج في إعداد البرنامج واستمرار في القيام بكل ما يتطلب الأمر للوصول إلى الأهداف التي وضعت، فحتى أن المجابة هي من قبل الأهالي ومن قبل السلطات المحلية ومن قبل السلطة الخاصة بالمجالس الغير معترف بها، هنالك نضال مستمر. ويصل الدعم أيضا إلى أعضاء كنيسة ولجنة المتابعة، وكما أن هذه الأمور كما نشاهد لا تثمر كما نحتاج إليه.
1: وبما أنه دائما يعني نتحدث عن معطيات، لما منقول فجوات، هل في معطيات دكتور علي عن الفجوة بين يعني الاستثمار بالطالب والبنى التحتية والبيئة التعليمية والصفية بين المدارس العربية في النقب ومدارس مثلا في بلدات يهودية مجاورة؟ لأنه يعني الحديث عن المساواة في التعليم بين مزدوجين عم بحطها يفقد معناه بشكل تام لما بنحكي عن نقطة انطلاق غير متساوية أصلا، بل وفيها فجوة مهولة.
0: هذا معروف في كل الأبحاث التي وضعت لبحث الأمور التعليمية والنتائج التعليمية، كما نرى أنه متدني. وأيضا شروط القبول حتى للجامعات لم يحصل على العلامات المناسبة للقبول في الجامعات الإسرائيلية، وغالب أغلبية الطلاب يتعلمون في الضفة الغربية أو خارج البلاد. لذلك نجد الفجوات أيضا على المستوى الاجتماعي، المستوى النفسي، على المستوى حتى الفني. التحصيل الطلاب هو مش في جميع المجالات، حتى يفتقروا إلى أشياء كثيرة جدا ثقافية.
1: لأنه الفجوة بنيوية، يعني خلينا نقول تشمل المنظومة التعليمية كلها.
0: بالضبط، المنظومة التعليمية لم تشمل الجهة الثقافية والرياضية والاجتماعية.

0: وحتى المستوى الفني. فهذه الأمور لا تقاس لأنها غير موجودة أصلا.
1: كيف بتنظروا ل يعني العامل دراسي المقبل دكتور علي لما احنا عم نحكي انه هاي المشاكل الاساسيه او الحلول المؤقته تنتقل من عام الى عام بدون حلول جذريه بدون حتى يعني نوايا لانه يكون في حلول جوهريه تغير من هذا الواقع؟
0: هذا العام هو حتى من أصعب الأعوام بسبب تأخير طبعا الميزانيات وتأخير العمل وإعداد المدارس واستكمال العمل لاستقبال الطلاب. حتى في الناحية البنيوية التحتية هنالك مشاكل كبيرة. لا أرى حل في خلال الأسبوعين القادمين اللي قبل افتتاح السنة الدراسية. هنالك راح يكون في تعطيل، في نقص في غرف التدريس، في مشاكل في السفر، وفي مشاكل أيضا في كل موضوع الترميم أصلا.
1: ودكتور علي يعني إحنا عم نحكي على سنوات من هذا الإهمال أو التضييق المتعمد، هذا الأمر له انعكاسات يعني جدا كبيرة على مستقبل الطلاب والطالبات، المستقبل الجامعي والمهني والأكاديمي، والأمور مش عم تتزحزح من مكانها. فكيف بتنظر للمستقبل ولا يعني هاي الفجوات مع مرور السنوات بس بتتعمق وبيكون في إلها انعكاسات أصعب يمكن من تحصيل العلمي في مدرسي؟
0: صحيح، هنالك أسباب مرتبطة في الجهاز التربوي الموجود في المدرسة، وذلك أسباب مرتبطة في الأهل ووعي الأهل، وهنالك أسباب مرتبطة في الإدارة أو السياسة الموجودة بالنسبة للتعليم في النقب. مجتمعة كل جزء له دور، ولكن لو نأخذ على سبيل المثال الكتب الدراسية، هناك عدد كثير من الكتب الدراسية اللي لا تستعمل ولكن مفروض إنها تشترى. وبعض المدارس عندها نهج اختيار المادة اللي لازم تدريسها، ومش مجبور تدرس إلا في الكتاب اللي أصدر من فلان ولا فلان وقام بتسويقه في في في في المنطقة. فلذلك هنالك نقطة للأهالي ليس لهم دور، يشتكون. والمدرسة تقدم لائحة الكتب والطلاب يشترون كتب، ولكن الكتب في الصف بعض الكتب لن تستعمل بالمرة نهائيا. هاي مشكلة مربوطة في جهاز التربية والتعليم الداخلي. النقطة الثانية بالنسبة للدور المجالس العربية، أغلبية المدارس العربية تضع أولوية للتعليم، وهنالك بعض القرى أو المدن اللي استطاعت تجاوز بعض الأمور وتصل إلى تحصيل أفضل، وهنالك جهاز تربوي طبعا منظم ويقوم بواجبه. ولكن في القرى الغير معترفة، حتى إن الطلاب من أفضل الطلاب، ولكن الظروف والبيئة والمعطيات الموجودة لن تساعد الطلاب في تحصيل في مجالات التعليم ومجالات الثقافة كطلاب الموجودين في القرى المعترف فيها.
1: مع الأسف الشديد.
0: فهنالك أمل كبير جدا، بناء مدارس خاصة متخصصة في مجال العلوم وما شابه، وهنالك مدارس ثانوية تحصل على تحصيلات عالية جدا، وهنالك طبعا طبقة من الطلاب يصلون إلى الجامعات والكليات. لا نفقد الأمل، وهنالك في تحصيل، ولكن نحن لا ننطلق من نفس النقطة التي ينطلق منها الطالب اللي موجود في مركز البلاد أو في الشمال مثلا.
1: وهي حقيقة يعني باتت معروفة للجميع. وبسؤال أخير دكتور علي أسألك، يعني الحديث عن بناء هذه المدارس هذا بالأمر الهام ومهم أنه يكون أيضا على الأجندة، ولكنه مشروع يمكن مؤجل ويحتاج لسنوات لتطبيقه وتنفيذه. كيف يمكن في هذه الفترة تحويل ملف التعليم في النقب ل يعني قضية مركزية بما أنه إحنا أيضا مقبلين على انتخابات؟
0: هو من الصح أن الطريقة الأول إذا بنينا المجتمع من خلال الأجهزة التعليمية نحصل على أشياء مهمة جدا. والوسط العربي اهتم جدا في خلال السنوات الماضية وهذه الأيام في موضوع التعليم، ولكن أن الخاصية تبعت المقاب تختلف بسبب الظرف السياسي. وهذا الأمر اللي يحتاج إلى تغيير سياسي.
1: صحيح،
0: حتى هنا يكون قرارات مثلا على دعم وسد الفجوات بميزانيات خاصة تخصص للوسط العربي في الجنوب. هنالك ميزانيات كانت مخصصة ولكن قرضت بسبب السياسة في الحكومة الحالية.
1: دكتور علي، احنا رح نتابع في هذا الشأن وكل ما يتعلق ايضا بالمؤسسات التربوية في منطقة النقب وافتتاح العام الدراسي الجديد. اريد ان اشكرك جزيل الشكر دكتور علي الهزيل، نائب رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، صباح الخير. من هذا الملف إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الحبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل السمنة هي مرض مزمن دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل انضموا أنتوا كمان لإلهم خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس نشتري آيباد ابتداءً من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع
7: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى سونول مليانة طاقة
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس
9: غرفة الأخبار مع عفاف شيني

0: 24 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل في ملفات ساعتنا الثانية غرفة الأخبار راديو الناس. قبل الفاصل تحدثنا عن يعني واقع المدارس المؤسسات التربوية العربية في منطقة النقب، كل هذه التحديات والمعيقات بالإمكان القول المتعلقة بالبنى التحتية وشبكات الكهرباء. والآن نواصل في سياق التعليم ولكن من زاوية أخرى، ربما يعني من منظور آخر. لجنة المالية في بلدية حيفا صادقت على إضافة ميزانية مخصصة لزيادة ساعات التعليم في المدارس العربية في المدينة، وذلك بناء على طلب وحدة النهوض بالتعليم العربي. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين مستوى التعليم العربي في المدينة، وعن هذا الموضوع نتحدث للمحامي فاخر بياتسي نائب رئيس بلدية حيفا. فاخر صباح الخير.
1: تحياتي عزيزتي عفاف، صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
0: اهلا فيكم ويعطيكم العافية. يعني خطوة مباركة، بس احنا بحاجة نعرف تفاصيل أكثر. شو اللي بتعني هاي المصادقة عمليا فاخر للمدارس العربية في حيفا؟
1: يعني بما أنه موضوع التعليم واحد من الملفات اللي لازم نستثمر فيها ونشتغل عليها بشكل مستمر من هذه المطاف، نحكي عن أولادنا وعن مستقبلهم. فبلجنة المالية الأخيرة صادقنا على إضافة ميزانية مخصصة لساعات دعم وتعزيز للمدارس العربية، طبعا بناء على طلب وحدة النهوض بالتعليم العربي. الحديث عن مدارس اللي عندها احتياجات وتحديات.

0: ومستويات مختلفة عن طلاب اللي بحاجة لساعات تكويس، ساعات دعم، وساعات تعزيز ودعم إضافي. يعني الفكرة مش نوزع الساعات بشكل عشوائي، إنما بحسب الاحتياجات فعليا. فمدير كل مدرسة اللي بيعرف احتياجات مدرسته وطلابه يقدم برنامج بحسب الحاجة، من خلاله بتتحدد ساعات الدعم والتعزيز خاصة لكل مدرسة بشكل اللي بتلاقى مع الطلاب والفئات اللي بحاجة لأكثر. نعم الإضافة الحالية هي راح تكون لحد نهاية سنة 2026، ولكن هذا مهم جدا إلنا، لأنه بدل ما نستنى للسنة القادمة بلشنا مبدئيا من الآن. القرار اليوم بشكل قاعدي لميزانية السنة الجاية، يعني شو احنا بنقرر هذه السنة بيكون السنة الجاية شيء جاهز، فبنضمن إنه سنة 2027 أيضا هذا المشروع يكون، لأنه قرار اليوم هو أساس لاستمرار هذا البرنامج، تثبيته أيضا في السنة القادمة. مهم جدا يعني نشوف الاحتياجات على أرض الواقع، بوصلنا كتير توجهات من مدراء مدارس، في كتير طلاب اللي بحاجة لدعم، خاصة أخت عفاف إنه حتى في الصف نفسه بنحس إنه في تفاوت بين الطلاب، ففي طلاب اللي فعلا التركيز عندهم أفضل، القدرة عندهم، في طلاب اللي ما لهم علاقة بالتحصيل، راسه بيكون علمي والطالب الثاني بيكون أدبي، فأحيانا بتحس إنه في فروقات معينة، بتحس إنه في حاجة أنت لدعم أو تدخل لساعات اللي بنسميها ساعات التعزيز ودعم. لذلك مهم جدا التعاون يكون مع مدراء المدارس، وبتأمل هذا البرنامج يعني يكون أوسع وأكمل للسنة القادمة، وننجح أن يكون في جميع المدارس في مدينة حيفا، لأنه إحنا بنحكي عن دعم اللي هو مستمر. البرنامج اللي راح يكون اليوم راح يكون أساس لبرنامج شامل أيضا في السنة القادمة.
1: وكأنكم عم تحكوا فاخر أنه يعني في تعويل على هاي الساعات الإضافية راح تكون هيك يمكن ضمن برنامج نوعي، ومش مجرد إضافة كمية لا يعني لكمية ساعات على برنامج دراستي.
0: صحيح، لأنه الهدف إنه ما نوزع يعني الساعات بشكل عشوائي، إنما مهم جدا في هاي المرحلة يكون تدخل مباشر لمدراء المدارس، للمختصين في المدرسة، للمستشارات حسب وفق كل تحديات وكل مدرسة. نعرف إحنا في مدارس مع تحديات خاصة، في أحياء مع تحديات خاصة، وفي طلاب في نفس الصف أيضا مع تحديات خاصة، وفي محلات اللي هي بحاجة لدعم علمي، دعم أدبي. فمهم جدا تقسيم الشيء بطريقة وبرنامج مهني جدا. طبعا مهم جدا إنه موضوع التعليم والتربية والتكوي والتعزيز يكون يعني واحد من البرامج. يعني موضوع المدارس في الأيام الأخيرة عم بأخذ عنا كمان طاقات كبيرة، إضافة للترميمات الصيفية وتحسين البيئة المدرسية. يعني نفكر اليوم بطريقة ريادية كيف هنخلق جو تعليمي، بيئة ممكن أحيانا البيئة حتى داخل المدرسة، حتى التعليم يكون في الساحات. يعني نخلق الساحات أيضا كبرنامج مشتغل عليه اليوم، نحول الساحات لجزء من التعليم، يعني الطلاب يطلعوا من الصف ويكون بس التعليم داخل الصفوف. لذلك في أيضا رح يكون مشروع حواسيب وتكنولوجيا. مهم التنويه، قسم من المشاريع راح تكون للمدارس الحكومية، ولكن نضغط انه احنا كمان يكون قسم منها ايضا للمدارس الاهلية، لان المدارس الاهلية كمان لها حق انه احنا ندعم في كثير مشاريع. فجدا المشاريع راح تكون كالحواسيب والتكنولوجيا اللي ايضا راح تكون للمدارس الاهلية في مدينة حيفا اللي بتسد احتياج كبير. وقريبا عندنا في خطوات لتحسين يعني الامن والامان داخل المدارس ومحيطها، يشمل جميع المدارس في مدينة حيفا كمان المدارس الأهلية. كمان بموضوع، بما أنك مهتم بموضوع التعليم وبتتابع المواضيع في مدينة حيفا، فأيضا امبارح بلشنا مع برنامج في المدارس اللي هو مشاريع ريادية مختلفة بينها الرياضة المائية، وبلشنا بربط المدارس العربية والمراكز الجماهيرية في المركز البحري، وبلشنا امبارح كل رياضة التجديف إنه ندخلها على المراكز الجماهيرية وأيضا على المدارس العربية قريبا. ففي السنة القريبة راح يكون عندنا ربط للمدارس العربية مع المركز البحري في ألمبي، وأيضا مع كل موضوع التجديف في مدينة حيفا، مشان نعزز الترابط والانتماء بين المدينة جغرافيتها وطبيعتها، وفتح مجالات أمام الطلاب. والآن لما أنا بحكي معكم أيضا في جلسة عمل في متاحف حيفا، لأنه كمان عم نعمل على مشروع إنه نربط جميع المتاحف لجميع المدارس العربية في مدينة حيفا، يشمل جميع المدارس الحكومية والأهلية، لأنه اتاحت المدارس أيضا للطلاب والمتاحف ثقافة كبيرة بحد ذاتها. مهم جدا المتاحف والمعارض تكون جزء من حياة أولادنا وطلابنا وأهلنا، حتى إتاحة المتاحف في أعياد الميلاد، بهمنا أن نفوت موضوع الثقافة على حياة طلابنا وأولادنا في أعياد الميلاد وفي يوم يوم، لأنه لا يمكن نقبل أن أولادنا ما بحبوا المتاحف، ولا نتقبل فكرة أن أولادنا ما بحبوا المعارض.
1: جميل جدا فاخر، كيف تعامل يعني الهيئات التدريسية، إدارات المدارس مع كل هذه البرامج؟ قديش عم بيكونوا شركاء معاكو، فعالين، بيحملوا نفس الرؤية، بيطبقوا نفس البرنامج خلينا نقول؟
0: لا لا مهم جدا انه احنا في تعاون جدا مشترك وتعاون رائع جدا، والمهم يكون عندنا نوايا، النوايا تكون صادقة. باعتقادي مدراء المدارس يعني بحاجة ل

0: متولد طاقة بحاجة لحد اللي يعطيهن زخم ودعم كمان مراكز جماهيرية. لما في عنا طاولات مستديرة اللي بنجمع جميع المدراء المدارس مع بعض، المراكز الجماهيرية مع بعض، وفي عنا برامج عينية بتكون الهدف كمان يكون عنا برنامج سنوي. يعني إذا أليت العمل انتقلت من برامج عشوائية وتكون فقط في المناسبات والأعياد، فإحنا أخفقنا في هذا الشيء. لذلك الوضع إنه إحنا بنحط اليوم برنامج سنوي متعدد الأهداف، في عنا شراكات رائعة جدا، نوايا ممتازة والقدرات، وأيضا نشوف أن الطواقم التدريسية في المدارس متعطشة بشكل كبير وعندي القدرات والنوايا. باعتقادي إذا نجمع جميع الشركاء وجميع الأماكن في مدينة حيفا ممكن نحكي عن تحسين شامل وكبير ودعم لجميع الأهل والسكان وطبعا المؤسسات التدريسية.
1: وإن شاء الله دائما بس للأفضل هيك، ومصلحة الطلاب والطالبات تكون في مركز الاهتمام. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، يعطيك العافية. المحامي فاخر بياتي نائب رئيس بلدية حيفا، شكرا جزيلا فاخر. إلى موضوع آخر، نعود للحوادث الصيفية التي يتعرض لها الأطفال خلال العطلة الصيفية على وجه الخصوص، وهذه الحوادث تتزايد بوتيرة عالية إذ شهد الشهر الأخير إصابة العشرات بحوادث طرق وغرق وسقوط عن علو. كان آخر هذه الحوادث أمس، وكان الحديث عن إصابة رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا فقط في حادث طرق بمدينة طبرية. نتحدث عن هذا الموضوع وعن كل طبعا يعني التحذيرات والتوصيات بشكل خاص. ينضم إلي مدير عام مركز حواس للأمان والسلامة بالمجتمع العربي الأستاذ طائي جبارين. صباح الخير أستاذ طائي.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: أهلا فيك. مع الأسف الشديد يعني إحنا في كل موسم منعود ومنقول إنه عم تتزايد وتيرة الحوادث والدالة تصاعدية مش مثل ما كنا منتمنى إنه نشوف الصورة. أسألك بداية على صورة الوضع من موقعك أستاذ طائي، كيف بتشوفوها؟ كيف بتحللوا المعطيات؟ شو أبرز الحوادث اللي عم بتصير؟
2: طبعا يعني الحوادث بهمني جدا نوصل هيك رسالة لجمهورنا الكريم إنه الحوادث هي شيء مفاجئ وغير مقصود. الحوادث هي تنتج ولا تحدث. الحوادث يعني هي موسمية، بكل موسم عادة في إلها المميز لإلها لهذه الحوادث. فالآن إحنا موجودين في أولا العطلة الموسمية وفي فصل أو في أوج فصل الصيف، وهنا يعني دائما نميز في حوادث اللي ترتفع بشكل ملموس جدا. المجتمع العربي هو عمليا يعني نتحدث عن تقريبا 170 طفل اللي بيموت سنويا من حوادث. يعني لما نتحدث عن أطفال هم نحكي من الولادة لحد الجيل 17 عام، هاي الشريحة اللي هي أكثر عرضة للحوادث وللوفيات. فإحنا قاعدين بنحكي عن ثلثين هاي الأرقام هم من مجتمعنا العربي. يعني اليوم الآن من الإصابات اللي عمالها بتصير في الحوادث الموسمية، إذا بندخل المستشفيات بنلاقي أغلب يعني حوالي 70% من اللي موجودين في المستشفيات من إصابات هذه الحوادث هم من مجتمعنا العربي. وهذا إذا بدل الشيء فإحنا قاعدين بنحكي عن دلة ترتفع بشكل ملموس وبشكل واضح. وللأسف الشديد مهم جدا هاي الرسالة توصل لأهالينا لمجتمعنا لجمهورنا، ونحكي إنه الحوادث بما أنها تنتج فالنتيجة هي دائما ناتجة عن سلوك غير آمن. نتحدث عن لا مبالاة في قضية السلوك تبعنا لأولادنا، وهذا يعني إذا بدل الشيء بحكينا إنه إحنا كأهل المسؤولية تقع على عاتقنا في قضية السلوك وفي قضية التصرف وفي قضية الوقاية من الحوادث. لأنه إحنا عمليا نحكي عن 90% ممكن لنا أن نمنع هذه الحوادث بدراية أكثر، بانتباه أكثر، وباحتفاظ على أطفالنا. سألتيني سؤال مهم جدا، شو كيف نصدر هذه الحوادث، كيف منوزع هذه الحوادث. وتحدثت في الأمس فقط طفل عمره لا يتجاوز العام فكان في نتيجة حادث طرق، وحوادث الطرق هي اليوم تحصد أكبر نسبة كبيرة جدا من هذه الحوادث لأطفالنا. وفيما يلي بعدها بتيجي قضية حوادث الغرق، وإحنا بنشوف إنه

0: احنا في موسم اللي هو موسم صيفي، الاولاد بدهم يستجموا، الاولاد موجودين في مخيمات، الاولاد موجودين في معسكرات، الاولاد موجودين في شواطئ، وكثير بتصير وحتى في داخل بيوتنا. يعني احنا قاعدين نحكي حتى في داخل بيوتنا احنا بنشوف انه الدالة اللي عمالها بترتفع بشكل ملموس جدا، سواء كانت بحوادث الطرق وسواء كانت في حوادث الغرق او سواء كانت في حوادث السقوط. هذول الثلاث حوادث اللي هن مركزيات اساسيات مهم جدا لكل اب لكل ام لكل مسؤول ان ينتبه لهذه الحوادث، لانها
1: لما بنقول ينتبه يعني وكاننا عم نحكي على خطوات وقائيه استباقيه. استاذ طائي، ان كان في الاطر اللي بتحتوي الطلاب، ان كان في البيوت، ان كان في اماكن الترفيه والاماكن العامه، كيف بتشوفوا سبل يعني تغيير هذه المعطيات وانه نقلب اتجاه الدالة كمان في المواسم المقبله؟
0: طبعا يعني اولا انا بحب احكي انه الان يعني لاول مره احنا بنينا برنامج، يعني مؤسسه حواس للصحه والامان بنينا برنامج كامل متكامل اللي يشمل فيه الطلاب، يشمل فيه استكمال للمعلمين، ويشمل ايضا وجود الاهل في هذا البرنامج في قضيه الوقايه. لما نتحدث عن الوقايه احنا بنحكي عن توعيه في الاساس. لما بنحكي عن 90% من هذه الحوادث هي حوادث اللي ممكن انه نمنعها، فقضيه الوعي هو شيء اساسي وضروري في قضيه منع الحادث القادم. والحادث القادم اذا انا وضعت ابني في سله الامان او في كرسي الامان او محزم كما يجب وكما يطلب منا بشكل طبيعي وبشكل بشكل بشكل واعي، فإحنا نستطيع أن نمنع الحادث القادم. لما أنا بترك ابني اللي عمره سنة في ساحة البيت وأنا بخرج من ساحة البيت في مركبتي بدون الانتباه، أو بحط الهاتف على أذني وببدأ أتحدث وأنا قاعد برجع من الموقف المركبي وبدون الاهتمام إنه في عند طفل صغير بده يلحقني لأنه بده يشوفني ولأنه بده يركب معي ولأنه، فأنا عمليا بستطيع أمنع هذا الحادث إذا بحط ابني في داخل البيت، بسكر عليه وبطلع من الموقف المركبي بطريقة آمنة. كذلك الأمر لما نتحدث عن حوادث الغرق، قد ايه مهم انه لما انا بكون مع ابني يجب ان اكون فقط مع ابني يعني او بنتي، لانه لا يمكن ترك اطفالنا لوحدهم في شواطئ، في البرك، في حتى في البرك البيتية، حتى في حوض الحمام ستة. يعني هاي واحدة من الأشياء الأساسية اللي بفكر،
1: يعني دايما بنقول رقابي ومش رقابي، يعني رقابي فعالي، مش نكون حاضرين بالجسد بس بذهننا وبتركيزنا مش موجودين مع الأطفال.
0: صحيح
1: يعني هذا شيء أساسي. هاي بالأمور الهامة، ونتمنى كمان إنه يعني في كل الأطر، بما إنه عم نحكي صرنا عم نحكي مقبلين على العام الدراسي الجديد، أيضا يكون في كل ما يتعلق بالجانب التوعوي، وإنتوا في مركز حواس لكم دور أيضا في هذا الموضوع أستاذ طائي. ولكن
0: هذا الشيء اللي منبشر فيه، يعني في بداية العام الدراسي رح يكون في حصة تعليمية، اتفقنا طبعا مع الوزارة وكتبنا برنامج كامل متكامل لهذا الموضوع، وطبعا رح يكون حصة على مدار العام الدراسي من الصف الأول لحد الصف الخامس بطريقة حلوة، وموقع متطور جدا اللي رحين يتعلموا فيه، ورح يكون هذا الموقع متاح أيضا للأباء والأمهات في داخل البيوت ليكونوا أيضا ضمن هذا البرنامج بشكل فاعل جدا.
1: ونحن سنرافق أيضا هذا البرنامج لأهميته والجانب التوعوي هيك المتعلق بكل هذه الحوادث اللي مثل ما أنت ذكرت بالإمكان أكيد منع جزء كبير أو نسبة كبيرة منها. أستاذ طائي جبارين، جزيل الشكر لك، مدير عام مركز حواس للأمان والسلامة في المجتمع العربي. ويعني الانتباه وتطبيق هاي التوصيات بعد في أسبوعين لنهاية العطلة الصيفية، على أمل أنه ما نعود نسمع عن هذه الحوادث. من هذا الموضوع نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار، ابقوا معنا.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكاني خامي،
6: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
12: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 43 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار. إلى هذا الموضوع، ارتفع عدد الباحثين عن عمل من المبرمجين في البلاد بنسبة 9% خلال شهرين، من 7900 في مايو 2026 لأكثر من 8600 في يوليو، وفق تقرير نبض سوق العمل الصادر عن مصلحة التشغيل. يعني بصرف النظر عن التفاصيل والنسب، ولكن الحديث فعليا عن ارتفاع في عدد الباحثين عن عمل من المبرمجين في البلاد. تظهر هذه المعطيات أن الزيادة تركزت بشكل أساسي بين المبرمجين، وارتفع عدد الباحثين عن عمل منهم بنحو 700 شخص. نتحدث عن هذا الموضوع، ما الذي يعني يحصل في قطاع الهايتك وربما في مجال البرمجة؟ وينضم إلي الزميل أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. صباح الخير يا أنس.
1: صباح الخير عفاف والمستمعين.
0: أنس، شو عم بيصير في هذا القطاع بشكل خاص؟ خلينا هيك نخص بالذكر موضوع المبرمجين، وليش هذا الارتفاع في عدد الباحثين عن عمل؟
1: فعلا يعني هذا خبر يمكن للبعض هو استمرار في يعني الأمور السلبية في سوق الهايتك، ولكن يعني اللي بيستنانا في نهاية الكلام في بعض الكلام الإيجابي في الموضوع. نبدأ من الخبر نفسه. عمليا احنا بنتحدث على سوق الهايتك في عدة وظائف، وإحدى الوظائف المركزية هي في عمليا المبرمجين، والحديث هو عن ارتفاع بنسبة 9% بالبطالة عند المبرمجين. الحديث حول الشهرين الأخيرين اللي فيها احنا بنفحص في كل مرة عدد الباحثين عن عمل في كل قطاع وفي كل نوع من الوظائف، والحديث هنا عن ارتفاع يعني مستمر في الباحثين عن العمل من المبرمجين. بالمجمل عفاف بنحكي على بالمقابل على يعني قلة أو على تراجع في الباحثين عن العمل في سوق الهايتك ككل. هذا معناه أنه سوق الهايتك ككل في نوع من التعافي. العملية بنشوفها في الأشهر الأخيرة أو في الشهرين الأخيرين، عمليا هو يعني نوع من التعافي في سوق الهايتك، بينما المبرمجين بالذات احنا بنحكي على ارتفاع في البطالة. النوع البرمجة أساسه عمليا واحد من أكثر الأمور اللي أثر عليها الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة، وهذا لربما بيشرح بعض هذا التفاوت. يعني من جهة بنحكي على أنه سوق الهايتك ككل هناك نوع من التعافي بزيادة الوظائف، وفي يعني إعلانات لشركات على نوع من التوظيف، مقابلها في هناك شركات اللي بتنسحب من السوق

0: شفنا أنه فقط بالشهر الأخير شركة مثل لينكدين كان في عندها مركز يعني حداثة ومركز برمجة هنا في البلاد وتم إغلاقه، ولكن بالمجمل إحنا بنحكي على سوق في نوع من التعافي، بينما المبرمجين بالذات اللي قبل عدة سنوات كانوا بيحكوا لنا إذا بدك المستقبل روح على البرمجة. فإحنا هنا عفاف نتحدث على واحدة من أكثر الوظائف اللي بتمر بتحديات، لأنه فعلا صحيح. اليوم الذكاء الاصطناعي بدأ
1: واللي كانت مطلوبة بنفس الوقت. وبفكر لحد اليوم أنس من كيف منسمع، يعني ما هي هاي صارت أزمة، فكيف منسمع أنه في ألاف الطلاب اللي عم بدرسوا حاليا، يعني إن كان علوم الحاسوب أو هندسة البرمجيات، على أساس أنه هاي المجالات من أكثر المهن المطلوبة، قديش باعتقادك هيك ينبغي أنه هاي الأرقام تغير خيارات الطلاب والطالبات في الأكاديمية، بما أنه عم نحكي عن هذا الوضع في سوق العمل؟
0: فعلا يعني هذا سؤال المليون. يعني من جهة احنا بنتحدث على سوق اللي بالمجمل سوق الهايتك والتكنولوجيا في نوع من التعافي هنا في البلاد، بينما بالمقابل بنحكي على ازدياد في البطالة في هذه الوظائف. التحديد هنا انه هذه يعني عمليا التغييرات بتكون في لها اثار على المدى القريب بشكل كبير على المبرمجين، بينما يعني أغلب التحليلات بتتحدث على أن سوق العمل بمر في يعني نوع من التنجيع أو زيادة نجاعة الموظف في كل واحد من الشركات. من جهة هناك يعني استبدال لموظفين يعني بموظفين اللي ممكن يقوموا بعدد مهام أكبر أو بتخصصات أكبر، وهذا معناه أنه عادة المبرمجين اللي راح يطلعوا من عمليا من الأكاديمية في السنوات القادمة مفروض أن يطلعوا مع مهارات أعلى، مع قدرات مخصصة أكثر في سوق اللي اعتاد على وجود الذكاء الاصطناعي. فقط يعني حتى نفهم لأي درجة هذا السوق بتقدم في الفترة الأخيرة، احنا بنحكي على أنه في السنة الأخيرة أو في عمليا في النصف السنة الأول من هذا العام ازدادت الوظائف التكنولوجية في سوق الهايتك الإسرائيلي. بنحكي على أكثر بالمجمل على أكثر من 600,000 وظيفة لأول مرة، يعني قطع سوق الهايتك هذا الكم من الوظائف. للأسف المجتمع العربي ما زال في بداية يعني عمليا أو في تقريبا بين 2.4% ل 2.7% في أكثر التقديرات، فإحنا بنحكي على سوق اللي ما زال فيه للمجتمع العربي كثير أشياء داخل هذا السوق. لابد أنه يعني نفهم الصورة الاقتصادية الأوسع اللي بتحكي على نوع من التحدي الكبير في هذا المجال. الأكيد أنه المجالات اللي فيها أقل تخصص، فيها أقل يعني نوع من الملائمة والمواكبة لسوق الذكاء الاصطناعي راح تمر بتحدي أكبر، وهذا يعني لابد أن يعرفوه كل الطلاب والأهالي اللي بوجهوا على هذه التخصصات، أنه لابد أن يكون في تخصص داخل التكنولوجيا وداخل البرمجة إلى أمور أكثر يعني تخصص وأكثر يعني منفعة بما يخص السوق في الحالة الراهنة. وحديثنا يعني حول المستقبل ممكن يأخذ كثير من يعني التغييرات بناء على تصرفات أيضا الحكومة. يعني إحنا مقبلين على انتخابات اللي كمان في سوق الهايتك بنتظروا نتائج مثل هذه الانتخابات، والحديث على تصرف الحكومة أيضا تجاه هذا السوق. من جهة هذا السوق بحاجة إلى ضخ الكثير من الاستثمارات وإلى هدوء، اللي عادة يعني هذا الهدوء اللي احنا بنشوفه كثير مرات يعني كثير في عليه حوالينا علامات سؤال هل في حرب مع إيران ولا لا، ولكن في الآخر هذا كله يصب في يعني الاستثمارات اللي تيجي من خارج البلاد إلى سوق الهايتك. نعم. وهذا بالتالي ينعكس أيضا على صحيح. الوظائف داخل هذا
1: بس السوق. كتير مهمة هاي النقطة، هيك الواحد يعيد حساباته قبل يعني اختيار مساق التعليم، ويجب دائما كمان العين تكون على سوق سوق العمل ومش بس على الموضوع اللي مندرسه لأجل اعتبارات أخرى. أنس جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. الزميل أنس أبو دعابس محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست.

0: حضرتك شكرا. إلى موضوع آخر، هطلت أمطار غزيرة غير معتادة أمس في منطقة غور الأردن وسط تحذيرات من خطر حدوث فيضانات. يتوقع أن تمتد الأمطار أيضا خلال ساعات بعد الظهر إلى مناطق القدس، صحراء النقب، البحر الميت، بعد يوم شهد كميات أمطار ربما نادرة خلال شهر آب أغسطس. خبير الأرصاد الجوية حازم بصة ينضم إلينا. حازم صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: بداية أسألك عن هذه الأمطار، مش المرة الأولى اللي بشهر آب يعني منشوف في هطول أمطار في مناطق معينة، ولكن كيف بتقيموها حتى هذه اللحظة؟
1: يعني أول شيء طبعاً كمان مرة، طبعاً إحنا ذكرنا في نشرات سابقة عبر إذاعتكم بأنه راح يكون في عنا خلال يعني من قبل شهر تقريباً هذا الحكي، راح يكون في عنا حالات مبكرة من حالات عدم الاستقرار الجوي. طبعاً إذا نيجي نفكرها، ولكن الوقت ضيق، ويعني نتيجة يعني ظاهرة المينو وحكينا عنها مرة برضو بنشراتكم، وكان يعني اللي حدث خلال يومين إنه كان في عنا هناك يعني وجود لتدفق هواء غربي شمالي غربي. طبعا هذا الهواء كان متجه عبر البحر باتجاه المنطقة، وبالتزامن مع وجود كانت تيارات هوائية أقل حرارة في الطبقات المتوسطة، وكانت هناك يعني نسبة الرطوبة مرتفعة جدا، أدت إلى تشكل حالة قوية وغيوم سوبر من هذه الغيوم اللي احنا بنعتبرها من اقوى الغيوم اللي بتاثر على المنطقه، ادت الى تشكل حاله قويه من عدم الاستقرار، وكان تركيزها في المناطق الوسطى من ضمنها المركز ومدينه القدس، ادت الى تساقطات مطريه بكميات كبيره. نحن نتكلم عن 20 ملم خلال ساعه واحده في مدينه القدس، ادت الى اغلاق طرق وتشكل السيول كما رايتم يعني بالنشرات الاخباريه.
0: نعم، وشو بانتظارنا خلال الساعات والايام المقبله حازم؟
1: طبعا اليوم اللي هو الاثنين راح تكون درجة الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، وراح يكون الطقس صيفي حار، وخلال ساعات النهار اليوم راح يكون في غيوم أو سحب متفرقة واحتمال سقوط أمطار، وراح يكون الجو خلال ساعات المساء والليل في هناك نشاط للرياح وهو بعد السحب المختلفة. طبعا بكرة الثلاثة كمان مماثل لليوم، راح تكون درجات الحرارة حول معدلاتها، وراح يستمر الطقس صيفيا عاديا، وخلال ساعات الليل برضو راح تنشط ساعات الرياح. ولكن إذا تسمحي لي بس بوقت قصير إنه أنا بس إنه أحكي نظرة على القادم، أو خلال خلينا نحكي اللي اللافت حاليا، إنه في هناك مؤشرات وخرائط موسمية بدأت تعطينا إشارات وبالفعل تستحق المتابعة بمتعلق بالخريف القادم. طبعا الخريف أنا برجع بحكي كمان مرة راح يكون مبكر، ولكن مرة مش راح يكون له بنص تسعة ولا بشهر تسعة ولا بشهر أكتوبر.
0: نعم.
1: يعني هناك في بعض النماذج والخرائط تعطي سيناريو راح يكون في موسم الخريف أكثر نشاطا من المعتاد من ناحية الحالات الجوية الماطرة، مع احتمالية أنه تكون فصيلة الأمطار أعلى من المعدلات المعتادة بكل سنة. والأكثر إثارة للاهتمام ليس فقط احتمال أن يكون الخريف رطبا، وإنما أن بعض المؤشرات من النماذج توحي أيضا باحتمال تبكير بداية النشاط المطري. يعني إحنا بنحكي مثلا ممكن نشاهد بشهر أول تسعة أو نهاية هذا الشهر راح يكون في عنا كمان حالة. طبعا هذا الإشي مش راح يكون علينا في الانتظار، مش راح نستناه طويل مثل ما حكيت، وراح تبدأ الحالات الجوية الخرافية بالظهور رويدا رويدا خلال يعني أسبوع أو أسبوعين بالكثير. طبعا ما زال الوقت مبكر جدا للحكم وهذا يعني على هذه الحالات، لكن توقعات الحالة الجوية محددة ولا يمكن اعتبارها سيناريو نهائي بالنسبة للخريف، لكن هو هذه إشارة أولية يعني تستحق أن تراقب كيف ستتطور خلال الأسابيع القادمة، خصوصا مع اضطرابنا أكثر مع بداية الموسم.
0: نعم، على ما يبدو يعني راح يكون في أشياء غير نعم. متبع، وعلى الأقل ما شفنا
1: مبكر يعني نعم. هو خريف مبكر راح يكون، وأمطار مبكرة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله متوقعين الموسم القادم راح يكون موسم مليء بالخيرات وبالأمطار
0: إن شاء الله بيكون أمطار الخير، وإحنا نستبشر الخير بالمطر. بدي أشكرك جزيل الشكر حازم بصة، خبير الأرصاد الجوية، نتابع في هذا الشأن. شكرا جزيلا يا حازم، يعطيك العافية.

ومع الأرصاد الجوية والتوقعات لحالة الطقس نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. طبعا شكرا لكم على مرافقتنا، شكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية، رافقني الياس عبد الملك في الإنتاج، ميساء عساف في الإخراج والديجيتال، عارين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
6: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تفيد أنباء أولية بالعثور على جسم مشبوه في مدينة نهرية قبل قليل، حيث تعمل قوات من الشرطة وخبراء المتفجرات في المكان، ودعت الجمهور للابتعاد عن المنطقة حتى انتهاء عمليات الفحص والتعامل مع الجسم المشبوه. أعلنت الشرطة صباح اليوم فك رموز جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيج البالغ من العمر 34 عاما في مدينة طمرة الشهر الماضي، مؤكدة أنه قتل عن طريق الخطأ ولم يكن المستهدف بإطلاق النار. ومن المقرر تقديم لائحة اتهام اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد الشابين أحدهما قاصر بشبهة الضلوع في الجريمة. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد رجل في الأربعينيات من عمره وابن شقيقه في العشرينيات من العمر، وهما من سكان مدينة

0: مدينة رهط بتهمة ابتزاز منافسين تجاريين بالتحديد في محاولة لمنعهم من بيع المنتجات الغذائية، حيث تنسب النيابة إلى المتهمين ممارسة التحديد والضغط على المنافسين بهدف منعهم من مواصلة نشاطهم التجاري. تتواصل ردود الفعل الغاضبة في المجتمع العربي على خلفية تعامل الشرطة مع حوادث سجلت في أم الفحم وشقيب السلام والبعين انجدات، وشملت اقتحام حفلات زفاف واحتجاز عروسين والاعتداء على قاصر. وبررت الشرطة تدخلها بالاشتباه باستخدام وسائل قتالية في احتفال بأم الفحم وعرقلة حركة السير في شقيب السلام، فيما قالت إن القاصر في البعين انجدات احتجز بعد شتم عناصرها. في حديثه لراديو الناس تحدث أحمد أبو عماد قريب العائلة في أم الفحم عن تفاصيل الاقتحام والاعتداء على ضيوف حفل الزفاف.
1: انطاح الارض وبلشوا في واحد تفتيش، نتحدث عن اكثر من 150 ل 200 مشارك. بالتالي بعد التفتيش على الاشخاص وفي المكان وحول المكان لم يجدوا حتى رصاصه واحده، وبالتالي نحن نتحدث عن دافع انتقامي بحت او امكانيه اخرى وهي اخطر. شرطه في هذه الايام تحاول ان تمارس سياسي جديدي كما يبدو هدفها تخويف المواطنين العرب على اثر الانتخابات القادمة.
0: يجري حزب الليكود اليوم انتخاباته التمهيدية لاختيار وترتيب مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقبلة بمشاركة أعضاء الحزب أصحاب حق الاقتراع، وتجري الانتخابات الداخلية وسط منافسة على القائمة القطرية ومقاعد الدوائر في أعقاب سلسلة من الخلافات القضائية والحزبية بشأن قواعد التنافس والمواقع المحصنة التي يحددها رئيس الحكومة. أفادت تقارير من قطاع غزة بأن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارات على مناطق شرقية مدينة غزة، وفي وقت سابق من مساء أمس قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المخيم الجديد بمخيم الانصراط وسط قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس. وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل مساء أمس تمهيدا للقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. من جانبها أعلنت حماس موافقتها على خارطة طريق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، مطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ووقف العمليات العسكرية ووضع جدول زمني للانسحاب الكامل من قطاع غزة. أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن ليلة الماضية غارة على بلدة القنيطرة الواقعة ضمن منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، كما أكدت التقارير أن الجيش قصف بالمدفعية محيط بلدة المنصور ومنطقة وادي السلوق جنوبية لبنان. أفاد مصدر دبلوماسي لصحيفة نداء الوطن اللبنانية بأن المواجهة بين إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى دخلت مرحلة جديدة تتسم بما وصفه برسائل أمنية معقدة في ظل التطورات الميدانية والتصعيد المتبادل. وقال المصدر إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل قياديين في حزب الله شكلت رسالة قاسية للحزب، معتبرا أن المرحلة المقبلة قد تحمل مزيدا من التوتر على المستويين الأمني والعسكري. تنتهي اليوم مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي من دون الإعلان عن اتفاق أو تمديد للمهلة، وسط استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز وملف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. إلى ذلك قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، مؤكدا تمسك طهران بالسيطرة على الممر المائي ومعتبرا الأمر جزءا من شروط إنهاء الحرب وفق تعبيره. علقت رئاسة كوريا الجنوبية على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كتب أمس على منصة تروث سوشيال أنه أصدر توجيهات بتقليص كبير لحجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مبررا ذلك بأن كوريا لا ترغب في المساهمة في الحرب ضد إيران. وأفاد البيت الأزرق المقر الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية بأنها ستواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة حول مضيق هرمز بالتوازي مع مناقشة تفاصيل التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا غائما جزئيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرض.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شي من تراب المش عليها الأحباب يا

حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي شبه

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حاجه لا تكذب عليا

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكنني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89

0: 22.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاد دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، برقيت مع جلد طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: راديو الناس،
8: المحطة المركزية.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن خامي،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين 3 مركبات على شارع رقم 92 بالقرب من رموت شمال البلاد، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشفى بواسطة مروحية إسعاف. اندلع حريق في حافلة على شارع رقم 1 بالقرب من مدينة القدس، حيث استدعي الطواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وباشرت بإخماد النيران، وأفادت الشرطة بأن الحادثة أدت إلى ازدحامات مرورية خانقة في المنطقة، وعليه توصي السائقين باتخاذ طرق بديلة. أعلنت الشرطة اليوم ضبط نحو 80 رأسا من الأبقار بعد إدخالها إلى منطقة مخصصة للتدريبات العسكرية تستخدمها قاعدة جولاني، ما أدى وفق الشرطة إلى تعطيل ووقف تدريبات لوحدات من الجيش الإسرائيلي. وأضافت الشرطة أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات فاذ بحق أصحاب القطعان وفرض غرامات عليهم على أن يكون استيفاء الشروط المقررة جزءا من إجراءات استعداد الأبقار المضبوطة. تعمل الشرطة وخبراء المتفجرات على فحص جسم مشبوه عثر عليه خارج بناية في نهرية، ودعت الشرطة الجمهور إلى الابتعاد عن المنطقة حتى انتهاء عمليات الفحص والتعامل مع الجسم المشبوه. أعلنت الشرطة صباح اليوم فك رموز جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجة البالغ من العمر 34 عاما في مدينة طمرة الشهر الماضي، مؤكدة

0: أنه قتل عن طريق الخطأ ولم يكن المستهدف بإطلاق النار. ومن المقرر تقديم لائحة اتهام اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد شابين أحدهما قاصر بشبهة الضلوع في الجريمة. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهاما ضد رجل في الأربعينيات من العمر وابن شقيقه في العشرينيات من عمره وهما من سكان رهط بتهمة ابتزاز منافسين تجاريين بالتهديد في محاولة لمنعهم من بيع المنتجات الغذائية. وتنسب النيابة إلى المتهمين ممارسة التهديد والضغط على المنافسين بهدف منعهم من مواصلة نشاطهم التجاري. انطلقت الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود صباح اليوم لاختيار وترتيب مرشحيه لانتخابات الكنيسة المقبلة بمشاركة أعضاء الحزب أصحاب حق الاقتراع. وتجري الانتخابات الداخلية وسط منافسة على القائمة القطرية ومقاعد الدوائر في أعقاب سلسلة من الخلافات القضائية والحزبية بشأن قواعد التنافس والمواقع المحصنة التي يحددها رئيس الحكومة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه لا يوجد في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة أي بند يتحدث عن مهلة مدتها 60 يوما، مؤكدا أن المفاوضات بين الطرفين لم تبدأ فعليا في ظل اتهامات إيران لواشنطن بارتكاب انتهاكات واسعة للمذكرة بعد أسابيع من توقيعها. وأضاف المتحدث الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية تتابع بيقظة كاملة مختلف التحركات والتطورات في إشارة إلى استمرار حالة التأهب بالتزامن مع التوترات القائمة في المنطقة. علقت رئاسة كوريا الجنوبية اليوم على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كتب أمس على منصة تروث سوشيال أنه أصدر توجيهات بتقليص كبير في حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مبررا ذلك بأن كوريا الجنوبية لا ترغب في المساهمة في الحرب ضد إيران. وأفاد البيت الأزرق المقر الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية بأنها ستواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة حول مضيق هرمز بالتوازي مع مناقشة تفاصيل التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا غائما جزئيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بتوقيت العالم مع الزميل فراس الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

أهلا أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. إذن هذا البرنامج يأتيكم للحديث يعني عن موضوعات عابرة للحدود. نحن نهتم قدر المستطاع بكل ما يحدث الآن في مجتمعنا، ولكن أحيانا هنالك مجريات تجري في العالم في هذه القرية الكونية التي نحن بحاجة أيضا إلى الإشارة إليها. اليوم هيك محضرين ملف بعيد كثير فيه الكثير من الطلعات والنزلات. نبدأها من كوبا، الجزيرة التي لا تزال بعد أكثر من 6 عقود تعيش مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة. نبدأ اليوم عمليا، ما الذي يحدث؟ هل سيغزو ترامب كوبا؟ والإشكالية اللي هناك شو عم بيصير؟ ولماذا في شخص عمره تقريبا 40 سنة يتحول من حارس شخصي لسيدو عمليا راؤول كاسترو، يتحول إلى الشخص الذي تتفاوض معه واشنطن من أجل تكرار على ما يبدو سيناريو فنزويلا؟ ومن كوبا إلى تركيا، تخوض حكومة رجب طيب أردوغان معركة

0: كم من نوع آخر، كيف نقنع الشباب بالزواج والإنجاب؟ اللي بسمع تركيا ودول الإسلامية وما إلى ذلك بفكر أنه لا، ما في عندنا قضايا من هالنوع، ولكن هذه قضايا تشبه كثيرا ما يحدث أيضا في الشرق الأقصى في الصين وغيرها، تشجيع الشباب على الزواج. وفي بريطانيا انتخابات تبدو للوهلة الأولى كأنها نكتة. نايجل فرج في مواجهة رجل اسمعوا منيح، برت يعني لابس سطل زبالي كل الوقت، يتخفى إلى سطل قمامة. شو القصة؟ القصة هي بدأت عمليا مثل مزحة تقليد وما إلى ذلك، تحولت إلى السيرة الأبرز في بريطانيا. سنكون عند هذا الموضوع وننهي مع منتج عالمي موجود في ملايين البيوت، زبدة الفول السوداني. هذه الزبدة اللي احنا بنشتريها يعني من مرة لمرة وعم بتصير الترندي، شو قصتها؟ من أين بدأت وأين نشأت؟ ولما نفتح العلبة ونلاقي الزيت، هذا الزيت شو قصته؟ عن هذا سيكون لنا تقرير. إذن لنبدأ من كوبا، كوبا والولايات المتحدة، نستمع إلى هذا التقرير الذي عدته الزميلة شيرين يونس.
1: تعيش كوبا اليوم واحدة من أخطر لحظاتها منذ ثورة العام 1959، أزمة اقتصادية عميقة، نقص في الوقود والغذاء والدواء، وانقطاعات في التيار الكهربائي قد تمتد لساعات طويلة، فيما زادت إدارة دونالد ترامب الضغط على الجزيرة عبر العقوبات وتقييد إمدادات النفط. وفي المقابل بدأت هافانا بإصلاحات اقتصادية أكثر انفتاحاً على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. الرجل المركزي في السياسة الأمريكية تجاه كوبا هو وزير الخارجية ماركو روبيو، ابن مهاجرين كوبيين وأحد أشد خصوم النظام الشيوعي. استراتيجية روبيو تبدو حالياً أقل اعتماداً على التدخل العسكري المباشر وأكثر على خنق النظام اقتصادياً ودفعه نحو تغيير داخلي تدريجي. لكن المفارقة أن روبيو بالتوازي مع الضغط فتح قناة اتصال مع شخصية مثيرة جداً، راؤول رودريغيز كاسترو، حفيد راؤول كاسترو. الحفيد ليس رئيساً ولا وزيراً، لكنه رجل أمن مقرب جداً من جده وكان مسؤولاً عن حمايته. وكشفت تقارير أن روبيو ورئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA أجريا اتصالات سرية معه، ما يشير إلى أن واشنطن تعتقد أن راؤول كاسترو على الرغم من بلوغه 95 عاماً وتقاعده رسمياً لا يزال يمتلك نفوذاً حقيقياً خلف الرئيس ميغيل دياز كانيل. والآن عاد الحفيد إلى العناوين بسبب اتهامات وردت ضمن تحقيق أمريكي بشبكة جريمة منظمة وتهريب مهاجرين تعمل بين كوبا والمكسيك والولايات المتحدة. الحكومة الكوبية تنفي الاتهامات التي لم تثبت قضائياً بحقه، إلا أن هذا لم يمنع واشنطن من مواصلة الاتصالات في ظل مساع أمريكية تبدو جدية أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء ملف كوبا العالق منذ عشرات السنين عبر التفاوض أو عبر القوة، وسط تخوفات من تكرار سيناريو إيران.
0: الزميل محمد القاسم مختص الشؤون الدولية والأمريكية، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك فراس، وسعد مساك انت وبقية الجمهور.
0: يعني كوبا ملف معقد الآن، قديش بأخذ عناوين في الولايات المتحدة هذا الموضوع؟
2: كان له وقت. خليني أحكي عن زبدة الفستق، لأنه هاي اللي ربينا عليها، إنه هاي من أكثر السندويشات لجميع الناس في أمريكا، يعني فقير متوسط الحال غني، بينت باتر أنجلي يعني تغطية أو مربى على الخبز السلايس المقطع مع البينت باتر، هذه الصبح تأخذها معك على المدرسة، يعني زي الزيت والزعتر عندنا على سبيل.
0: أيوة والله احنا جديد هيك، انا بلشت احطها للاولاد من زمان يعني.
2: يا مش مشكله، بس انه يعني هذه تعتبر سندويش تقليديه في الولايات المتحده.
0: والله
2: طبعا
0: في تقرير عندنا عنها عن الموضوع.
2: بتروح على السوبر ماركت الموديلات والانواع لها اول ما لها اخر. كوبا في الولايات المتحدة موضوع أساسي ليس بجديد.

0: هي يعني من ستينيات القرن الماضي.
1: أها.
0: ولكن أمر آخر مهم إنه بالنسبة للجمهوريين الكوبي الأمريكي واللي بتجد نسبة كبيرة منه في فلوريدا نظرا للجغرافيا من جزيرة كوبا هم من أكثر الداعمين للحزب الجمهوري نظرا لأن الحزب الجمهوري على مدى عقود من الزمن كان دائما بياخد موقف متشدد ضد الشيوعيين
1: والله.
0: الكوبيين إن كان فيديل كاسترو أو أخو راؤول كاسترو والحكام الجدد.
1: يعني أنت بتقول لي أنه هن مؤيدين للحزب الجمهوري على الرغم من الحزب الجمهوري يقود سياسات ضدهن على مدار السنوات.
0: الكوبي المهاجر من كوبا خرج هجرة هربا من الشيوعيين فلما وصل أمريكا يمكن من المهاجرين القلائل اللي إذا هاجروا بطريقة غير شرعية ودخلوا الولايات المتحدة يطلع لهم أوراق ويعتمدوا يعني كمقيمين وبالآخر بيأخذوا الجنسية على طول
1: حلو.
0: ولذلك دعم الحزب الجمهوري لتغيير الحكم في كوبا على مدار السنين أدى إلى أن هناك دعم من السكان الأمريكيين من أصول كوبية بشكل كبير. ماركو روبيو أهله مهاجرين أيضا من كوبا وهذا لعب دور في تسليط الضوء مرة أخرى وبشكل قوي وكبير على كوبا. ولكن بعد الفشل في إيران أنه لم يتم الإطاحة بالنظام كما أراد الرئيس ترامب بصورة سريعة أصبح الآن موديل المحاولة الفنزويلية أقرب. هناك محادثات كما في مقدمتك وتقرير الزميل شيرين إن في محاولات لتغيير النظام ولكن بطريقة بيضاء وليس بطريقة حمراء يعني مش بشكل دموي عبر الحديث وفتح
1: قنوات
0: اتصال مع الحفيد لكاسترو راؤول أو عبر ضغوط اقتصادية غير طبيعية يعني الولايات المتحدة بتهدد أي دولة بترسل مساعدات لكوبا منعت المكسيك وفنزويلا بإرسال شحنات من النفط والوقود كثير من الشركات خصوصا في قطاع السياحة منها أحد أهم الفنادق في هافانا أغلقوا أبوابهم ورجعوا على إسبانيا قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين فالبلد تعاني والاعتقاد السائد في واشنطن إن رح ينهار النظام اقتصاديا من خلال الحرب الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية كوبا مهمة جدا الولايات المتحدة أمريكا ما بدها إذا يعني اللي بيقرأ التاريخ وبتبع من أيام خليج الخنازير ووجود الاتحاد السوفيتي وعلاقته المهمة والاستراتيجية مع الشيوعية مع كوبا ونظرا لقربها أعتقد 150 كيلو بحري بعيدة عن ولاية فلوريدا هذا الأمر مرفوض كان على مدار السنين في الولايات المتحدة ولكن لم تتجرأ الولايات المتحدة ولا حتى روسيا في الدخول في صراع عسكري للحل قضية كوبا كانوا تاركينها يعني منفصلة الآن الولايات المتحدة تجد أنه في فرصة ذهبية خصوصا أنه أمريكا الجنوبية عمالها تتغير فراس أمريكا الجنوبية تتحول من أمريكا مش تبعت هاي مش أمريكا جيجيفارا ولا أمريكا هوغو تشافيز ولا أمريكا يعني الآن أصبح المعركة التالية للولايات المتحدة البرازيل ومحاولة الإطاحة بالرئيس البرازيلي
1: لولا دي سيلفا
0: من خلال دعم ابن
1: خافير
0: بولسونيرو وتحويل كوريا أمريكا الجنوبية مرة أخرى إلى اليمينية اللي كما كانت في القرن الماضي سبعينيات القرن الماضي وستينيات القرن الماضي كوبا نظرا مرة أخرى لموقعها الجغرافي والولايات المتحدة لا تريد أي دولة تهدد أمنها القومي وحتى الأيديولوجيات في الولايات المتحدة قريبة منها والآن يعني المعركة القادمة حول كوبا ومنها بيعملوا مثال لبقية دول
1: أمريكا الجنوبية
0: وبقية العالم ولكن ما حدث مع إيران وكل التطورات الثانية أبطأ من هذا الموضوع كانت كوبا على يعني تقريبا يوميا يتم الحديث عنها في الإدارة الأمريكية لم تغب عن الساحة ولكن ليس بنفس الساحة
1: أنت تقول بأنه يعني إيران خلقت تخوف من أنه أي

0: تدخل ربما عسكري لإجبار كوبا على الاستسلام للولايات المتحدة قد يواجه بما واجهته الولايات المتحدة في إيران، وهنا فضيحة بتصير مضاعفة.
1: الفضائح كثيرة للرئيس ترامب، الحمد لله كثر يعني كل من أفعاله هو، ولا يريد مشكلة أخرى، لا يريد صداع آخر. يعني ما بين المشاكل الداخلية والأزمات الداخلية والفضائح الداخلية اللي هو بيتعامل معها بشكل يومي، من سفينة أو البارج البحرية الكبير USS لينكولن اللي الآن فضيحة كبيرة في الولايات المتحدة.
0: شو إيش قضية البرج؟ شو عم بيصير؟
1: قضية البارج اللي فيها 5000 بحار لم ترسوا على ميناء أرضي منذ 250 أكثر من 250 يوم. الحمامات معطلة، فيها كثير من الأعطال، الإنترنت مش شغال، والبحارة صابهم يعني أحد البحارة رمى نفسه في البحر من حوالي أسبوعين. لم يعني ما مات، ولكن إنه في حالة من المشاكل، والرئيس ترامب يحاول إنه يكنسها تحت السجادة، ولكنها المشكلة الأكبر الآن والكل بينتقدوا فيها. وقبل ذلك فضيحة الطيارة اللي هرب في كونتينر الأكل في مطار أنقرة عبر طيارة عسكرية ثانية، بينما ضحى يعني كان بده يضحي في جزء كبير من الستاف الموظفين البيت الأبيض وزرائه والصحفيين اللي طلعوا على الطائرة الرئاسية الأولى بسبب حدا موصلهم انه في تهديد، بنعرف مين، بنعرف اذا وصلك معلومات
0: طبعاً.
1: انه في تهديد على حياته من قبل ايران. هاي فضيحه اخرى. ايران نفسها اللي اليوم بينتهي ال 60 يوم لاتفاق التهدئه ولم يتم التوصل الى حل، بينما خلق مشكله جديده في العالم اللي هي مشكله اغلاق مضيق هرمز، وسعر جالون البترول في الولايات المتحده او البنزين وصل لأكثر من $4. يعني المواطن الأمريكي بدأ يشعر في المشكلة وضيق الدخل في جيبته، اللي تضخم الأسعار، غلاء أهم السلع الغذائية الأساسية في الولايات المتحدة، فمشاكل كثيرة تواجهه. واليوم صبحنا على إنه بيدعم رئيس كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية، حليف استراتيجي للولايات المتحدة. يعني كل يوم في مشكلة.
0: شو وضعه بالانتخابات اللي في استطلاعات محمد بكل ما يتعلق بالانتخابات النصفية؟
1: في استطلاعات بشكل يومي، أعتقد أهم استطلاعين اللي هو إنه تدني شعبية الرئيس ترامب فراس تاريخيا، لأنها منخفضة أكثر من أي رئيس في ولايته الثانية في هذا التوقيت، يعني أمر تاريخي في الولايات المتحدة. أيضا تدني شعبية، وهي لم يكن لها شعبية من يعني من البداية الحرب على إيران، وأيضا في خوف من إنه الحزب الجمهوري، وهذا خوف يعني طبيعي وحقيقي ومنطقي، يخسر الانتخابات النصفية، مما يعني أنه ليس هناك غالبية أو أغلبية جمهورية في الكونغرس في البرلمان، مما يعني شلل لسياسة الرئيس ترامب تقريبا في السنتين القادمات. غير مرة أخرى عن المشاكل اللي بتواجهه داخليا سياسيا وخارجيا، يعني هذا الرئيس اللي وعد خلال حملته الانتقابية لما كان مرشح شو حكالنا 24 ساعة بسكر موضوع أوكرانيا وروسيا، موضوع حرب أوكرانيا وروسيا عم تتفاقم أكثر فأكثر. علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها الاستراتيجيين في أوروبا وحول العالم سيئة جدا، وهذا بيأثر بشكل كبير على الرئيس ترامب الآن.
0: وسؤال أخير، يعني أنت عم تحكي على قضية الحرب على إيران والعودة إليها تبدو أصعب مما كانت عليه في السابق، يعني لأنه مش عم بسمع أنا كمان عم بنحك عنها بشكل جدي كما كان في الأسابيع القليلة الماضية.
1: صحيح، كلامك صحيح، والحديث في الولايات المتحدة الآن ليس عن العودة إلى الحرب، لأنه أصبح يعني شيء نسبته قليلة أنه يتخذ الرئيس القرار واحتماليته. الحديث الآن عن السيناريوهات اللي متواجدة أو اللي تقدم للرئيس. إحنا إذا بنسمع أكثر فأكثر من الرئيس إيش؟ إنه الإعلان على الانتصار، يعني نتوقع في أي يوم رح يخرج علينا ترامب ويحكي إنه الولايات المتحدة حققت انتصار على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، ويترك يعني تخيل إنه وكأنك زيد ما غزيت، يعني أجا دمر الدنيا في مع زملائه اللي مسكوه من إيده ودوه لمستنقع. تتذكر كنا نحكي عن إنه راح تكون فيتنام ترامب إيران وإنه مستنقع، هذا بالضبط اللي بنحكي فيه في الولايات المتحدة الآن. والمشكلة الأكبر إنه لم يحقق شيء يمكن أن يعلن الانتصار الوهمي، وانه يعني تستمر المفاوضات. ترامب ما عنده طولة بال، ما عنده صبر، ان لم يحقق ما يريده بسرعه بيروح للملف اللي بعديه. ولذلك الايرانيين فهموا، حتى الكوبيين فهموا، بيزهق بسرعه من اي ملف حول ايديه. اذا ما عمل فيه زي مثلا فنزويلا، يدخل يخطف الرئيس ويترك ويعلن الانتصار، انتصار وهمي بس موجود على الكاميرات، هذا اهم من الرئيس ترامب من اي شيء ثاني.
0: يعني شو بدي اقول لك، الله بعين. اشكرك جزيل الشكر محمد القاسم. بعدك عم تعمل سندوتشات فول سوداني ولا بطلت؟
1: اسمع، احنا بنحبه في البيت، انا بحبه كثير.
0: انا طبعا بقدرش انقطه.
1: وتعلمته لما كنت في سنه اولى جامعه من زميل السكن ادم مارتن، هو اللي علمني على انا كنت اطلع عليه. صدقا عمري بحياتي ما شفت زبده الفول السوداني، كنا ناكله يعني مقمص وناكله بينفخنا وعادي. اصبح يعني شيء اساسي في كل بيت، مرطبان الفول السوداني، زبده الفول السوداني مع اي نوع مربى، مع التوت روعه.
0: مع عسل منيح كمان،
1: بس ما بتعمل توست للخبز السلايس، لازم تكون بيضة ويعني انه تنطبق على بعض وتاكلها هيك.
0: صح،
1: تحط في كيس البلاستيك وبياخذها الولد معه على المدرسة والبنت.
0: بس في كمان شغل اليوم، خليك معنا بالحلقة، رح تسمع التقرير بالأخير يقول لك شو الأنواع المنيحة وكيف نحكم على هاي الزبدة إنها منيحة أو لا، فهذا بالتقرير لأنه
1: أخذ مع التطبيق.
0: يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر محمد القاسم، مختص الشؤون الدولية والولايات الأمريكية. شكرا لك. نطلع على فاصل ونواصل.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بارجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
9: عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM بعدما كنا في كوبا والولايات المتحدة. نتجه عودة هيك شوي بالطيارة إلى تركيا. هناك في شيء لافت، يعني مفاجئ، مع أنه يعني الموضوع بيصير بأكثر من دولة، ولكن أنا شخصيا تفاجأت عندما سمعت بأنه رجب طيب أردوغان وعمليا الرئيس التركي يعلن عن إطلاق برنامج دعم جديد، يعني

0: هدفه هو الشباب المقبلين على الزواج، في شوية قروضة، إعفاء من أقساط معينة. هذه البرنامج اللي هو يأتينا شوي نحاول نفهم ماذا وراء هذا الخبر وماذا وراء هذا القرار. عبد القادر عبد الحليم زميلنا في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي، مرحبا.
1: أهلا بك براس وكل المستمعين.
0: 250 ألف ليرة قرض كثير هذولا بيعيشوا بتركيا، بس قبل ما نفوت بالموضوع
1: يعني بيعطوا دفعة 250 ألف ليرة هني حوالي 20 ألف شيكل اليوم، لكن في سلم الرواتب التركي المبلغ يعتبر مبلغ جيد، يعني خلينا نقول إنه محفز جيد لبدء مسار معين، لكن كل تأكيد مش مبلغ جدا جدا كبير، يعني لدرجة مثلا إنه يغني عن العمل اللي
0: مش مشكنتة خلينا نقول.
1: لا لا لا أكيد.
0: شو القصة أكيد. شو القصة بتركيا؟
1: القصة فراس بترجع حتى لقبل، يعني إحنا بنحكي من بعد تولي حزب العدالة والتنمية وتحديدا يعني أردوغان السلطة بسنوات، أعتقد 2007 2008 2009، بهاي السنوات كان بدأ الخطاب التركي اللي فيه نوع من القومية، فيه نوع من المعايير المجتمعية، كان بدأ أردوغان بالإشارة إلى مسألة ضرورة وجود عدد أفراد أعلى بالأسرة كمعدل للأسر التركية معدلات الإنجاب. طبعا
0: شو المعدل اليوم تقريبا؟
1: المعدل اليوم أقل من الاتحاد الأوروبي، لكن يعني أنت أو يوازي تقريبا، يوازي أقل بقليل جدا من الاتحاد الأوروبي، أقل من دول كفرنسا على سبيل المثال. بالتالي في موضوع معين يعني هنا أوكي، ب 2007-2008 كان في معدلات نوعا ما يعني إلى حد ما بدأت بالانخفاض بصورة سريعة، وكان في دعوات من أردوغان لرفع معدلات الإنجاب خشية فقدان قيمة تركيا كقوة بشرية يعني في دول أوروبا. الاتجاه نحو الشيخوخة مقارنة بالدول الأوروبية كان أسرع، صحيح أن الدول الأوروبية اليوم معدلات الشيخوخة فيها أعلى من تركيا، لكن هذا يعود إلى أن معدلات الإنجاب بتركيا بالثمانيات وبالتسعينات كانت مرتفعة، فبالتالي الجيل اللي موجود حاليا من جيل الشباب هو مواليد التسعينات مواليد الثمانينات، ولكن إذا بنحكي عن فترة ما بعد 2000 انخفضت معدلات الإنجاب، وبالتالي بعد 10 سنين 20 سنة راح يكون معدل الشيخوخة حتى أعلى من المعدلات الموجودة بأوروبا، نظرا لأنه معدل الإنجاب الحالي أقل. بالتالي في هناك خطورة اقتصادية، يعني أنا مش خبير اقتصادي لكن بقراءات اقتصاديين اللي اطلعت عليها، أولا هذا يثقل من ميزانية الدولة لأنه راح
0: طبعا في مخصصات وفي مواصلات ببلاش وفي طبعا
1: تماما، فكل ارتفاع في معدل المسنين في مقابل معدل الشباب العاملين هو يثقل من ميزانيات الدولة مستقبلا، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية، زيادة الضرائب حتى تغطي هاي الزيادات الكبيرة جدا في الميزانية. بالتالي قبل شهرين في شهر 5 كان صدر إحصائيات جديدة من دائرة الإحصاء التركية اللي بيّنت فعلا أنه يعني الموضوع مش بس من منطلقات مجتمعية أو دينية مرتبطة بشخصية أردوغان، إنما لا، دائرة الإحصاء التركية أصدرت إحصاء بشير إلى أنه معدل الخصوبة، ما يسمى بمعدل الخصوبة في تركيا، انخفض بنسبة كبيرة وبشكل متسارع جدا خلال السنوات العشر الماضية. طبعا الموضوع ينسب لجوانب اقتصادية، ينسب لتغير في تفكير المجتمع التركي نوعا ما خلال السنوات الماضية، لأنه ما أعتقد فقط جوانب اقتصادية، يعني تركيا في الثمانينيات والتسعينيات لما كان معدل الإنجاب بين 3 إلى 4 أطفال لكل أسرة ما كانت وضع اقتصادي أفضل بكثير من تركيا الموجودة حاليا، بالعكس كان حتى بنى تحتية يعني أحيانا تكون ناقصة متطلبات حياة أساسية، ومع ذلك كان معدل الإنجاب أعلى. لكن اليوم معدل الإنجاب انخفض بصورة كبيرة، وقبل شهرين أردوغان أعلن عن العقد القادم 10 سنوات القادمة من 2026 حتى 2036 تحت مسمى عقد الأسرة والسكن والإسكان والله. عقد الأسرة والإسكان، ومن هناك بدأت هاي الخطة اللي جلت بعدد من القرارات، منها القرار اللي تحدثت عنه، هو ليس الأول بالمناسبة، حتى في السنوات الماضية كان في قروض معينة بدون فائدة تعطى للمقبلين على الزواج، اليوم في دعم لكل أسرة لديها 3 أطفال أو أكثر تتلقى دعم ومخصصات أكثر من الأسر اللي لديها أقل من 3 أطفال، وفي عدة قرارات من وزارة، منها من وزارة الإسكان، وزارة الأسرة، وزارة الشؤون الاجتماعية اللي تحاول أن تعزز من معدلات الإنجاب لدى الأتراك بكونه خطر استراتيجي على تركيا حتى من وجهة نظر دائرة الإحصاء والسكان، وجهة نظر.

0: اقتصادية من وجهة نظر قوة بشرية، وليس فقط يعني زي ما ذكرنا مش بس من منطلقات مجتمعية ودينية. تحدثنا عن أردوغان كثير يمكن دراس، لكن مهم أشير أيضا إلى أنه الموضوع ضمن الانتقادات التي توجه من المعارضة التركية. يعني أذكر في فترة تدفق اللاجئين السوريين والإيرانيين والأفغان إلى تركيا خلال السنوات الماضية 2015-2016، أذكر أنه كان ضمن الخطاب الموجود ضد اللاجئين أنه معدل الإنجاب لدى اللاجئين أعلى من معدل الإنجاب لدى الأسراج، وهذا نتيجة سياسات أردوغان العشوائية في استقطاب اللاجئين، وبالتالي هناك خطر تغيير ديموغرافي. يعني هذه نقطة كانت موجودة في خطاب المعارضة التركية اللي يحاول من خلالها أنه يعني يخوف الأتراك خلينا نقول من اللاجئين ومن سياسات تركيا بشكل عام في تلك السنوات.
1: يعني أنت عم تحكي على، أنا بفحص المعطيات اليوم، يعني معدل الإنجاب في تركيا 1.42، هذا يعني منخفض،
0: هذا معدل جدا منخفض،
1: منخفض طبعا.
0: يعني وفق آخر إحصاء صادر عن هيئة الإحصاء تويبك في تركيا المعدل 1.42 أعتقد.
1: 1.42
0: جدا منخفض. إذا نطلع 10-20 سنة لقدام ضمن معدلات مثل هيك، فإحنا رح نحكي على واقع ربما تركي مختلف، حتى أسوأ من الواقع الأوروبي، لأنه يضاف إليه كمان هجرة. يعني هناك نوع من الهجرة اللي موجود في تركيا إلى دول أوروبية، عمل الشباب في الخارج، ولو أنه معدلات البطالة ليست يعني بالسوء الكبير. يعني أوكي، هناك بكل تأكيد هناك بطالة 10% ليست بطالة منخفضة
1: طبعا.
0: وتحديدا الجيل الشباب كمان وفق هيئة الإحصاء التركية بنحكي على معدلات تصل إلى 14% عند بعض الخريجين من مواضيع معينة. يعني اللي بتخرجوا BA تصل نسبة البطالة إلى 14%، أعلى من معدل البطالة العادي اللي موجود في تركيا. وهذا كمان نقص خطر إضافي يدفع للهجرة إلى الخارج، يدفع للبحث إلى عن وظائف خارج تركيا، يضاف إلى مسألة انخفاض الإنجاب. وبالتالي في يعني في بشكل حقيقي أوساط داخل الحكومة التركية، ليس فقط كما ذكرت من منطلقات مجتمعية أو دينية، بتشوف الموضوع خطر استراتيجي، لأنه الصناعات التركية، تركيا كدولة صناعية، تركيا كقوة بشرية تستفيد من قوتها البشرية، قد يرى أنه في خطر على وجودها بهذه المنزلة خلال السنوات المقبلة.
1: يعني مثير جدا. أشكرك جزيل الشكر عبد القادر عبد الحليم على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية عبد القادر.
0: شكرا.

طيب إذا يعني عمليا بكل ما يتعلق في هذا الموضوع بكل تركيا وما إلى ذلك انخفاض, أنا ما كنتش يعني الصراحة هذا معطى نوعا ما مفاجئ في تركيا, خاصة وأنه يعني أصبحت أوروبية قبل موعدها, حتى أن المعدلات كما ذكر عبد القادر في تركيا هي أكثر منخفضة من أوروبا, وهذا لافت أن تكون يعني بهذا الحجم. طيب نخرج الآن إلى فاصل ونواصل بعد, خليكم معنا.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: احنا بالسون هول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسون هول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سون هول مليانه طاقه.
1: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف راميكا سابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. الآن إلى موضوع هيك يعني شوي مثير. مرشح ساخر في بريطانيا يرتدي نوعا ما سطل قمامة ينافس على دائرة انتخابية، وكل الوقت يعني في سطل قمامة هيك موجود في على المنصات وما إلى ذلك. بدنا نعرف هيك شو قصته، لأنه ظهر كثيرا بالصور وتحول إلى حديث الانتخابات في بريطانيا، ولكن يحمل بين طياته الكثير من التفاصيل السياسية، وتحديدا أنه هذا السطل القمامي تنافس، أو على الأقل من يرتدي السطل القمامي تنافس مع أحد أهم رجال السياسة في بريطانيا ناجل فراج، الذي من اليمين المتشدد الذي أيد خروج بريطانيا للاتحاد الأوروبي، والذي هو عمليا يرى نفسه أيضا قائدا في بريطانيا في السنوات المقبلة. عصام كرماوي الصحفي المقيم في لندن، يعطيك ألف عافية.
2: أهلا فراس.
1: شو القصة؟ خلينا شوي شوي، ما حدا من المستمعين لا يعرفون بالضبط ما الذي يحدث في بريطانيا. في صورة طلع فيها ناجل فرج هذا الشخصية، ومع في واحد متخفي إلى سطل قمامة مرشح للانتخابات. شو عم بيصير في بريطانيا؟ لماذا هذه الصور؟ وشو قصة؟ شو القصة من وراها؟
2: لا بد من يعني إلقاء الضوء على خلفية هذا الموضوع بالتحديد. ناجل فراج كما تعلم هو زعيم حزب الإصلاح البريطاني، الذي له بعض أعضاء البرلمان، ليس هو ممثل في البرلمان بحوالي 5 أو 6 أعضاء، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه يتقدم حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة، وهناك من يرشحه لأن يصبح رئيسا للوزراء في المستقبل، رغم أن هذا الحزب هو كما ذكرت هو حزب يميني متشدد معاد للأجانب، لديه عداء للإسلام السياسي، وما فتح يتحدث عن هذه الأمور في دعايته الانتخابية يستقطب مصوتين من أقصى اليمين وإلى ما هنالك. ناجل فراج هناك فضيحة تحوم حوله، إذا أنه تلقى قرضا، هو يقول إنها هدية من أحد الأثرياء بقيمة 5 مليون جنيه استرليني، وفشل في التصريح عنها مما يخالف القواعد البرلمانية
1: بريطانيا. طبعا هذا إشي يعني عبور لخط أحمر كبير يعني.
2: بالضبط. فالبرلمان شكل لجنة التحقيق معه، وادعى أنه نسي وأنه لم يكن يدري أن عليها أن يعلن عن هذا المبلغ، ومرات يقول أنه كان قرضا، مرة أخرى يقول أنه كان هدية. لكن طبعا هناك كعضو برلمان يجب أن يلتزم بالقواعد البرلمانية المعمول بها، لذلك تشكلت لجنة التحقيق هذه للتحقيق معه في هذه المخالفات. هو قرر أمر غريب جدا فراس، قرر الاستقالة من البرلمان، لعل وعسى أن تذهب هذه القضية مع استقالته، وبنفس الوقت قرر الترشح مرة أخرى في الانتخابات الفرعية، لأنه عندما يستقيل يصبح المقعد شاغرا.
1: طبعا
2: قرر أن يرشح نفسه في الانتخابات
1: على نفس المقعد الفرعية.
2: على نفس المقعد بالضبط.
1: يعني أنتوا عم بتحاكموني وبتحاسبوني، وأنا بدي أشوف الناس إذا رح تصوت لي ولا لا، بما معناه
2: للحصول على تفويض جديد. كما أراد. لكن الأحزاب الحزبين الكبيران وحتى حزب الديمقراطيين الأحرار، يعني نتحدث عن حزب العمال الحاكم والمحافظين والديمقراطيين الأحرار، الأحزاب الرئيسية قررت مقاطعة هذه الانتخابات، أي أنها لم تقم بأن تنزل أي مرشح مقابل لناجل فراج، لأنها أرادت أن تقطع عليها

0: لكن إذا نظرنا في التاريخ البريطاني، الديمقراطية البريطانية فراس، تعلم أنها يعني الإنجليز دائما يقولون أنها أعرق الديمقراطيات في العالم. كان هناك تقليد في السابق أن يترشح كوميدي في الدائرة التي يترشح فيها رئيس الوزراء. فكان هناك شخص اسمه لورد ساتش يتظاهر بالجنون، وكان دائما يرشح نفسه في الدائرة التي يترشح فيها رئيس الوزراء، وكان يحصل على أصوات أيضا، لأنه يعني الأصوات احتجاجية، بعض الناس يريدون يعني شخصيات فكاهية في الانتخابات وما شابه ذلك. فاز فراج كما كان متوقعا في هذه الانتخابات بحوالي 65%، لكنه في الوقت نفسه عندما تم الإعلان عن النتائج لم يذهب كما هي العادة، يعني كل المرشحين كانوا يقفون على المنصة إلا هو. وقال إنه تلقى يعني نصيحة من الشرطة بعدم التواجد هناك، لأنه هناك كان مظاهرات ضده في الخارج، لكن الشرطة نفت ذلك وقالت إننا لم ننصحه بعدم التواجد.
1: كذاب يعني، كمان بيكذب وبتعرف يعني، وهذا ببريطانيا كمان خط أحمر.
0: بالضبط، ذلك يعني القصة طريفة، لكنها في الوقت نفسه يعني تكشف عن ما يقول البعض أنه الوجه القبيح للسياسة أو للعمل السياسي، وهو وجود الفساد المستشري في الدوائر السياسية. طبعا احنا يعني استمتعنا بهذا هذه
1: المسرحية طبعا،
0: المنازل الانتخابية بالفعل، وكان وجود الرجل الذي يعطيني صلة القمامة يعني مهم جدا، وهناك الكثير من الناس الذين تابعوه واهتموا بما يقوله.
1: سؤال أخير يعني هيك باختصار عصام، هل يعني هذا الموضوع أثر على حظوظ نايجل فرج في أنه قبل فترة كان هو ملك الانتخابات، واليمين المتشدد قد يحتل داونينج 10 مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، تحليلات يمينية متشددة تحدثت عن هذا الموضوع، هل هذه الانتخابات وكشف عن فساد نايجل فرج وهذه الهدية أو القرض اللي أخذه ب5 مليون جنيه استرليني قد تضعف حظوظه في الانتخابات العامة مستقبلا؟
0: استطلاعات الرأي تشير إلى ذلك فراس، خاصة وأنه نايجل فرج هو يستفيد من الأصوات الغاضبة في حزب المحافظين، يعني هو يأخذ أصوات من المحافظين وليس من الأحزاب الأخرى أو مصوتي الأحزاب الأخرى. مصوتي المحافظين بالذات هم يعني مستاؤون من أداء الحزب، لذلك يذهبون كنوع من الاحتجاج يذهبون للتصويت لفرج. لكن بعد هذه القضية والآن يعني ما أنه أعلنت نتيجة الانتخابات، حتى تعادت اللجنة البرلمانية وقالت إنها ستستأنف التحقيق معه في قضايا المخالفات التي ارتكبها في الفترة السابقة عندما كان عضوا في البرلمان قبل أن يستقيل، لأنه لم يستفد شيئا من هذه الحركة المكشوفة كما يقال.
1: طيب سننتظر ونرى، وانتهي الانتخابات يعني متأخر إسا ببريطانيا،
0: يعني في 2027 سيكون هناك.
1: كيف الرئيس الجديد إن شاء الله بخير إسا، كيف وضعه؟
0: يعني من السابق لأوانها الحكم عليه لم يعني يتحدث أو لم تكن هناك قرارات كما يقال ثورية. هو التزم جانب الحذر، وإن كان يحاول أن يظهر بأنه ليس كير ستارمر، أنه مختلف عن كير ستارمر.
1: هو مختلف، ولكن باب بظل برضو شوي رمادي هو كمان يعني.
0: بالضبط، لكن كما قلنا من السابق لأوانها الحكم عليه الآن بعد حوالي شهر من تسليمه المنصب، لننتظر 100 يوم كما يقولون.
1: نعطي 100 يوم. طيب ولا يهمك، رح نحكي عنه فيما بعد. إذا شكرا على تعاونك الصحفي المقيم في لندن عصام عكرماوي، شكرا شكرا شكرا جزيلا. نشير بأنه مقدسي مقيم في لندن، يعني هاي مهمة لإلك أبو عبد الله، يعطيك ألف عافية.
0: الله يخليك، هاي فرصة.
1: إلى اللقاء. طيب الآن يعني هذا ما حدث يحدث في بريطانيا، على الرغم من أنه يعني الحديث حول صعود اليمين المتشدد وما إلى ذلك، دائما هنالك هذا اليمين الذي يحظى عادة في أوروبا بأصوات احتجاجية كما ذكر عصام. هذا الأصوات الاحتجاجية عمليا تأتي غاضبة، ليس بالضرورة الناس تؤمن بها. الناس احتجت أيضا على وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ليس يمينية منها، إنما عانوا من التجاهل، الناس همشتهم الحكومات، أعطت كل الاهتمام للمؤسسة الأوروبية على حساب المواطنين، فهنالك من استغل هذا التهميش وقال لي لا أنا بدي أرجع لكم الحياة كيف كانت، وأنا وأنا وأنا وأنا من نايجل فرج ومن غيره. في نهاية المطاف خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن هؤلاء الناس حتى هذه اللحظة يعني تحولت معاناتهم إلى أشد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. يعني تخيلوا أنه في مزارع اللي كان يبيع لأوروبا أمور معينة بطل يبيع زي قبل، الناس اللي وعدوهن بفتح مصانع، وعدوهن بإصلاحات صحية، بيقولوا لهن إنه بدل ما ندفع الاتحاد الأوروبي مبلغ كبير كل أسبوع

0: أسبوع إحنا بنستثمر في الظروف الصحية تبعتكم، بنستثمر في الجهاز الصحي. طلعت بريطانيا المتحدة الأوروبي ولا حدا استثمر بمحل، بريطانيا أصبحت نوعا ما معزولة، وصلت إلى اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي في مقابل أنه هؤلاء الناس الذين دعموا الخروج ما تحسنت حياتهم، والمنظومة الصحية تتراجع من عام إلى آخر. طيب خلينا نوقف عند هذا الملف الآن. قضية الفول السوداني كما وعدناكم أعزائي المستمعين، ليش إحنا عم نحكي عن الفول السوداني؟ بالصدفة عم بقرأ إشي هيك أنا في عن هذا الموضوع، هل هو مفيد وما إلى ذلك، وبعرف إشي هيك أنا عندي شوية تعرف بيجي إشي هذا البحث تبع إنه بدي أفهم شو عم بنهاية الزبدة شو أصله شو. فتت في عالم إله أول ما قالوش آخر في قضية بسموها يعني الفستق السوداني بينات باتر ولا الحماءات بوتنين بالعبري، كل هذا الموضوع يعني مصطلحات بتفوت على السوبر ماركت بتلاقي كثير من الأنواع التي تغزو عمليا السوبر ماركت، منها إشي مع إشر إشي بلا إشر إشي مع بعرفش إيش مع شقف إشي بدون شقف إشي مع عسل إشي بدون عسل صنعت. ولكن أصل هذا حاولت أبحث طلع أنه في لها أصل دولي يمتد لمئات السنين مش عشرات السنين. لنستمع إلى هذا التقرير من الزميل علي النصار.
1: قد تبدو زبدة الفول السوداني من أبسط المنتجات في المطبخ، لكن وراءها قصة تجمع التاريخ بالصناعة وبالترند العالمي الحالي نحو الطعام الأقل تصنيعاً. وما نراه اليوم بدأ قبل مئات السنين. فكرة طحن الفول السوداني قديمة جداً، فقد عرفه واستخدمه شعوب في أمريكا قبل قرون. أما زبدة الفول السوداني الحديثة فتطورت في أمريكا الشمالية أواخر القرن التاسع عشر. عام 1884 سجل الكندي مارسيلوس إديسون براءة اختراع لطحن الفول السوداني وتحويله إلى معجون، وبعده طور الطبيب الأمريكي جون هارفي وصفة مشابهة باعتبارها غذاء غنيا بالبروتين وسهل الهضم. المشكلة كانت أن الزيت الطبيعي ينفصل عن الفول السوداني ويصعد إلى أعلى العبوة، وفي عشرينيات القرن الماضي جاء الحل الصناعي هدرجة الزيوت، أي تحويل جزء من الزيت السائل إلى دهون أكثر صلابة، ما أبقى المنتج متجانساً وسهل تخزينه وتسويقه على نطاق واسع. لكن ما اعتبر يوماً إنجازاً صناعياً أصبح لاحقاً مشكلة صحية، فالهدرجة الجزئية قد تنتج الدهون المتحولة التي ارتبط استهلاكها بأمراض القلب، ولذلك تراجعت صناعات الأغذية عالمياً عن استخدامها بشكل كبير. وهنا المفارقة والترند الحالي، بعد أن أنفقت الصناعة عقوداً لمنع الزيت من الانفصال أصبح كثير من المستهلكين يبحثون تحديداً عن زبدة الفول السوداني الطبيعية التي تحتوي على فول سوداني وربما ملح فقط. لذلك عندما نفتح العبوة ونجد طبقة زيت في الأعلى فهذا ليس دليلاً على فساد المنتج، على العكس تماماً، هذا دليل على أن المنتج طبيعي وخال من الهدرجة.
0: نشكر الزميلة عارين نصار. طيب بالآخر كله هذا الموضوع عشان إحنا نقول لكم شغلة واحدة، لما تفتحوا علبة الفول السوداني اللي أنا يعني اللي إلها كثير فوائد صحية وما إلى ذلك كمان الأطفال والنمو وما إلى ذلك، بدكم تنتبهوا بالأنواع. في نوع اللي هو عمليا الطبيعي، بتفتحوا بتلاقي طبقة زيت. هاي الطبقة شو تقرير بيحكي بالآخر إذا بدرخص الكاتب كم كلمة، هاي طبقة الزيت اللي حاولت الصناعة على مدار سنين تمنعها هي أكثر إشي صحي، واللي هي بتبين على صحة هذا المنتوج، لأنه لما حاولوا يقيموا هذا الزيت ويبيعوا منتوج ناشف استعملوا هدرجة الزيت وصار هو أكثر يعني صار ضرره أكثر من الفائدة تبعته. فاللي بيفتح علبة فول سوداني طبيعي بلاقي زيت من فوق يفهم إنه هاي طبيعية وهاي هي الصحة وهاي الطعم اللي إحنا يمكن بكل برنامج ممكن نتحدث عن منتوج اللي أنا برضو بشوف الطحيني إشي اللي إشي كثير كثير مهم في هذا الصدد، مثل الفول السوداني مثل هاي المواد الطبيعية اللي ينبغي علينا استهلاكها في هذا العصر الحديث. سنوات أخذ للبشرية اقتنعت أنه رضاعة الرضاعة الطبيعية أهم كثير من كل الفورمولا ومن كل الوصفات اللي بتعملها الشركات، وكمان في منتجات طبيعية اللي يمكن أخذ لنا سنوات عشان نفهم قديش هي مفيدة. طيب أعزائي المستمعين والمستمعات، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم. الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، مرار صفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد.

0: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loger في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب.
5: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
7: فاينل سيل في فاكس هوم،
8: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
9: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: منتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وعليكم العناوين. تفكيك رموز جريمة قتل الشاب ياسر بالهجاء من طمرة، والشرطة تقدم لائحة اتهام ضد شابين أحدهما قاصر.
1: مجتمعنا مسكين مسكين، هذا الإجرام هدم بيتنا يعني. إم تصرخ في تقوم من أحلى منامها، تصرخ في الليل الأولاد يصيحوا وين أبوي، يعني ما فيش عندي أجوبة، إيش أجاوب الأولاد أنا اللي أعطين أولاد، وين راح أبوي، وين إيش وين.
0: سائقو الشاحنات يعلنون عن إضراب شامل نهاية الشهر الجاري وتحذيرات من اضطرابات واسعة في حركة النقل. ومفارقة في جهاز التعليم، مساعي لاستقطاب معلمين جدد لسد النقص الحاد، ومعلمون لم يجدوا وظائف حتى اليوم. سنكون مع واحدة من بين الآلاف الذين ينتظرون.

إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف. يمكن دائما متابعتنا أيضا عبر تطبيق ناس والشبكات الاجتماعية 103.3 107.8. وتكون الانطلاقة مع جرائم القتل في المجتمع العربي، ولكن هذه المرة مع فك رموز جريمة قتل، حيث أعلنت الشرطة

0: صباح اليوم فك رموز جريمة قتل الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجاء البالغ من العمر 34 عاما في مدينة طمرة في الشهر الماضي، مؤكدة أنه قتل عن طريق الخطأ ولم يكن المستهدف بإطلاق النار داخل المحلقة، محلقة المرحوم، ومن المقرر أو صالون الحلاقة، ومن المقرر تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا. ينضم إلينا والد الشاب المرحوم ياسر الأخ محمد أبو الهيجاء. أهلا بك أخ محمد، نشاطر العائلة من جديد هذا المصاب الجلل، الله يرحمه ياسر.
1: الله يرحمه، شكرا لك، الحمد لله رب العالمين على ما أصابه، نحمد الله.
0: وين تخبروك الشرطة أنه في تطورات وفي فك لرموز الجريمة؟
1: احنا كان عندنا علم انه في تطورات، انه في فك رموز الجريمة، وفي في تطورات لفك رموز الجريمة، كان بتواصل مع الشرطة، وكان في عندنا علم في تقديم لائحة اتهام، وبقوله على طريق الخطأ. صحيح انه كان في انسان مستهدف، انه واحد ثاني المستهدف، بس هذا ما بقول انه قتل على طريق الخطأ، هذا الانسان فات بنية الاجرام.
0: نعم،
1: يعني في نية الاجرام.
0: لما نقول عن طريق الخطأ المقصود مش هو المقصود، مش المرحوم ياسر،
1: مش هو المقصود طبعا.
0: نعم، هذا المقصود،
1: هو المقصود الحمد لله.
0: نعم، ولكن كل مجرم يأتي لإطلاق نار نيته، حتى لم تكن نيته قتل، هو نيته قتل في نهاية المطاف.
1: مظبوط مظبوط.
0: شو ممكن نحكي عن المرحوم، عن ياسر، صاحب صالون شعر حلاقة، أكيد كان يعتمد على نفسه، بيبني بحاله.
1: ياسر كان إنسان مستقل، إنسان مستقل بشخصيته، بطيبته، بمعاملته مع الناس، بمحبته للناس. ياسر دشر بحياتنا فراغ كبير، يعني احنا مش متصورين يعني كيف احنا نكمل حياتنا. يعني ياسر كان إنسان مركزي بالدار، احنا بيت متكاتف بمحبته، بعلاقته، بتعامله مع بعض. ياسر دشر بحياتنا فراغ كبير، يعني مش عارفين احنا كيف ممكن انه يتملى هذا الفراغ اللي دشر ياسر. يعني احنا ما بنعرف كيف نكمل حياتنا.
0: نعم أخ محمد، يعني حينما يتم فك الرموز والحديث عن شابين، عن قاصر وعن شاب آخر، وغالبية جرائم القتل وجرائم إطلاق النار في مجتمعنا العربي تنفذ من قبل فتية، من قبل شبان، ما الذي يحصل في مجتمعنا؟
1: مجتمعنا بعايش أو بتربى على العنف وعلى تشجيع العنف في الداخل وسطنا، بما انه ما فيش رادع كافي، دائما في تشجيع انه يتشجعوا ويعقلوا بالاعمال العنف الموجوده. مجتمعنا مسكين يا استاذ، مجتمعنا مسكين. أنا هذا الإجرام هدم بيتنا، هدم. يعني إم تصرخ في تكون من أحلى منامها، تصرخ في الليل، الأولاد يصيحوا، وين أبوي؟ يعني ما فيش عندي أجوبة، إيش أجاوب الأولاد أنا اللي أعطيهن أولاد؟ وين راح أبوي؟ وين إيش وين؟ قتلوا مجرم لأنه بدي صفي حسابات مع أي شخص كان، بالآخر ابني اللي يموت والمستهدف ما يصيرش عليه شيء. ليش يعني؟ مفكرش لما طلع من الدار انه فايت على محل الصالون اللي هو فيه مش شخص اللي فيه كذا اشخاص، مكانش ممكن يفكر انه ممكن انه يعمل مجزرة
0: بالفعل،
1: او هو او اللي شجعوه يقوموا بهذا العمل، بالاخر احنا ندفع الثمن. احنا ندفع ثمن تصفية حسابات بين عالم اجرام او عائلي او هيك، احنا ندفع الثمن.

0: يعني.
1: يعني ممكن نسمي بعش التسمية ممكن تكون صحيحة، اعذرني أخي محمد، هل يمكن نسميها يعني على الأقل على الأقل إغلاق دائرة بكل ما يتعلق من ما نفذت هذه الجريمة وهذا الإرهاب وصولا إلى تقديم لائحة الاتهام؟
0: طبعا طبعا، احنا بنحكي على عدة جرائم سابقة اللي هي ما فكت رموزها أو السلطة ما حاولت منها. بالعكس أنا بنقول إنه هاي تسكير الدائرة، إنه هاي المرة السلطة اشتغلت في اهتمام وباهتمام أكثر وسكرت هاي الدائرة وبتشتغل على إن شاء الله بتكمل بهاي الصورة، إنه بتشتغل على الوضع الوسط العربي وبتنزع السلاح الغير مرخص وال الجريمي والإجرام.
1: هذا ما نأمله من جديد. شكرا أنك كنت معنا، نشاطر من جديد العائلة، وأعتقد أنه مثل هذا اللقاء يمكن يكون أيضا ذكرى كما تحدثت عن المرحوم بخصاله الطيبة، ويعني من جديد الله يرحمه.
0: شكرا شكرا
1: شكرا
0: الله يرحم جميعا. شكرا بسرعة.
1: إذن كان هذا والد الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجاء، وواضح أن من استمع إلى هذا اللقاء ما قام بوصفه الوالد عن أولاد المرحوم الذين يستفيقون بعد كوابيس في الليل ويبحثون عن والدهم، عن المغدور، عن المقتول، عن الضحية، عن الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجاء. إذن الشرطة أعلنت عن فك رموز وتم تقديم لائحة اتهام ضد المجرمين، نتحدث عن قاتلين بموجب الشرطة ولائحة اتهام ضدهما. وهناك من خلال المعطيات التي قام بجمعها الزميل ورد قراقرة مراسلنا في منطقة الشمال حول فك رموز جرائم قتل حصلت في الآونة الأخيرة. أهلا ورد.
2: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، يعني نستطيع القول بعد أكثر أو مدة قصيرة على مقتل الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة من مدينة طمرة، والذي يبلغ من العمر 34 عاما، والذي كان يمتلك محلا أو صالون حلاقة للشباب في مدينة طمرة، والتي فجعت المدينة عقب مقتله. ونتحدث هنا عن جريمة قتل دون قصد الشاب المرحوم، وبحسب بيان السلطة طبعا لم يكن المقصود بهذه الجريمة المرحوم ياسر أبو الهيجة، لكن كان هو ضحية لهذه الجريمة. وكذلك الأمر يعني حين تم إعلان وفاته أو في يوم الجريمة تواجدنا بذاك الوقت فرات، وأتذكر جيدا، في منزل وبيت عزاء الضحية المرحوم ياسر أبو الهيجة، والذي يعني تحدثت غالبية الأهالي هناك أنه قام وحاول حتى اللحظة الأخيرة بمنع جريمة في داخل الصالون، أو يعني تأكدوا، أو ربما كانت هناك مصادر محلية لدى العائلة تتحدث عن أخلاق هذا الشاب المرحوم. لكن في هذه القضية نتحدث فعليا فرات، بعد وقت قصير استطاعت الشرطة الإسرائيلية أو وحدة اليمار بفك رموز تلك الجريمة. نحن نتحدث أن قد تبين من مواد التحقيق في هذه الجريمة، وعندما جاءت قوات كبيرة التي بدأت وفتحت تحقيق في هذه الجريمة تبين أن من مواد التحقيق أن أكثر من متهم في هذه القضية حاليا بالوقت الحالي أو مشتبه ومقدم وسيقدم بحقه لائحة اتهام. نحن نتحدث وبحسب المواد أن منفذ جريمة إطلاق النار وصل إلى صالون الحلاقة على دراجة كهربائية وكان مسلحا بمسدس، وعند وصوله إلى مدخل المكان قام بإطلاق النار على شخصين منهم المرحوم ياسر أبو الهيجة وإصابة آخر يبلغ من العمر 39 عاما وهو الزبون الذي كان بداخل هذا المحل. أيضا تم إطلاق النار عليه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفي ذاك الوقت وصفت جراحه بالخطيرة. فعليا وحدة اليمار المركزية قامت بفتح تحقيق، ونتحدث عن تحقيق متقدم، ووصلت إلى بحسب يعني البيان الذي يعني صدر من قبلهم أن الشرطة يعني قامت بالوصول إلى مكان إخفاء الدراجة التي استقلها الملثمين بإطلاق النار على المحل أو الملثم. كذلك الأمر ب

0: الوصول إلى الملابس والخوذة الذي تم ارتدائها في يوم الجريمة. هذه الأدلة التي قامت الشرطة بالعمل عليها، لكن بتاريخ 19/7 كان قد انتقل التحقيق من المرحلة السرية إلى المرحلة العلنية، وقامت الشرطة باعتقال قاصر يبلغ من العمر 17 عاما. الشرطة حظرت نشر التفاصيل هذا بسبب أن أنه قاصر ولم يبلغ السن أي القانوني. كذلك الأمر هناك متهم آخر وهو ابن عم المتهم القاصر وابن شقيق المستهدف، يعني هذا ما تم أيضا الحديث عنه والإعلان عنه من قبل بيان الشرطة، ويبلغ من العمر المتهم الثاني أكثر من 19 عاما. في الوقت الحالي هناك محاولة من قبل الشرطة والوحدة المركزية ينمار بإنهاء التحقيق القانوني مع المشتبهين، ومن ثم تحويلهم لتثبيت لوائح الاتهام بحقهم. ونحن نتحدث عن هذه الجريمة التي هزت مدينة طمرة، لكن هذه المرة الشرطة قامت بفك رموز هذه الجريمة بفترة قصيرة. لكن فراد، حاولنا يعني متابعة عمل الشرطة خلال الأشهر الأخيرة إن كان في المجتمع العربي، لكن يعني القضية العامة لهذا الشهر هي كانت في مدينة طمرة من أكبر وأصعب الجرائم التي مرت على مدينة طمرة، وخصيصا نحن نتحدث أن مدينة طمرة باتت في الآونة الأخيرة كانت تعيش أشبه بإنفلات أمني بإطلاق نار بمصابين بشكل يومي. كنا يعني نتحدث ونراسل أخبار وتقارير صحفية من مدينة طمرة وكذلك عبر الزهراوي، لكن كما تحدثنا فك رموز هذه الجريمة واعتقال مشتبهين وأحد المشتبهين نتحدث عن قاصر يبلغ من العمر 17 عاما والآخر نتحدث 19 عاما وهم أقرباء، وكذلك الأمر أبناء شقيق المستهدف. هذا ما خرج على وطبعا بادعاء وكذلك الأمر ببيان الشرطة الإسرائيلية صباح هذا.
1: شكرا يعني ورد كراطة، شكرا لك على هذه المداخلة. استعد سائقو الشاحنات في البلاد لإضراب شامل في 30 من الشهر الجاري احتجاجا على ما وصفوا بتجديد القوانين والغرامات والقيود المفروضة عليهم، وحذروا من أن الإضراب قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في وتشويشات في حركة نقل البضائع. ينضم إلينا شادي أبو دبوس، ناشط وسائق شاحن. أهلا بك أخ شادي.
2: هلا أخ فراس، أعطيك العافية. طيب،
1: نقدر نقول أنه الإعلان رسمي في 30 الشهر سيكون هناك إضراب لسائقي الشاحنات؟
2: لحد الآن إن شاء الله ورح يكون رسمي، طبعا ممكن يصير تغييرات، أما كل الوقت ما كانش الإشي ينجح لأنه بتعرف الإشي كان شرك وفي تحديات بالشرك وصعب إنه يصير هذا الإشي، بس اليوم صار الإشي منتقل أكتر لكل شوفير شخصي، لأنه المعاناة اللي عم نعانيها كل يوم إحنا هي معاناة إنك أنت عم تطلع على الشغل وممكن آخر الشهر ما يصفي الكاش معاش، كل يوم في مخالفات الطرق نفسها. إذا أنت بتعرف اليوم شارع 6 إن كنت رايح على الشمال أو على الجنوب ما فيش مجال للتراك إنه يصف على جنب، عملوا عدة قوانين إنك ممنوع لازم توقف وتعمل استراحة، هذا الإشي موجود من زمان بس ما فيش مجال لا في المصانع ولا في الشوارع، عم بيزيدوا كثير ضغوطات علينا، عم بيخلونا نضطر نترك هذا المجال. اليوم عشان تعرف أخ فراد المجال التركات الشاحنات لنقل البضائع هي عالم بحد ذاته، يعني الترك اللي بنقل حديد ولا بطون ولا سيارات جديدة جاي من الميناء ولا أكل ولا أي الترقات هي إجر وإيد الدولة، فاهم علي؟ فإن اليوم عم بيحاربوا الناس الغلط، أخ فراد أيام الكورونا أيام الحرب لما الناس كانت في الملاجئ، فاهم علي؟ شفرية تركات كنا على الحدود، في شفرية ماتت وقعت عليها صواريخ على الحدود من أجل إنها تودي ملاجئ وتودي حيطان حتى تحمي الحدود. أنا واحد من هذول الناس، أنا أول واحد وديت حيطان للكرياء أول ما صارت الحرب، فاهم علي؟ أنا تركت بيتي وكنت تحت الصواريخ. فأنتوا اليوم عم بتحاربوا الناس الغلط. هذيك المرة على سبيل المثال أنا بتصل على الشرطة، فتت على محل خطأ لأنه أنا من مجال عملي لازم أودي على هذا المحل، فطلبت من الشرطة تساعدني، قانونيا لازم الشرطة تيجي تساعدك

0: شو بهذا اليوم عنطوني مخالفة ما ساعدوني، إجا واحد يومتها ساعدني، الشرطة وقفت تستنى فيي حتى تخالفني، فاهم؟ اليوم زادت القوانين السير المخالفات، فمش منطق شوفير اللي بيشتغل كل يوم 12 ساعة يأخذ مخالفة زي واحد طالع في سيارته بسوق ساعة وساعتين. إحنا مجالنا كل شغلنا على الشارع، إذا بضل هذا الإشي كتير أصدقاء وزملاء في العمل عم بتركوا هذا المجال، هذا الإشي رح يأثر على كل بيت، كل بيت موجود في هاي الدولة رح يأثر عليه كمان ماديا. لما بصير في نقص في الشفرية سعر النقل بيرتفع، ولما بيرتفع التاجر أو اللي جايب هاي البضاعة بده يقسمها على مين؟ على على على المشتري، فاهم علي؟ فاليوم عم بحطوا قوانين جدا صارمة، جدا جدا جدا جدا.
1: بلكي أخ شادي ما في عندكم تنظيم أو ما في عندكم مظلة اللي تحكي باسمكم بالتالي تحارب.
0: صحيح صحيح هذا الإشي. اليوم إحنا في عنا مجموعة الشفرية من وسط العربي والوسط اليهودي، اليوم كلياتنا موجودين في هاي المجموعة، بالدحيك مش 100% 99%، يعني كله موجود في هاي. إحنا بنعرف وين موجود الشرطة، وين موجود مكان نقدر نستريح فيه، موجود أي إشي. اليوم صار الإشي كتير بيأثر على هذا الشغل، هاي رزقتنا، فاهم علي؟ واليوم الناس تطلع على التركاه وكأنها هي لا لازم نحرمها، مش لازم تكون موجودة بالشارع، بنفعش مستحيل. ممكن في الكورونا الباصات اوكي وقفت الباصات، فيش ناس تطلع على التركات، اشتغلت في الكورونا لانه المحلات الحيويه اللي هي الاكل والمأكولات بدها تركات تجيب لها هاي البضاعه، البضاعه ما بتيجي لحالها على هاي المحلات، فهمت علي؟ تبع المخبز مش زارع قمح تحت حد المحل حتى يعمل العجينه، بدها تجي في التركات. فاليوم الدولي وزاره المواصلات والدولي نفسها عم بتحارب الناس الغلط. احنا كثير حلويين، لازم يكون في تساهل كمان من ناحيه شوارع، والسبب الاساسي عم بيحاربوا شفريه. احنا مش العنوان فيش تحرير كافي للشفريه، بصير في ضغوطات علينا. الحوادث اللي عم بتصير مع الترقات بالذات الشحن الثقيل، الشحن الثقيل عشان تاخذ الرخصه انت بدك تتعلم في مدارس وتحصل على شهاده من وزاره العمل،
1: هي
0: مش بس رخصه بحد ذاتها. كل اللي عم بيصير هذا، فهم علي؟ الدولة مسؤولة عنه، ليش فيش سائقين كفاية؟ فبصير ضغوطات من كبار الشرك يضغطوا على الشوفير انه الساعات تزيد عليه. الشوارع كلها ازدحامات ان كانت الصبح وان كانت عندك ممنوع تطلع الترك من الساعة كذا للساعة كذا، ممنوع التجاوز، ممنوع الترك يتجاوز. طب انا واحد ماشي 60، انا امشي وراه كل الطريق ازدحام، انا كترك صرح لي امشي 80، فانت عرقلت السير تبعي عشان ممنوع اتجاوز لازم امشي 60، فلا البضاعه توصل في الوقت، انا ممكن اقطع ساعات العمل وممكن اخاطر في حياه الناس، فاهم علي؟ لما احنا بنقطع ساعات العمل احنا بنخاطر في حياه الناس. طب الدوله نفسها عم تمنعنا من عده امور، يعني بنفس الوقت تمنعنا والشيء متناقض ما بنفع، فهمت علي؟
1: وضحت.
0: اليوم عشان اليوم كان صعب هذا الاشي لانه مش عن طريق حكومي، هي اللي بتمول التركات، التركات مبنية على شركة اللي بتتحدى بعض، ولكن اليوم صار الاشي احنا الشفرية مش مهم بنشتغل عند مين ولا عند مين، اذا هو بده يتضرر الدولة بتتضرر، بطل الاشي يفرق لانه احنا متضررين شخصيا، احنا اللي عم نتضرر من هذا الموضوع. فبصيرش يا اخ فرات اي انسان يطلع من بيته حتى يشتغل في بلاش ولا حدا بيقبلها.
1: أكيد.
0: يعني اذا معاشك اكس معين وبدك تحطه مخالفات شو ضل؟ فلا نترك هذا البشر ونروح على مجال ثاني، فاهم علي؟ فلاجل هيك لحد الان ان شاء الله لاول مره في اقبال كتير وفي تضامن بين الشفريه، لانه اذا هذا التغيير بيصيرش كمان مره برجع بقول لك اخ فرات، هذا الاشي تاثير مش على كل بيت، على كل بيت ممكن يصير في تاثير من ناحيه الامور كلها راح تغلى، فاهم علي؟ وراح يصير في نقص حاد بالمحلات، فهمت علي؟ وان شاء الله احنا بتامل رسالتي اخ فرات من راديو الناس توصل للجهات المختصه انه تحاول تسمعنا تفهم، مش ناس اشتغلت قبل 20 سنه وتضرب قوانين،
1: وضحت.
0: تسمع ناس اللي هي عايشه في هذا المجال وتحاول تعمل تساهلات، هذا الشيء فاهم علي؟
1: واضح.
0: بالآخر منيح للجميع، بقلل من الحوادث، بقلل من كثير أمور.
1: نعم أخ شادي، ونحن نشكرك على المداخل، وسنتابع هذا الملف وصولا إلى 30 الشهر، إلى نهاية هذا الشهر، على أمل بالفعل أن يتم تحقيق وتحصيل الحقوق. شادي أبو دبوس ناشط وسائق شاحنة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أخ فراد، شكرا لك.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: نعود الى التعليم مع اي بليس. نشتري ايباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على ابل بنسل هدية. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة عند ابراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: خد حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: عام لأكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: المنتصف مع فرات نصار.
6: عدنا إليكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا مع محمد أبو الهيجاء

0: والد الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجاء، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة صباح اليوم فك رموز جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجاء البالغ من عمر 30 عاما في مدينة طمرة، مؤكدة أنه قتل عن طريق الخطأ. لنستمع إلى شهادة الوالد.
1: كان في عنا علم في تقديم الاتهام، ونقول على طريق الخطأ. صحيح أنه كان في إنسان مستهدف، أنه واحد ثاني المستهدف، بس هذا ما بقول أنه قتل على طريق الخطأ. هذا الإنسان فات بنية الإجرام. ياسر كان إنسان مستقل، طيبته بمعاملته مع الناس بمحبته للناس نشر بحياتنا فراغ كبير. يعني احنا مش متصورين يعني كيف احنا نكمل حياتنا. يعني ياسر كان إنسان مركزي بالدفع، احنا مش عارفين احنا كيف ممكن انه يتملى هذا الفراغ اللي دشر ياسر. يعني مجتمعنا مسكين مسكين، هذا الإجرام هدم بيتنا، هدم. يعني أم تصرخ في تكون من أحلى منامها، تصرخ في الليل الأولاد يصيحوا وين أبوي، يعني ما فيش عندي أجوبة. إيش أجاوب الأولاد أنا اللي أعطيني الأولاد؟ وين راح أبوي وين؟
0: أدخل طفلان يبلغان العمر 5 و6 سنوات إلى العناية المركزة للأطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية بعد تناولهما الشوكولاتة تحتوي على فطر خلال عطلة عائلية على شاطئ البحر. حول حيثيات هذه القضية وما الذي حصل، تنضم إلينا دكتور سالي محروم، طبيبة في قسم طوارئ الأطفال في المركز الطبي للجليل. أهلا بك.
2: هلا، يعطيك العافية.
0: ما الذي حصل مع الطفلين؟
2: طفلين أجوا مبارح بجيل 6.5 و5.5 لغرفة الطوارئ لأنهم أكلوا شوكولاتة بتحتوي على فطريات الهلوسي. بحب أنا هون كمان مرة أرجع وأشدد إن هاي شوكولاتة مش بمتناول الأيدي العامة ومش ممكن تشتروها بالسوبر، فما فيش خوف من تناول الأولاد للشوكولاتة بشكل عام، بس هني أكلوا شوكولاتة اللي بتحتوي على فطريات الهلوسي بعد مش معروف كيف وصلت بين أيديهم، وأجوا لهون بحالة من الهلوسي، بحالة من اللاوعي. الفطريات الهلوسة بتعمل بشكل عام حالة من الهيتروميموت، بيكونوا كتير مبسوطين، بيكونوا يهلوسوا بشغلات هي مش موجودة بأرض الواقع وبيكونوش معنا. واحدة من الشغلات اللي كتير خطر ممكن تعملها هي مشاكل بدقات القلب أو مشاكل بالدماغ، ممكن تعمل تشنجات، وهذا كان الخوف المركزي تبعنا لما هني أجوا. لما استقبلناهم بغرفة الطوارئ بالمستشفى أخذنا لهم الإشارات الحيوية تبعهم اللي كانت تمام، وقت عن جد خليناهم يبقوا ليلة بالمركز العناية المكثفة عشان نقدر نراقبهم ونراقب القلب ودقات القلب ونراقب إذا بصير في أي تشنجات. الحمد لله هن طلعوا تمام، بس أنا كمان بحب أنوه من هون لكل الأهل إنه أي مواد اللي هي مواد خطرية ما تكونش بما تناول الأيدي تبعت الأطفال، لأن الأطفال بعرفوش يميزوا بين الصح وبين الغلط وبين إشي ممكن يتاكل وبين الإشي اللي مش ممكن يتاكل، فهي كمان إحنا مسؤولين عليهن ومجبورين نهتم لصحتهن.
0: وقديش مثل هالحالات نادرة بتحصل من خلال متابعتكو؟
2: هاي الحالة نادرة منشوفهاش إحنا بشكل دائم، ممكن يجي بأكم من سنة هيك حالي، فعشان هيك كمان كان الخطر كتير كبير لأنه إحنا مش متعودين على هاي الأولاد اللي بوكلوا فطريات الهلوسي ومنعرفش بعدنا شو ممكن تعمل، فممكن يكون بس هلوسي ويروح بعد بأكم من ساعة، وممكن يعمل كمان مشاكل بدقات القلب، ممكن يعمل تشنجات، هو بيضل التأثير تبع لحد 24 ساعة، وعشان نراقب عليه مجبورين يكونوا بالعناية المكثفة.
0: وعملية الشوكولاتة اللي نحكي عنها هي يعني مش شوكولاتة اللي كلنا بناكل منها ونستعملها، بس ما نخوف الأهل.
2: لا لا، هاي مثل الشوكولاتة اللي احنا بنشتريها بالسوبر، ولا في منتج ممكن نثوره ونحط صورته، ولا في قسم لهاي الشوكولاتة. هاي شوكولاتة مميزة اللي بدخلوا فيها الفطريات الهلوسي، ففيش خطر على باقي الأطفال، ولا في سبب نفوت على ذعر وخوف ونمنع الأولاد من الشوكولاتة.
0: وعمليا اللي يعني بسمعنا من الأهل، شو بتنصحين بكل ما يتعلق بالتعامل مع الأطفال، في خاصة نحن في ذروة عطلة الصيف؟
2: أولا الانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه، مش مهم وين إحنا بنكون، عشط البحر ولا بالبيت، الأولاد ممكن بتاني يوقعوا، ممكن يحطوا إشي بتمن وإحنا مش منتبهين، بس بأي لحظة إحنا كان في عنا الشك نتفضل على أقرب غرفة طوارئ عشان نأخذ العلاج اللي إحنا بحاجة له. برجعوا بسدد، في عنا بالبلاد مركز اسمه مركز العلوت أرضي، باللحظة اللي الولد أكل إشي إحنا مش متأكدين شو هو، أمراض أدوات تنظيف، أمراض شغلات اللي إحنا نتعمل للتنظيف المنزلي اللي ممكن كمان تكون خطرة، ممكن نتسلق إلها، وأكيد تتوجع غرفة الطوارئ القريبة عشان تتلقوا العلاج.
0: ونحن نريد أن نشكرك بالفعل على هاي المداخلة.

0: تسعى كل من وزارة التعليم والمالية إلى استقطاب آلاف المعلمين بعقود شخصية ورواتب تصل إلى نحو 20,000 شيكل شهريا دون اشتراط شهادة تدريس في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم في المدارس. يعني هناك تناقض بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. يأتي ذلك بينما لا يزال عدد كبير من المعلمين يبحثون عن فرصة عمل ولم يتمكنوا من دخول سوق التعليم حتى اليوم. نحن نتابع هذا الموضوع، كنا قد طرحناه أيضا في نشرة الأمس في برنامج المنتصف، تحدثنا مع قويدر جابر الذي يقول لا يعقل ذلك، هناك تناقض، هناك يعني تعامل غير صحيح، ونأمل أن يبقى مقترح وأن لا ينفذ على أرض الواقع. لنستمع بداية إلى ما قاله.
1: هذا في الأساس هو ضرب نقابات المعلمين كتنظيم مهني، فبدون يضربوا لضعفه هاي القدرة يتحكموا في الكل. هذا فكر اسمه أوتريتش من الأساس، مش صدفة تجري سكوت ممثله هو رئيس لجنة التربية والتعليم، مش مخلص ولا شهادة تعليمية، فما بفهموا شو يعني هو جهاز التربية والتعليم. عشان هيك في الأساس عنده في الأساس أنه ينضرب هذا الجهاز كليا من ناحية مهنية ومن ناحية تنظيمية. وتوقع أنه النقابات تنزع عمله وننتقل لنضال عام في المدارس. إذا بنأخذ على الفترة الأخيرة فتشات كثير بزت وزارة المالية، قبل أسبوعين كان خصخصات الجهاز التربية والتعليمي.
0: إذن قويدر جابر رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين متحدث لبرنامج المنتصف أمس، واليوم نتحدث مع شابة عربية حاصلة على 3 ألقاب وتبحث عن عمل في سلك التعليم. أهلا بك.
2: يعطيك العافية. أخبارك
0: كيف؟ فهمنا معك ما شاء الله 3 ألقاب وانت جربتي انه تفوت على سلك التعليم.
2: مضبوط.
0: نعم، تخرفينا شو الألقاب اللي معك وشو اللي صار معك.
2: انا معي لقب اول في الرياضيات وعلم الحاسوب، خلصت من 2019. عملت لقب ثاني في جامعة حيفا، خلصته في 2023، والسنة خلصت رحبات على المحاب عشان اعلم 5 وحدات رياضيات، و حد سبعة مش نلاقي ولا أي وظيفة.
0: يعني عمليا معك لقب أول ولقب ثاني في علم الحاسوب ولقب إضافي يتعلق بالرياضيات.
2: ولا ولقب أول وثاني في الرياضيات كمان.
0: كمان ومع هيك ما فيش عمل، ما فيش شغل؟
2: حد لا.
0: وأنت بلشت تقدمي أول مرة قدمتي؟
2: أنا خلصت 2019، أول مرة قدمت طلب عمل كان في 2020، وكل سنة عم بقدم طلب وبعمل مقابلة وبعمل امتحان على أساس إنه النقاط اللي إلي تزيد. أنا لما خلصت تعليم 2019-2020 كان دوري بالستينات، يعني أنا كان المفروض أستنى 60 حدا قدامي يفوت عشان أقدر فوت على سلك التعليم.
0: واليوم وين دورك الرقم؟
2: في يعني في بلاد 29، بلاد 15، بلاد 41، حسب. يعني أنا بكون كل سنة بسجل لخمس بلاد.
0: يعني 15-20 عندك تستنى كثير.
2: يعني سنة كمان ممكن قد اللي استنيناه أكثر.
0: طب يعني لما سمعت انت الخبر انه في بدوروا على معلمين معاش 20,000 شيكل، طب وين دي وظفونا ذول ما دام انت اللي معك هاي الالقاب لقب اول وثاني وبالحاسوب وبالرياضيات وجاهزه انك تكوني يعني مربي ومعلمي لاولادنا، مش ملاقي شغل؟
2: صح، بس يقولوا اللي قرب من الصحن دوكل منه
0: هيك الرأي.
2: هذا الواضح، لانه انا بعرف يعني انا صار لي 7 سنين بستنى فيه، انا بعرف ناس صار لها 10 و15 سنه عم تستنى، فهي الناس اللي عم تستنى وينها؟ راح انمحت من القوائم يعني، وهي اللي بدنا نوظفوهم بدون ولا إشي. شو مؤهلاتهم؟ شو مستقبل اولادنا معهم؟ تعرفش.
0: وانت مش يأسانه، مستمر وبدك تشتغل وبدك تعلمي؟
2: عامل انا مش يأسانه، بس عم بزيد من شهاداتي وعم بطور على اساس انه اقدر بلكي افوت ثانوي، لاني فقدت الامل من الاعدادي خلص. يعني انا شهادتي بالاساس كانت اعدادي، عم بطور لثانوي على انه فقدت الامل. انا قد بعد استنى الاعدادي بقول لك احنا ما خصناش، وزاره التربيه والتعليم هي اللي بتقرر. فعمل على ثانوي، مع انه ثانوي كله بقول لك بدنا خبره وبدنا خبره، طب لين تيجي الخبره لما انا بعدني عم بستنى في دوري؟ معرفش.
0: بنحكي على سنوات مش سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. بالصبت. انت بتستني
2: من 2019
0: بعد عم بتفكري انك تروحي لسلك آخر غير سلك التعليم؟
2: هذا اللي بدي يصير بالآخر. كمان أنا أم وعندي أولاد وتعلمت كثير سنين من عمري، مش عشان أظل قاعدة في البيت. بالآخر إذا بدي ظل هيك الوضع أكيد رح نلجأ لأشي ثاني، رح نضيع كل سنوات حياتنا هيك قدر ما بقوله.
0: للأسف هيك الوضعية، ويعني وهذا مؤسف إنه نسمع هيك، إنه هاي الخامات من شبابنا من شاباتنا في مجتمعنا مش عم بلاقوا شغل.
2: ومثل كثير ناس بعرفهم عن جد الإشي اللي عم بيصير هو مهزلة، إنه ناس عم بتفوت بدون مؤهلات بدون شهادات بدون إشي. طب وين الرقاب وين المسؤولين وين وين الدنيا كلها عم بلا عم بيصير بعرفش.
0: يعني أنت بتقولي المهزلة من وزارة التربية والتعليم؟
2: طبعا إذا في عن إذا هذا الإشي مزبوط طبعا مهزلة، هاي لازم تقوم عليها القيامة، لازم كل حدا معه علاقة، مش بس اللي بيستنوا بدرون بيستنوه والأهل وكل حدا أي حدا، لأنه هذا مستقبل ولادنا عم بيضيع. يعني شو حدا لا معه شهادة ولا بيعرف إشي يفوت يعلم أولادنا، إيش يصير بمستقبلنا؟ وإحنا اللي تعلمنا سنين صرنا عم نستنى قاعدين نطلع عليهم، إشي مؤسف جدا.
0: طيب يعني أول شيء بدي أشكرك إنك كنت معنا، وبتأمل إنك أنت تكمل بتعليمك بدون علاقة للتوظيف، لأنه إحنا بحاجة لناس مثقفة أكثر وأكثر بمجتمعنا، وعلى أمل هذا اللقاء يجيب الفرصة ويفتح نافذة أمامك للخير. ونشكرك من جديد إنك قبلت تكوني معنا عبر أثير راديو الناس.
2: شكرا لكم اللي بتوصل
0: صوتنا
2: عن جد.
0: شكرا. إذن بالفعل بالوقت الذي في هناك مخطط من وزارة التربية والتعليم وزارة المالية لاستقطاب ألاف المعلمين بعقود شخصية بدون ما يكون معهم طبعا شهادة تدريس، استمعنا لهذه الشهادة لهذه الشابة مع ألقاب من هون لبيته لسموتريتش، لقب أول وثاني في علم الحاسوب علم الرياضيات. هذا الموضوع يأخذنا إلى فاصل، سنتابع هذا الموضوع نستمر بالمتابعة، ولكن نذهب الآن إلى فاصل، بعد الفاصل سنذهب إلى شاب عربي حصل على رخصة طيران.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف في سونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات

0: اللي برد الروح وضحكات الناس اللي بتعب القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: المنتصف مع فرات نصار.
2: عدنا إليكم من جديد ونذهب على عجالة إلى انتخابات الحزب الحاكم. الانتخابات الداخلية في حزب الليكود 3 ساعات قبل إغلاق صناديق الاقتراع، حتى الآن أدلى أكثر من 15,000 شخصا من أعضاء الحزب بأصواتهم. نسبة التصويت في الليكود بلغت تقريبا 11%، وهي منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة لنفس الساعة قبل 4 سنوات. أسست 3 شقيقات معلمات مشروع وتر النجاح، وابتكروا من خلاله أسلوب جديد للتعليم عن طريق الموسيقى، وذلك بهدف تطوير مهارات الذاكرة والتركيز والذكاء. تنضم إلينا رنين دخان من مؤسسي وتر النجاح، أهلا بك.
3: أهلا فيك.
2: حدثينا عن وتر النجاح.
3: أول إشي بحب أحكي عن أول إشي، أنا رنين نواف دخان من الناصرة. إحنا ثلاث خوات، رنين ونصرين وشيرين دخان، اللي إحنا معلمات من مؤسسي مشروع وتر النجاح. نشأنا ببيئة تربوية مبنية على القيم، اللي جايين يعني من بيت اللي كله بيحكي عن التعليم. أبوي وأمي كانوا كمان بسلك التعليم، كل واحدة فينا بتمتلك خبرات مختلفة بمجال مثلا الحوسبة، عندنا في مجال الفنون، في بالتربية الخاصة والتكنولوجيا. فكرنا إنه نطور فكرة اللي عن جد نفيد غيرنا فيها، وما يكونش يعني الإشي ما يتقيدش بس بالمدارس اللي إحنا موجودين فيها.
2: وشو عمليا شو بتساووا؟
3: الفكرة هي هيك، الفكرة هي إنه إحنا قمنا بإصدار أول مجموعة اللي هي مجموعة الكليمبا، الكليمبا سر التميز، اللي فيها إحنا ندمج الموسيقى بالتعليم. الكليمبا بعرفش إذا سمعت عنها.
2: نعم.
3: الكليمبا هي آلة موسيقية إفريقية، العزف فيها بيكون عن طريق أرقام، عن طريق حروف. بواسطتها إحنا بنقدر نطور الذكاء الذاكرة والتركيز عند الأولاد، وطبعاً هذا الإشي مجرب.
2: نعم، وبتشوفوا إنه في تجاوب من المدارس ومن المؤسسات؟
3: إحنا حالياً بلشنا بالإشي، أصدرناه يعني هذا الأسبوع هو تم الإصدار يعني للمجموعة. بس طبعاً إحنا من قبل كنا مجربين الإشي على الأفراد، إن كان بالمدارس عندنا اللي إحنا بنشتغل معهن، إن كان أفراد اللي هن من العيلة وبفئات وكمان بأعمار مختلفة. وهذا الإشي كتير أدى إلى يعني شفنا هذا النجاح، وحبينا أكتر إنه ننشر الإشي ويكون أكتر يعني يفيد أكتر شريحة، أكثر عدد من الناس.
2: طيب، مهم جدا بالفعل أن يكون دائما طرق جديدة من أجل مستقبل طلابنا وأولادنا. بدي أشكرك رنين دخان من مؤسسي وتر النجاح، وبالتوفيق وبالنجاح.
3: يسلموا كتير كتير، يعطيك العافية.
2: مع تزايد الإقبال على البحر، أطلقت وزارة الداخلية حملة توعية للتحذير من دخول الشواطئ غير المرخصة لما تشكل من خطر على حياة المستجمين. وطبعا نقوم بهذه التوعية تقريبا بشكل يومي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا روعي ليبرمان، قائد وحدة ميتسولا، وحدة الغواصين التابعة لمنظمة زاكا. شالوم روعي ليبرمان.
4: שלום רב.

0: 180 على حسب سؤول الطيارات المتوفرة في شركة الطيران.
1: قديش أنت يعني خذ لك وقت أنك حصلت على الرخصة وشو تعلمت قبل؟ ناحية علمية
0: كان في كل رخصة لها وقت غير محدد، لأنه التدريب بيكون على حسب الطقس أو المناخ الجوي اللي موجود في المنطقة اللي أنا كنت فيها واللي كانت ميامي. فكليات المشوار أخذ معي تقريبا حوالي السنة ونص، وخلال الفترة المتبقية اللي كانت معي اللي هي أني أكمل السنتين كنت أجمع عدد ساعات الطيران اللي شركات الطيران تطلبها.
1: وطبعا تحقيق حلمك راح يكون في الولايات المتحدة، مش هون أكيد.
0: كان حلمي طبعا، أنا حلمي في الولايات المتحدة أو هدفي في الولايات المتحدة الأمريكية. حاليا كنت أفكر أني أدرس فكرة أني أتواجد في البلاد أو أني أشتغل كطيار في البلاد، ولكن بالنسبة لي أنا الفكرة تبعتي كانت الأساسية أن يكون في أمريكا مش في البلاد.
1: ونحن راح نتابع هاي السير والسارة. أبي يونس بالنجاح بالتوفيق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: عزيزي
0: على الاستضافة.
1: شكرا.

عارف مين أنا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. التحرير عزمي دريني، في الإنتاج رياض فضل، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، في تطبيق ناس مرام عواودي. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: أوبتنايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتنايز. أوبتنايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: وانتو شو نسبة صيفكو 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: طايرين ومبسوطين،
8: ممنونين وفخورين،
9: ما انتو منا وهات اصلا،
7: وهات اصلا منكو فيكو.
10: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمية شكل واكثر وادخلوا السحب اسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، اسهل اسرع اطيب.
11: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن أنه صحتك تبدأ من الأكل، وأنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
12: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قال رئيس بلدية قصرة في الضفة الغربية أن العائلات الفلسطينية المحاصرة في البلدة تناشد البلدية لتوفير الغذاء والدواء، مضيفا أنه أبلغ بتمديد العملية العسكرية حتى يوم الثلاثاء المقبل. هذا وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي عملياتها العسكرية على بلدة قصرة جنوبية نابلس، بالتزامن مع استمرار وتجديد حصارها على منطقة رأس العين غربي البلدة لليوم الثالث على التوالي، إذ يأتي كل هذا وسط انتشار للقوات والآليات العسكرية في المنطقة. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحتي اتهام ضد شابين من سكان رهط على خلفية اتهامهما بمحاولة قتل شخص في تل السبع وإطلاق النار باتجاه أفراد من الشرطة، كما نسبت لوائح اتهام إلى شاب آخر بمخالفات تتعلق بعرقلة سير العدالة وتقديم بلاغ كاذب على خلفية الاشتباه بمحاولته تضليل التحقيق عقب الحادث. أصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة، بينهم شابان في العشرينيات من العمر بحالة خطيرة إثر حادث طرق وقع صباح اليوم بين 3 مركبات على شارع رقم 92 قرب مفترق رموت شمال البلاد، فيما أغلق الشارع أمام حركة السير في كلا الاتجاهين. هذا وقدمت الطواقم العلاج للمصابين في المكان قبل نقل شابين في العشرينيات من العمر وصفت حالتهما بالخطيرة ويعانيان من إصابات في الرأس والبطن، نقلا بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبم في حيفا. أعلنت الشرطة اليوم ضبط نحو 80 رأسا من الأبقار بعد إدخالها إلى منطقة مخصصة للتدريبات العسكرية تستخدمها قاعدة جولاني، ما أدى إلى تعطيل ووقف تدريبات لوحدات من الجيش الإسرائيلي وفق الشرطة. وأضافت أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات إنفاذ بحق أصحاب القطعان وفرض غرامات عليهم على أن يكون استيفاء الشروط المقررة جزءا من إجراءات استعادة الأبقار المضبوطة. قال السيد محمد أبو الهيجة والد الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة بعد أن أعلنت الشرطة فك رموز جريمة قتل ابنه الشهر الماضي، مؤكدة أنه قتل عن طريق الخطأ ولم يكن المستهدف بإطلاق النار. قال أن ادعاء

0: الشرطة لا يلغي نية القاتل بالقتل ولا يبرر قتل ابنه وفقدانه له.
1: كان في عنا في تقديم الاتهام وبقوله على طريق الخطأ. صحيح انه كان في انسان مستهدف، انه واحد كان المستهدف، بس هذا ما بقول انه قتل على طريق الخطأ. هذا الانسان فات بنية الاجرام. يس كان انسان مستقل، طيبته بمعاملته مع الناس بمحبته لهذا.
0: أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلدة المنصوري بالقرب من ناسور جنوبي لبنان. يأتي ذلك فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية التصعيد واندلاع قتال لعدة أيام في لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل الأولوية والهدف الأساسي للولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الهدف الأول هو ضمان ألا تتمكن إيران بأي شكل أو وسيلة من امتلاك سلاح نووي وفق تعبيره. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا يوجد في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة أي بند يتحدث عن مهلة مدتها 60 يوما، مؤكدا أن المفاوضات بين الطرفين لم تبدأ فعليا في ظل اتهامات طهران لواشنطن بارتكاب انتهاكات واسعة للمذكرة بعد أسابيع من توقيعها. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا غائما جزئيا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بالمختص المفيد مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في السنوات الأخيرة هيك عم نشهد تطور كبير يوصف بأنه تطور ثوري في عالم الجراحة وتقنيات الجراحة، من المناظير إلى الجراحة الروبوتية تغيرت إمكانيات العلاج والتدخل الجراحي. اليوم في حلقتنا من برنامج المختص المفيد رح نسلط الضوء على أمراض البنكرياس وأورامه، رح نتعرف أكثر على الأمراض، درجتها، حدتها، عوارضها، ونتحدث بشكل خاص وموسع عن الحالات اللي تستدعي تدخل جراحي وشو اللي بيجعل هاي العمليات مختلفة عن غيرها. على كرسي المختص يجلس دكتور صافي خوري، أخصائي جراحة عامة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. دكتور صافي أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك عزيزي بكل المستمعين.
0: دكتور، بداية إحنا هيك متعودين لما بشرفنا ضيف لأول مرة بنحب نسمع منك كيف بتعرف عن حالك، أبرز محطاتك الأكاديمية المهنية، وين أنت موجود اليوم وليش اخترت دراسة مجال الطب؟
1: طيب، أنا الدكتور صافي عبد الله خوري ابن قرية عبلين الجليلية الصغيرة. درست طب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بين سنوات 2004 إلى 2010. 2011 عملت استاج بمستشفى رمبم، وهناك بديت مسيرتي بمستشفى رمبم اللي كانت مسيرة لأكثر من 15 عام. فعملت التخصص بمستشفى رمبم، التخصص العالي، وكان عندي بس سنة واحدة اللي فيها جبرت أطلع على ألمانيا لحتى أعمل التخصص العالي في جراحة البنكرياس، ورجعت على مستشفى رمبم لحد بداية هذه السنة. بداية هذه السنة أنهيت عملي في مستشفى رمبم وانتقلت للمستشفى الإنجليزي. اليوم أنا موجود في المستشفى الإنجليزي بالناصرة، مدير خدمات جراحة البنكرياس وأنابيب المرارة وأورام جهاز الهضمي. طبعا هذا الإشي أو هاي الخدمات ما كانت موجودة لحد ما وصلت للمستشفى الإنجليزي بالناصري، ما كانت من قبل، كانت كل المرضى عمليا يتم تحويلها لمستشفى ثاني إذا أجت على المستشفى الإنجليزي. بس الحمد لله من يوم ما صلي ما يقارب النصف سنة بالمستشفى الإنجليزي، فهاي المرضى بطلت في حاجة لتحويلات لمستشفيات أخرى، إحنا بنقوم بهذه العمليات.
0: صرتوا تعطوهن كل هاي الخدمات الطبية والصحية والجراحية. دكتور، ليش اختيار دراسة الطب؟ وبدي أسألك لاحقا على اختيار تخصص الجراحة، وكأنه إحنا من موقعنا بنقول يعني صعب نفسيا، بنحس انه صعب التعامل مع كل فكرة الجراحة، بس شو اللي بيشد الطبيب لهذا التخصص؟
1: صراحة حتى تصير طبيب لازم يكون في عندك سمات خاصة، لأن أنت بتحب مساعدة الناس أو الأشخاص بدون ما تفكر في مقابل عمليا. فكانت هذه واحدة من الأسباب الرئيسية اللي خلتني، لأنه كنت أحب أساعد الناس ولليوم بعدني بحب أساعد الناس. فواحدة من الأشياء الأساسية أو السبب الرئيسي اللي خلاني ودفعني أنه أتعلم الطب. بعدين لما تعلمت الطب ودخلت في أعماق الموضوع هذا، فصرت أبحث عن الأشياء اللي فيها تحديات كتير. فحتى لاحظت أنه بالجراحة العامة هي عمليا أنت بده يكون عندك مهارات، مش بس مهارات فكرية أنك تتعلم الطب، كمان مهارات يدوية طبعا. لأنه الجراحة بتحتاج الإشي هذا. فرحت للجراحة العامة، فبالجراحة العامة اخترت كمان الموضوع الأكثر تعقيدا واللي هو جراحة البنكرياس. وهو يعني اليوم معروف أنه أكثر جراحات معقدة، لأنه فيها تحديات أكثر، وأنا إنسان بحب التحديات.
0: ورح أسألك هيك بشكل موسع عن شو التحديات في جراحة البنكرياس وفي هذا العضو، ولكن دكتور صافي كمان يعني صعب علي أنا من موقعي كصحفي وإحنا في راديو الناس هيك عم نسلط الضوء على هاي القضية عن قرب، صعب أبلش حلقة مع طبيب مختص بدون الحديث عن ما يحدث في الساعات الأخيرة، هيك حادثة مستشفى رمبم اللي مع الأسف الشديد بلشت بإدعاءات ضد طواقم طبية عربية، سرعان ما تحولت لموجة واسعة غير مسبوقة من التحريض والاتهامات ويعني التشكيك وحتى تشويه إنسانية ومهنية وكفاءة الطواقم الطبية العربية. بدي أسمع تعليقك.
1: أول شغلة بشكرك أنك أعطيتيني الفرصة أنه نحكي عن هذا الموضوع، لأنه جدا جدا مهم. ففي لأي طبيب بغض النظر إذا كان عربي ولا يهودي أو وين جاي، في حرقة بالقلب وشوية غصة، لأنه مهم جدا نحكي عن هذا الموضوع. يعني جهاز الصحة هو من الأجهزة القليلة أو يمكن الجهاز الوحيد الموجودين اللي عايشينه بسلام وأمان، وما فيه لا تمييز عنصري مبني على قومية، لغة أو أي شيء تاني. بس لما تيجي مجموعة، وللأسف هاي المجموعة مش صغيرة اليوم، هاي كانت يمكن زمان مجموعة صغيرة بس اليوم صارت مجموعة جدا كبيرة وعم تكبر شوي شوي، وعم تأخذ منصات هاي المجموعات المختلفة بمنصات مختلفة وبوفرة، وبتدخل السياسة العنصرية المتطرفة لحتى تزعزع من ثبات الجهاز الصحة اللي احنا عايشين فيه اليوم. فهي الهدفها عمليا تعمل تقسيمات مختلفة وتحاول انه تزرع هاي التقسيمات او المجموعات كمان بجهاز الصحة. فاحنا من هذا المنبر يعني لازم نحاول نصدها باي امكانية. فعشان هيك عم برجع وبتشكرك انك اعطتيني المجال انه نحكي ونطلع على الاشي هذا.
0: لا ما بصير كتير خطير دكتور صافي.
1: صحيح.
0: يعني بداية احنا بنعرف انه الطواقم الطبية العربية ومش بس الاطباء والطبيبات اني حجر اساس نسبة كبيرة عمود اساس في جهاز الصحة الاسرائيلية، وهي محاولة يعني التشويه والشيطني وكل موضوع يعني التعبيرات الخطيرة اللي عم نسمعها، ربط الهوية القومية للطبيب واداء وامانته المهنية، هذا يعني امر غير مقبول.
1: احنا وبكلمة نحنا انا بشمل الطواقم الطبية كلها، ممرضات ممرضين طبيبات أطباء وجميعهم كلياتهم، إحنا أكبر بكثير من أي مجموعة عنصرية فاشية ومتطرفة، لأنه إحنا أكبر بكثير من أنه يحكوا عنا محبلين بحلوكيم أو محبلين بلافان بعد ما كنا ملأخين بلافان قبل كم من سنة بعد جائحة الكورونا. إحنا أكبر بكثير، وللأسف بغض النظر وقد ما بتحاول أنك أنت ما تهتم بهذا الحديث، أنت بتنجبر أنك تحكي لأنك لازم تصد لهدول الناس. على القليلة الطواقم الطبية عندهم رسالة سامية مشترقة مقدسة للجميع، وهي مبنية على احترام الإنسان كإنسان، ما في أي تأثير لا لقومية ولا لديانة ولا للون بشرة ولا لإسم ولا للغة على هدفنا ورسالتنا أنه نقدم العلاج للمريض بغض النظر عن من وين هو جاي. أنا اشتغلت في رمبم أكثر من 15 سنة، أكثر من 15 سنة عالجنا عشرات الألاف مئات الألاف من المرضى، إذا كانوا مدنيين ولا جنود، إذا كانوا صغار ولا كبار، يهود عرب مسيحيين دروز إسلام، بغض النظر عن من وين هن جايين، ولا مرة كان التفكير شو اسم المريض أو شو ديانته هو جزء من العلاج أبدا، ما كان الإشي هذا، وهذا ما كان يأثر أبدا عن طريقة علاجنا للمريض. في نقطتين كمان زيادة بدي بس أذكرهن. واحد، سمعت أنه ما بدنا نحكي باللغة العربية في جهاز

0: الصحة وبالمستشفيات.
1: مش مريح.
0: مش مريح. بس من جهة ثانية يعني 40% من الطواقم هن عرب. فيعني شو بتتوقع مني لما بحكي مع زميلي مثلا اللي موجود معاي اللي هو عربي، أحكي معه بأي لغة؟ بالصين يعني. يعني على مدار السنين تحدثنا لغات كتيرة، إذا كانت عربي ولا عبري، إذا كانت روسي ولا أمهارت بالترجمة، مرات كنا نستعين بجوجل ترانسليت لحتى هاي. إذا كان الهدف هو هدف سامي لحتى يعالج المريض أو نوصل لفهم شو بيعانوا من المريض ونقدم له العلاج اللازم، فمش لازم يكون هذه يعني عائق ولا نحكي عن الموضوع هذا.
1: صحيح.
0: أبداً.
1: صحيح.
0: النقطة الثانية اللي سمعتها مبارح يعني قالوها بالعبري تصريح لي هيدي تاع رفقام، يعني أنا مش
1: تهويد مهنة الطب.
0: بالضبط، تهويد مهنة الطب. فأنا مش فاهم هذا الإنسان اللي ذكرت الإشي هذا، ما في جملة أكثر عنصرية حاولت تتطرق لإلها؟ يعني ما يعني جيبيها بصورة شوي سلسة، صورة بلاش.
1: لا بطلت دكتور، هاي صار استباق اليوم مين فعليا بيكون أكثر بالفعل عنصرية.
0: وهذا اللي عم بيصير للأسف، عم بيدخلوا السياسي لقلب أكثر جهاز ثبات موجود، هذا الجهاز الوحيد اللي يضله آمن. صحيح. وثابت
1: وأكثر مهنة إنسانية. ومثل ما أنت قلت، ما بتطلع على مين الشخص وشو قوميته وشو ديانته. مع الأسف الشديد هاي محاولات ومساعي اللي هي مش جديدة، ولكن فعليا الموجة خطيرة جدا وغير مسبوقة. وأنا بدأ أشكرك على هذا الموقف دكتور، كتير كان مهم لإلي نبلش هاي الحلقة بهذا الموضوع. نرجع لتخصصك، البنكرياس من أصغر أعضاء الجسم، صحيح المعلومة؟
0: صحيح، هو من أصغر أعضاء الجسم بس تأثيره جدا كبير.
1: شو وظيفته؟
0: البنكرياس هو عضو جدا صغير، حتى وزنه يعني لا يتعدى 100 جرام، تخيل انت قديش هو صغير. بس موقعه داخل تجويف البطن هو جدا جدا معقد، هو موجود في الجزء الخلفي من تجويف البطن عمليا، ورايح بشكل افقي بتجويف البطن، وهذا بيزيد من تعقيده اكثر. ومن اسمه عاده لاربع اقسام لحتى يسهل علينا التعامل مع العضو هذا إذا وصلنا لمرحلة الجراحة لاحقا. فأنا مقسم أربع أقسام: الرأس، العنق، الجسم، والذيل. عمليا البنكرياس هو عضو فيه جهازين مختلفين، جهاز واحد اللي هو جهاز بسموه جهاز الاندوكرين اللي بيفرز فيه الهرمونات زي الإنسولين والجلوكاجون، وبتحافظ على توازن السكر وغيرها في الدم. الجهاز الثاني هو جهاز الإكزوكريني، عمليا في عندنا خلايا اللي بتفرز إنزيمات مختلفة للقناة الرئيسية للبنكرياس، بوصل الاثنى عشر وبساعد عمليا في عملية هضم الأكل وتفكيك الأكل لحتى نقدر يكون في عندنا عملية امتصاص للأشياء المختلفة اللي بحاجة لها الجسم.
1: هل لأجل زي ما أنت قلت حجمه الصغير، وأنه على الرغم من هيك مقسم لأقسام، هذا بيخلي الجراحة، ورح ندخل في موضوع الجراحة بشكل موسع، ولكن بيخليها أكثر تعقيد دكتور؟
0: جدا بيخليها أكثر تعقيد، لأنه احنا لما بنحكي عن تدخل جراحي في اختلاف جدا كبير بين إذا التدخل الجراحي هو برأس البنكرياس أو بذيل البنكرياس. لأنه برأس البنكرياس العمليات هي جدا معقدة، هي أكثر عملية تعقيدا بالجراحة العامة. بينما بذيل البنكرياس تعتبر عمليا عملية هي بعدها معقدة بس مش بنفس المستوى التعقيدي إذا كان الإشي في رأس البنكرياس.
1: نعم. شو الحالات اللي بتستدعي تدخل من قبل مختص أو تدخل جراحي بما يتعلق بالبنكرياس دكتور؟ لأنه يعني إحنا ما بنسمع كتير عن أمراض خاصة بالبنكرياس، بنسمع عن أورام سرطانية بتصير في هذا العضو.
0: في كتير حالات أو أمراض اللي إحنا بنحتاج نعمل فيها تدخل جراحي لأمراض البنكرياس. المرض الأساسي اللي إحنا بنتدخل فيه أو نعمل تدخل جراحي هو أورام، ونحكي على سرطانات. فينا أنواع كتير مختلفة من السرطانات في البنكرياس، أنا بحكي على ورم أليم، يعني ورم خبيث مش ورم حميد. وأكثر واحد دارج هو عمليا الورم اللي بيصير في قنوات البنكرياس، هذا أكثر واحد دارج، بشكل حوالي 90% من الأورام الخبيثة في البنكرياس.
1: 90%؟
0: أكثر من 90% من أورام البنكرياس. نعم. في هناك أورام اللي هي نادرة كمان خبيثة في البنكرياس. وفي عنا الأمراض الثانية هي عمليا الأورام الحميدة، أو إحنا نسميها باللغة الطبية التسيستوت، اللي هي عبارة عن أكياس فيها زي سوائل. في عنا حوالي 5 أنواع من هاي الأمراض أو هاي التسيستوت اللي فيهن درجات مختلفة إنهن يتحولوا لكتلة سرطانية خبيثة في المستقبل. لهيك هذا بيحتاج لأنه يضل الإنسان في متابعة على مدار سنوات، يعني مش إنه متابعة تخلص بعد سنة سنتين، لا للأبد مجبور يضل في متابعة. ثلاثة هو الالتهابات اللي ممكن أقسمها التهابات مزمنة أو حادة. عادة بالالتهاب الحاد الغالبية الصح كما بتحتاج لا تدخل جراحي، أكثر من 90% منهن عمليا الالتهاب بمرق بعد 48-72 ساعة وكل شيء بيرجع كيف كان من قبل. بينما الالتهاب المزمن لحسن حظنا هو مش دارج عندنا في البلاد، وموجود أكثر في دول أوروبية اللي بيكون فيها استهلاك كحول بشكل مفرط.
1: أنا كنت رح أسألك عن علاقة الكحول بالبنكرياس.
0: فهناك في التهاب

0: هذا بيؤدي الى التهابات مزمنه بالبنكرياس اللي عمليا كل مره بصير التهاب بصير فينا في عنا زي بيسموها ندوبات بقلب العضو نفسه, والخلايا عمليا ما بترجع تفرز او تشتغل وتعطي وظيفتها كيف كانت من قبل. والاخير هو عمليا صدمات, احيانا ممكن يجي في عنا صدمات نتيجه حادث طرق, نتيجه حروبات مختلفه, طعن او اشياء مختلفه
1: اللي بصير في ضرر على البنكرياس,
0: بصير ممكن يؤدي لضرر على البنكرياس ويحتاج لتدخل جراحي.
1: شرب الكحول دكتور, لانه هي نقطه هامه, او الادمان على شرب الكحول بضر بشكل مباشر في البنكرياس.
0: صحيح, أنا بحب أدمج مش بس شرب الكحول وإنما التدخين بشكل مفروض, لأنه هن عبارة مثلا على سبيل المثال في التهاب البنكرياس المزمن هن اتنين مع بعض بشكله ما يقارب 70% من السبب الرئيسي اللي بيعمل التهاب مزمن في البنكرياس. وبالإضافة هدول هن عبارة عن عوامل خطر اللي ممكن بيزيدوا من نسبة إنه الإنسان يصير عنده لا سمح الله مرض خبيث أو ورم خبيث في البنكرياس.
1: نعم. طب دكتور, يعني هذا التخصص مثل ما أنا ذكرت بالافتتاحية شهد تطور كبير بالسنوات الأخيرة, كيف غيرت التقنيات الحديثة تخصصكو, الجراحات اللي بتصير, هل تقلل من احتمالية حدوث تعقيدات معينة, بأي مراحل بتساعدكو؟
0: في الشك أنه جراحة البنكرياس يعني شهدت تطور جدا جدا كبير. أول عملية بنكرياس على اسم الجراح ألين ويبل انعملت سنة 1945. هاي العملية عمليا هي استئصال رأس البنكرياس, هو أول واحد عملها
1: 1945, مش كتير زمان نسبيا يعني بعالم الطب ممكن
0: يعني بس هذا اللي احنا بتعرف اللي سجله أو اللي كتبه. فأول ثلاث حالات عملهن ألين ويبل ماتوا ثلاثة أول ثلاث حالات. فبعدين صار فيه شوي شوي تطور. التطور عمليا هو مش بس بالتقنية الجراحية أو بالجراح نفسه, لا, إلا بفهم المريض قبل خلال وبعد العملية. وطبعا هذا التطور صار بعالم الجراحة, عالم العلاج المكثف, لأنه كتير من المرضى بيحتاج يكونوا بالعلاج المكثف بعد العمليات, وفهم المرض والأدوية اللي لازم يأخذها المريض بعد العمليات عمليا. فهذا التطور خلى نسبة الوفاة خلال العملية أو بعد العملية نزل بصورة جدا جدا كبيرة, من أكثر من 50% ل 2% ل 1 ل 2% اليوم هاي العمليات. بس المضاعفات الثانية اللي ممكن تتطور للأسف ما تحسنت. يعني احنا بنحكي اليوم على ما يقارب 30 ل 50% من المرضى اللي بتمروا عمليات في البنكرياس راح يكون عندها مضاعف واحد أو اثنين على الأقل في الفترة اللي ما بعد العملية. عم نحاول انه ننزل هاي النسبه, للاسف بعدنا ما وصلنا اليوم لمحل اللي احنا نقول المضاعفات هاي نزلت. احنا بعدنا بنحكي عن اكثر من 50 سنه قبل, بعدها تقريبا نفس المضاعفات
1: نفس المضاعفات بالضبط. طب دكتور صافي, لما بتقولوا للمريض انه بحاجه لتدخل جراحي في البنكرياس, في هيك يعني شعور انه الناس بتخاف, وتحديدا لما بنحكي عن البنكرياس, ليش؟
0: لا شك هاي اول شغله, لانه كثير من المرضى بخافوا, كتير عندهم تساؤلات, لأنه الأغلبية الصاحقة بتصير تقول طب يعني إذا يعني بقدر أعيش بلا بنكرياس, بقدر تقدر تستأصل. أنا بعرف إنه مثلا لا, ممنوع تقرب على البنكرياس, تقرب على البنكرياس بموت. لا لا, هذه كلها معلومات خاطئة. التخوف تبع المرضى عمليا هي مش من العملية إلا ما من المرض ذاته. يعني بالرغم من تطور كل الطب خاصة بعالم الأورام المختلفة, احنا اليوم بعدنا بنعرف ان ورم البنكرياس الخبيث هو من اكثر الاورام خبث. يعني بالرغم انه كل شيء تطور, بعدنا اليوم احنا بنعرف انه سرطان البنكرياس هو جدا اليم ولئيم,
1: وبنقدر نقول هو من اكثر السرطانات القاتله.
0: بالضبط, اكثر من السرطانات القاتله. التوقعات انه بسنه 2030 كمان 4 سنين انه يصير رقم ثاني بعد سرطان الرئه كسرطان قاتل, لما كان قبل 10 أو 15 سنة هو رقم 14. فتخيل أنت الحد اللي عم بتزايد فيها الأورام هذه, والقديش هو قاتل وخبيث.
1: دكتور, كيف بتفسروا هذا التغيير اللي عم بيصير؟ يعني طبيا شو تفسير كله له؟
0: التفسير الوحيد هو أنه للأورام الثانية قدرنا نوصل لمحطات اللي نوصل للورم أو بشكل اللي هو أو بمرحلة جدا جدا
1: مبكرة.
0: بس بسرطان البنكرياس واحد من الأشياء المهمة أو اللي أنا ما ذكرتها أنه موقعه بتاخد تجويف البطن بخليه أنه بالبداية ما يعمل ولا أي أعراض. عادي, الإنسان بيكون عايش طبيعي. كثير منهم بيعانوا من ألم في الظهر, لا ولا شيء, ممكن صار حملت إشي غلط, عضلة أو إشي, وبستمر هيك وللأسف لما بيصير في عندهم أعراض بيكون صرنا بمرحلة
1: متقدمة. طب دكتور فحوصات دورية، يعني هل في وعي أنه الناس تيجي تطلب

0: ليش كمان ما بيكون يعني على سبيل المثال اليوم احنا كمان بنقول قطعنا شوط كبير بموضوع سرطان الثدي لأجل هاي الفحوصات والفحص المبكر والميموغرافيا؟ لما عم نقول يعني عم يتصدر سرطان البنكرياس القائم وممكن يصير بعد 4 سنين في في المكان الثاني قلت
1: كقاتل.
0: طب ليش ما بيصير في قرار بانه يتحول لفحص دوري؟
2: ما فيش فحوصات معينه اللي ممكن تعطيك 100% نسبه انك تقول ما في ورم ولا في ورم. احنا بنحاول نلاقي الاشخاص اللي هن بخطوره عاليه عن باقي المجتمع انه يصير عندهم السرطان. هدول احنا بنحاول نلاقيهم اللي الناس اللي عندهم مثلا طفرات جينيه مختلفه. احنا بنعرف انه مثلا الناس اللي عندهم طفرات جينيه لسرطان الثدي ممكن يكون كمان الشيء متصل في سرطان البنكرياس. فهدول الاشخاص احنا بنحاول نجيبهم ونفوتهم على مسار معين اللي كل سنه نعمل فيها فحص. حتى اليوم ما فيش عندنا فحص اللي هو جدا دقيق. يعني احنا بنتبع اليوم وهذا جديد وزاره الصحه دفعته لهدول الناس اللي عندهم طفرات جينيه انه كل سنه بعد جيل ال40 تعمل لهم فحص الام ار اي للبطن. بس هل فحص الام ار اي هو حساس جدا لحتى تمسك الورم ببدايته؟ أنا أشك.
0: مش لهي الدرجة.
2: لا.
0: ولأجل هاي الأسباب يوصف سرطان البنكرياس بأنه السرطان الصامت، لأنه مثل ما أنت ذكرت مع الأسف لما بتظهر الأعراض بيكون صار في مرحلة متقدمة. طب وهون بتكون التدخلات دكتور فقط جراحية أو جراحية بالمرحلة الأولى مباشرة؟
2: لا، زي أي سرطان ثاني عمليا كمان سرطان البنكرياس إحنا لما بدنا نشخصه بدنا نحدد هو وين موجود عمليا. فعنا 4 مراحل. المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. المرحلة الرابعة هي مرحلة اللي فيها ما في ولا أي تدخل جراحي لأنه الورم يعني انتشر لمحلات ثانية. وللأسف الشديد هذا بحكيها بديش أنا أخوف الناس، بس بهذه المرحلة الأشخاص بيروحوا لعلاج كيماوي بس. علاج كيماوي اليوم صار نحكي عن إشي بيسموه إميونوثيرابيا أو علاج بيولوجي، بس بعد مش فايت في عالم سرطان البنكرياس. وهون مع العلاجات اللي بخدوها للأسف احنا بنحكي على 9 أشهر 12 شهر،
0: يعني نسب النجاح كمان
2: للعلاج جدا واطي
0: منخفضة.
2: وهذا اللي بيخليه انه سرطان البنكرياس بيولوجيا جدا أليم. لما بنحكي على المرحلة الأولى والثانية هناك في عنا إمكانية لتدخل جراحي بالبداية. مع انه اليوم في كتير ورقات علمية طبية اللي بتقول حتى في المرحلة الأولى والثانية لا أعطيهن علاج كيماوي. شوف افحص كيف الورم بتجاوب مع العلاج الكيماوي من ناحية بيولوجيا، إذا كان الإشي منيح يعني بتاعده أو بيقلص الورم فتروح لتدخل جراحي، إذا لا معناته الظاهر أنه التدخل الجراحي اللي كنت بنيه بالبداية ما كانش راح يساعده. بالمرحلة الثالثة هناك احنا نسميها مرحلة المتوسطة، بيكون عندنا ورم اللي هو متقدم موضعيا، أنه في عندنا هناك أوعية دموية جدا جدا أساسية لجسم الإنسان بتقدرش تستغني عنها، اللي بنحاول نعطيهن علاج كيماوي ونقلص الورم وبعدين نعمل تدخل جراحي.
0: ورح نحكي عن مراحل التدخل الجراحي أيضا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعين ابقوا معنا، فاصل ونواصل معكم.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة.

0: يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل ونواصل في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، نتحدث عن البنكرياس، جراحة البنكرياس وأورامه، ويرافقني في هذه الحلقة دكتور صافي خوري، أخصائي جراحة عامي أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. عن جديد أهلا وسهلا فيك دكتور صافي. يعني كتير هيك أمور تحدثنا عنها قبل الفاصل، أجل وقت أسألك عن أساليب الجراحة اليوم وشو المتبع لما يؤخذ قرار أو يتخذ قرار التدخل الجراحي.
1: هذا بتعلق بكتير أمور طبعا، من لحظة تشخيص المريض بورم أو بمرض اللي بحاجة لاستئصال، مهم جدا نعرف مكان الورم أو مكان المرض، هل هو بالرأس، هل هو بالعنق أو بالجسم أو بذيل البنكرياس، عملية لأنه العمليات مختلفة بين ما يسمى الرأس أو الذيل. بعد ما شخصنا المريض احنا بحاجة لنعمل كمان فحوصات تانية زي التصوير المقطعي السي تي سكان، مرات نحتاج لفحص الامراي، مرات نحتاج لعينة اذا ما كانش عنا عينة من قبل، فحوصات دم. بعد ما نخلص كل هاي الفحوصات بنعمل زي ملتي ديسيبلينري تيم ميتنج، اللي هو عمليا زي جلسة من تعددية الاختصاصات اللي بيكون فيها جراحين أخصائيين، أطباء أورام أخصائيين، أطباء أشعة أخصائيين، لحتى نرجع على كل التيك تبع المريض ونقرر بفم واحد هل احنا بحاجة لاستئصال ولا لمسار آخر من العلاج. إذا قررنا بالنهاية انه بحاجة لعملية استئصال، فعمليا المكان تبع المرض هو اللي بحدد شو العملية اللي بدنا نعملها. يعني إذا كان الورم برأس البنكرياس، عملية احنا بحاجة لاستئصال رأس البنكرياس. لأجل مكانته برأس البنكرياس واللي بحيطه عمليا الاثني عشر، العملية هاي جدا معقدة لأنه في عنا كتير أوعية دموية هناك داخلي، والأوعية الدموية هاي بتغذي رأس البنكرياس والاثني عشر نفس الأوعية الدموية. فلهيك إذا احتجنا لاستئصال رأس البنكرياس، عمليا بتكون عملية معقدة فيها استئصال رأس البنكرياس، اثني عشر، أنابيب المرارة، أحيانا جزء من المعدة، كيس المرارة، فهي بتصير عملية جدا جدا معقدة. عشان هيك حكيتك من قبل إنه هاي أكثر عملية تعقيدا بالجراحة العامة. إذا كان الورم بالجهة الثانية اللي هو بالذيل أو بجسم البنكرياس، فعمليا احنا بنروح بنستأصل غالبية الجزء هذا، الذيل أو الذيل مع جسم البنكرياس، وهذا بيكون بالعادة مصطحب مع استئصال الطحال. يكون مصطحب مع استئصال الطحال بس لأجل مقربة الطحال من ذيل البنكرياس، وبمر هناك الأوعية الدموية للطحال. عمليا هاي العمليات نقدر تتم بثلاث أساليب مختلفة. الإشي القديم اللي كنا نسميه الكونفنشنال هو فتح، عمليا عملية بصورة فتح البطن. الثاني هي الادفانسد لاباروسكوبي اللي هي بالمناظير عمليا. والثالثة هي بالروبوتك سيرجري عن طريق الروبوت. هاي الثلاث أساليب المختلفة اللي احنا نقدر نستعملها في عمليات الاستئصال الذيل أو الجسم. اليوم غالبية العمليات، احنا بنحكي على الدول المتقدمة طبعا، بتتم عن طريق جراحة المناظير أو جراحة الروبوت، مش فتح.
0: لأنه كأنه هاي صارت طريقة أقل متبعة،
1: الفتح. العملية التقليدية القديمة هي أقل متبعة، بينما في رأس البنكرياس لليوم بعدنا احنا بنحاول ندخل جراحة المناظير والروبوت عشان تاخد مكانتها محل العمليات القديمة التقليدية. بس بعدنا مش واصلين لمرحلة انه هذا زي ما الطرف الآخر اليوم احنا متبع اكثر نعمل العمليات هذه بالمناظير او بالروبوت، برأس البنكرياس لانها معقدة جدا فبعد مش ماخدة مكانتها انه هي هاي العملية اللي احنا متبعة نعملها.
0: طب دكتور، يعني لما بتقرروا على سبيل المثال استئصال جزئي او الطرق اللي حكيت عنها طبعا نظرا لحالة المريض، شو الحظوظ بعد هيك لأنه يكون معافى في حالة أنه عم نحكي عن أورام، أنه ما يكون في كمان مرة خلايا سرطانية أو ورم سرطاني؟ كيف المريض بيقدر يساهم في إنجاح هاي العملية كمان؟
1: المريض أول شغلة بيقدر يساهم بأنه يكون معنوياته عالية ويكون إيجابي، أما الباقي بيكون على عاتق الطبيب. لأنه إذا المريض ما كانش جاهز من ناحية اللي بيسموها ميتابوليك، أنه يكون جسمه

0: يقدر يوقف بهيك عمليات. فجدا مهم اذا كسر بالوزن كثير بالفتره الاخيره فمجبورين احنا بالاول شيء نرفع له وزنه ونفوت طاقات او سعرات حراريه على جسمه لحتى يقدر يوقف بعمليات عن هالشكل. مهم جدا يمكن هي اهم نقطه اللي حابب احكيها, سرطان البنكرياس او كل مريض شخص به سرطان خبيث بالبنكرياس راح ياخذ علاج كيماوي, مش مهم اي مرحله احنا بنحكي عنها. مش مهم اي مرحله, كل مرحلة أولى ولا مرحلة رابعة كلهم بده ياخذوا علاج كيماوي. ممكن يكون العلاج الكيماوي قبل, ممكن يكون بعد, ممكن يكون خلال أحيانا, بس كلياتهم راح ياخذوا علاج كيماوي لأنه العلاج الكيماوي هو الأساس بعلاج ورم خبيث في البنكرياس. زمان كنا نقول الجراحة هي هو الأساس, لا اليوم العلاج الكيماوي هو الأساس, الجراحة هي مكملة, أو بدناش نقول الجراحة مكملة, الجراحة والعلاج الكيماوي واحدة بتكمل الثانية. يعني حتى لو مريض شخصناه بالمرحلة الأولى أو الثانية وعملنا عملية استئصال, احنا طبعا نستنى الجواب النهائي للعينات اذا في غدد لمفاوية وصلها المرض ولا فيش, قديش حجم المرض لحتى نعرف قديش المرحلة بصورة دقيقة, راح يحتاج علاج كيماوي حتى لو طلع الورم بصورة نظيفة وما بقي ورم ولا ما, لانه احنا اليوم ما بنحكي على ميكروسكوبيك ديزيز اللي هي يعني الاشي اللي احنا بنشوفه بالعين المجردة, احنا اليوم بنحكي على ميكروسكوبيك ديزيز اللي هي في عنا خلايا صغيرة هيك احنا بنعتبرها خلايا صغيرة احنا مش شايفينها موجودة بكل محل اللي لازم يتم علاجها.
1: نعم. طب المضاعفات دكتور, يعني احنا بنعرف كل تدخل جراحي ممكن يكون في له مضاعفاته, شو هي في هاي الحالة وكمان كيف بتحاولوا انكم تتجاوزوها؟
0: المضاعفات بتختلف اذا بنحكي على استئصال الراس او الذيل والجسم, لانه بالراس هي المضاعفات اكثر, بتكون مضاعفات اكثر, بنحكي على 30-50% زي ما حكيت ذكرت قبل انه يكون في عندنا مضاعفات. هناك في المضاعفات اللي بتصير في المرحله اللي ما بعد العمليه مباشره, يعني لما يكون بعض المريض في المستشفى عمال يتعافى, هاي المضاعفات ممكن تكون ناتجه لانه احنا عمليا بنعمل استئصال فاحنا بيصير عندنا تغيير مسار, يعني استئصلنا راس البنكرياس مع الاثنى عشر, طب الباقي البنكرياس بده يفرز افرازاته لوين, فاحنا بنجيب زي جزء من الأعماء الدقيقة ومنوصلها مع البنكرياس. نفس الشيء مع أنابيب المرارة. فأكثر مضاعفات شيوعاً بعد هاي العمليات هو إنه يصير في عنا زي يسموها جليفال اللي هو
1: يصير في خروق, يعني
0: خروق في الوصلة هاي بين المصران والبنكرياس. لحسن حظنا الأغلبية الصاحقة إنه ما بيحتاجوا لتدخل جراحي تاني, بس ممكن إذا الإشي هذا كان جدا بغير من مسار المريض بعد العملية ممكن نحتاج لعملية كمان مرة عملية. ونفس الشيء ممكن يكون خروق بأي وصلة تانية بأنابيب المرارة أو بالمعدة أو بالهاي. الإشي الثاني اللي ممكن يصير هو يصير فينا نزيف, وعادة النزيف اللي بيصير بعد هاي العمليات هو جدا جدا مخيف لإلي كجراح, لأنه إذا المريض عمال صار في عنده إثبات أنه عمال ينزف فهذا ما أي طبيب أو أي أخصائي لازم يكون قلبه ينبض بشكل مش طبيعي, لأنه ممكن المريض أنت تخسره بأي لحظة. فلازم تحط ضلك قاعد قباله وتحاول توصل للإشي اللي عمال يعني مسبب النزيف.
1: صحيح. بس دكتور لحتى نوضح لأنه هذا السؤال يعني مهم جدا في هذه المرحلة, إذا كنا عم نحكي عن التسرب أو عن النزيف, هل هذا بيقول أنه صار في يعني خطأ خلال العملية؟
0: لا أو ما بنقول أنه خطأ, لأنه هاي واحدة من المضاعفات اللي احنا أنا دائما لما بحكي مع المريض قبل العملية
1: بيكون عارف أنه ممكن
0: يصير أكيد. لأنه الجراح هو إنسان, هو ما عنده قوة عليا, احنا بنستخدم أجهزة مختلفة, إذا كان بالخيوط إذا كان بالأجهزة المختلفة, فأنا ما بعرف بهذا الخيط اللي استعملته هل كان في خلل من الشركة ولا لا. ممكن يكون في خلل أنا بعرفوش,
1: في وسائل مساعدة أنت بتستعملها.
0: صحيح, اللي هي وسائل مساعدة اللي بتصير. طبعا إحنا ما في جراح اللي هو بده يعمل هاي العمليات وبده يصير معاه مضاعفات, لأنه هاي المضاعفات بتأدي لقلة نوم عند الجراح, ما بيعرف ينام بعديها, بده يضل كل وقت يفكر ويهدس في المريض وما بده يوصل لهي المرحلة, بده إنه المريض يتعافى ويوصل بيته يرجع لعيلته سالم غانم زي ما بيقولوا. بس في أشياء اللي بتصير على الطريق اللي ممكن يكون مش متوقعة.
1: ولي مهم كمان المريض يكون عارفها قبل الدخول إلى غرفة الجراحة.
0: أكيد هاي أهم الشغلات, هاي أهم الأشياء اللي لازم طبعا كل حديث أو كل لقاء مع المريض قبل العملية الشرح عن العملية راح ياخد وقت كتير, لأنه هاي العمليات معقدة فبدي كتير. هاي في مرات مرضى بتقولي لا خلص بديش أسمع, لا أنا بحب بديك تسمع, مجبور تسمع لانه بدك تكون انت جاهز.
1: هذا جزء من الهروب من الواقع, هي بديش اسمع وانا متكل عليك وعلى ربنا. دكتور قبل ما اسالك على توصياتك, انا فكر كل واحد فينا مش بس انتو كاطباء بسمع كتير مرات من ناس اللي بتتشخص بسرطان, ان كان بنكرياس على سبيل المثال, احنا عم نحكي من اكثر السرطانات القاتلة وعم نحكي على انه عضو حساس والجراحة معقدة ومركبة, وفي ناس اللي بتقول تمام تشخصت لا بدي جراحة ولا بدي كيماوي واللي بده يا ربنا بيصير، وكأنه بتكون شايفة صورة كتير سوداوية وقاتمة. أنا بدي أسألك

0: دكتور صافي خوري، انت شو بتكون رسالتك لهدول الاشخاص؟
1: انا رسالتي دائما انه المريض هو جزء من كل قرار وكل نجاح لاي مسار بنختاره. ومع انه ما حداش حكى عنها ومش مسجله بالاوراق العلميه مختلفه، بس انا بامن انه معنويات المريض لها تاثير كبير على شو المسار راح يكون او يمر فيه المريض. وعم بشوف الاشي هذا وشفت الاشي هذا، انه الناس اللي كانت معنويات عالية عم بمرقوا العمليات بصورة سلسة اكتر، سهلة اكتر، بينما المرضى اللي بتسلم بدهاش تسمع بدهاش
0: بكونوا شايفين صورة جدا سوداوية.
1: فهذا ما بيساعدهم، هذا بس بيرجعهم لورا، هذا بس بيزيد من نسبة المضاعفات اللي ممكن تصير، بضلنا قاعدين بالتخت، بصير عندي التهابات في الرئة بالرئة، بصير عندي، هذا بس بيعمل اعاقة لانه البروسيس بعد العملية يكون سهل.
0: نعم. توصياتك دكتور صافي بما يتعلق بهذا الموضوع، احنا قلنا بضلوا موضوع البنكرياس شوي مخيف بالنسبة للناس، وحكينا كمان عن انه التشخيصات ما بتكون مبكرة مع الأسف.
1: صحيح، احنا ما في عنا، حكيت انه ما في عنا فحص معين اللي ممكن يكون جدا دقيق لحتى نقدر نتابع المرضى. في عنا 15% من الناس اللي بصير عندهم اورام او ورم خبيث في البنكرياس بيكون الاساس تبعهم هو الاكياس التستوت اللي حكيت عنهم. للاسف انا حاولت بالسنوات الاخيره انه اوصل رسالتي لاطباء العائله اللي موجودين، اذا صادفتوا هذا الاشي في اي فحص روتين عملتوه ابعتوا الشخص للطبيب المناسب، لانه يمكن انت شفتوا انه هذا اليوم تمام، بس كمان 3 سنين هذا بصير سرطان إذا ما تبعنا. فحاولنا نوصل الرسالة هاي للأطباء، حاولنا نوصل هاي الرسالة للمجتمع نفسه لحتى يقصد الطبيب المناسب اللي يقدر يتابع معاه، يقدر يشخصه بوقت، أو ممكن مرات اللي بتعرف المرحلة يتغير من قبل ما مرحلة اللي هي قبل السرطان للسرطان بتختلف كليا بين المرضى هدول عمليا. فلهيك راجع الطبيب المناسب المختص، مش اي طبيب بيعرف كل شيء. انا اليوم طبيب اخصائي جراحه عامه، اخصائي جراحه بنكرياس، بيبعثوا لي مرات تخطيط قلب، طب انا بعرفوش اذا فيش فيه نوبه قلبيه، عمل بتساعد مع زميل لي، ببعث له الصوره، بقول له شو رايك انت في الموضوع، لانه مش تخصصي. اليوم الطب جدا تطور، تفرع كتير،
0: وكل شخص وتخصصه واختصاصه فعليا. دكتور، احنا بلشنا الحلقة بالحديث عن قضية هيك بتمثل لأطباء العرب، وبدي أختمها كمان إلى جانب الموضوع المهني اللي استفدنا منك كتير بما يتعلق بتفاصيله بقضية أخرى. اليوم عم نحكي عن آلاف الأطباء العرب، هاي حسب التقارير اللي ما زالت عم تتوالى وبتصدر، اللي هن أنهوا سنوات طويلة من الدراسة والتدريب، ولكن بيواجهوا صعوبة بالاندماج بجهاز الصحة في البلاد، وهن في خانة يعني العاطلين عن العمل. كطبيب شاب، كمختص، كيف بتطلع على هاي الأزمة؟ واليوم إذا في حدا بيسألك بتنصحني أدرس الطب، شو بيكون جوابك؟
1: أول شغلة إحنا يعني هو إحنا بنحكيها بابتسامة خفيفة، بس هاي ابتسامة نابعة من حزن
0: طبعا،
1: لأنه جدا جدا محزن الوضع اللي وصلنا له اليوم. إحنا عمليا بأنه آلاف الأطباء، أنت بتحكي على ما يقارب 4000 في اليوم، بيحكوا ما يقارب 5000 من الأطباء طلعوا وتعلموا سنوات، مش سنة وسنتين، سنوات من حياتهم، سنوات من الدراسة الكثيفة والتعب لحتى بالآخر يحصلوا على لقب طبيب. بعد ما حصلوا على لقب طبيب، بتعرفي فرحة الأهل كانت اللي هي بتشوفيها
0: طبعا.
1: فرحة الأب اللي بيفتخر في إنه ابنه طبيب،
0: ابني دكتور وبنتي دكتورة،
1: وعن جد يعني فيش يمكن أكتر من هيك شعور جميل. بتحول هذا خلال أسابيع لحزن، لإشي جدا جدا سيء، إنه ابنه مش عم بيلاقي وظيفة شاغرة.
0: صح.
1: للأسف هاي واحدة من المشاكل اللي لازم أنا حسب رأيي ينحكى عليها باستمرار، لأنه من جهة إحنا بنحكي إنه في نقص في الأطباء، وظائف الأطباء، بس من جهة ثانية ما في، مش عم بعطوا هاي الوظائف، أو مش عم بعطوا التكانيم لحتى يشغلوا هاي الأطباء يدخلوهم. طب ليه؟ طب ما داموا في نقص، ليش ما منرجنش ندخلهم مش هدول الأطباء لعالم الطب؟ يعني أنا يعني اليوم كتير ناس من أقربائي من أصدقائي اللي بعتوا أولادين تعلموا برا، فأنا بقول لهم ولا شيء، خليه يخلص يكمل شغله هناك ما يرجع.
0: فعلا بتكون هاي نصيحتك إنه
1: هاي نصيحة، هاي كانت نصيحتي
0: إذا بتوفى أو تنفتح له بواب.
1: هاي كانت نصيحتي لقريب لإلي مش من زمان، درس ابنه خلص تخرج من إيطاليا سنة، قلت له خلي ابنك يستمر يتعلم يشتغل في إيطاليا لحتى ويعمل امتحان الدولة من إيطاليا لأنه لحتى يلاقي وظيفة. إيش بده يعمل؟ يرجع لهون إيش بده يعمل؟ بده يستنى في، أنا بعرف في أطباء صارن 2 و3 و4 عم بيستنوا.
0: في كمان أطباء دكتور صافي اللي عم بيقولوا فعلي بشكل صريح جدا وواضح، هيك عم بتكون الجملة وأنا أقتبسها، تدرسوش طب خارج البلاد، حاليا في تقريبا 9 كليات في البلاد اللي عم بتعلم، عدد الأطباء اللي عم بتخرج كبير.

0: جدا صعب.
1: يعني قبل 10 أو 20 سنة كان الوضع مختلف. اليوم يعني أكبر دليل عم نحكي تقريبا على 5000 طبيب وطبيب اللي هني قاعدين في بيوتن.
0: وأنا بحكي لك على أرقام من إحدى المستشفيات بالشمال من هون عندنا في الناصري. بآخر سنة كان في 8 وظائف شاغرة بأربع أقسام مختلفة. قدموا ما يقارب 300 طبيب عليهم. تخيل أنت 300 طبيب قاعد عاطل عن العمل.
1: 300 شخص قدموا على 8 وظائف. 300
0: طبيب قدموا على 8 وظائف. يعني هدول 8 وظائف دروح على 8 أطباء و300 و292 طبيب راح يكمل يكون عاطل عن العمل قاعد.
1: هذا بيقول الضغط كمان كبير، المنافسة بتكون كبيرة. مش جداً. يعني كنا نحكي على المنافسة بالقبول للتعلم، اليوم عم نحكي كمان المنافسة على كل وظيفة. شو نصيحتك؟ كيف نقدر نتجاوز هاي الأزمة دكتور؟
0: أنا عن جد ما في عندي حل أعطيك إياه إنه كيف ممكن نتجاوز هاي الأزمة. يعني
1: سو كأنه في إشي خاصه كمان بالسياسات. يعني إحنا بنعرف قد في اكتظاظ، قد في حاجة لأنه يكون في أكتر أطباء، تكنيم ملكات مش عم تنعطى لأجل ميزانيات، بالوقت اللي فيه 5000 طبيب عم بيستنوا هاي الفرصة.
0: صحيح. احنا افتتحنا الحديث انه اذا بدخل السياسي في في جهاز اللي هو نقي بنخربها. وممكن ممكن جدا، مش ممكن، انا يعني اجزم واقول يمكن متاكد انه في طرف سياسي دخل في هذا الموضوع اللي
1: أنا كنت
0: عم بحاول يصغر من نسبة الأطباء أو نشك الأطباء من طاقم العربي بجهاز الصحة.
1: صحيح. فبنرجع لأنه القضية اللي افتتحنا مع التحريض على الأطباء العرب واللي عم نختتم معاها 5000 طبيب تقريبا خارج منظومة الصحة وبدون أي وظيفة مرتبطة، بدون أدنى شك. دكتور صافي، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى هاي الحلقة. شكرا على مهنيتك وعلى كل هالتفاصيل اللي حكيناها. نصيحة طبية بتحب تختتم فيها بما يتعلق بالبنكرياس، بما أنه هذا كان موضوع حلقتنا، لأنه إحنا بدنا نوعد كمان المستمعات والمستمعين، رح نحكي على الجهاز الهضمي وأورام الجهاز الهضمي وأنابيب المرارة في حلقة أخرى. بما يتعلق بالبنكرياس، جملة بتحب تختتم معها؟
0: إيه، إنه ما نهمل أي شيء ممكن إحنا أو أي مرض اللي ممكن نشخصه بالبنكرياس، ونلجأ للطبيب المختص اللي بيفهم بهذا الموضوع،
1: المختص المفيد دكتور صافي خوري. شكرا جزيلا لحضورك أخصائي جراحة عامة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، وتطرقنا أيضا لقضايا هامة تخص الأطباء والطبيبات العرب، الطواقم الطبية العربية في منظومة الصحة في البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: 679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: يلا
2: الحملة
1: بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا
3: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط.

حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا انتو كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل مسؤولية إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة. وقال كاتس خلال اجتماع أمني بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وعدد من كبار قادة الجيش، قال إنه لن يسمح بالعنف أو بأخذ القانون بأيدي جهات غير مخولة. قال رئيس بلدية قصرة في الضفة الغربية أن العائلات الفلسطينية المحاصرة في البلدة تناشد البلدية لتوفير الغذاء والدواء، مضيفا أنه أبلغ بتمديد العملية العسكرية الإسرائيلية حتى يوم الثلاثاء المقبل. يأتي ذلك حيث تواصل قوات الجيش لليوم الخامس على التوالي عملياتها العسكرية على بلدة قصرة جنوبية نابلس بتزامن مع استمرار وتشديد الحصار على منطقة رأس العين. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحتي اتهام ضد شابين من سكان رهط على خلفية اتهامهما بمحاولة قتل شخص في تل السبع وإطلاق النار باتجاه أفراد من الشرطة. كما نسبت لوائح الاتهام إلى شاب آخر مخالفات تتعلق بعرقلة سير العدالة وتقديم بلاغ كاذب على خلفية الاشتباه بمحاولته تضليل التحقيق عقب الحادث. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام لمحكمة الصلح في تل أبيب ضد شاب يبلغ من العمر 26 عاما من منطقة الشمال بتهمة ارتكاب جرائم احتيال وخداع بقيمة مئات آلاف الشواقل من خلال المكالمات الهاتفية. وبحسب لائحة الاتهام تواصل الشاب مع شركات في مجال الأغذية والضيافة وحصل على معلومات بشأن طلبات أجراها زبائنها، وبعد ذلك اتصل بالزبائن منتحلا صفة ممثل عن الشركة وتمكن بذريعة أسباب مختلفة من الحصول على بيانات لبطاقات الائتمان الخاصة بهم، ثم استخدمها لإجراء معاملات مالية بقيمة مئات آلاف الشواكل. أصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة، بينهم شابان في العشرينيات من العمر بحالة خطيرة إثر حادث طرق وقع صباح اليوم بين 3 مركبات على شارع رقم 92 قرب مفترق رموت في الشمال. وقدمت الطواقم العلاج للمصابين في المكان قبل نقل شابين في العشرينيات من العمر وصفت حالتهما بالخطيرة بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. قال السيد محمد أبو الهيجة والد الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة بعد أن أعلنت الشرطة فك رموز جريمة قتله الشهر الماضي مؤكدة أنه قتل عن طريق الخطأ ولم يكن المستهدف بإطلاق النار. قال أن ادعاء الشرطة لا يلغي نية القاتل بالقتل ولا يبرر قتل ابنه وفقدانه له.
1: كان في عنا علم في تقديم الاتهام ونقول على طريق الخطأ، صحيح أنه كان في إنسان مستهدف أنه واحد ثاني المستهدف، بس هذا ما بقول أنه قتل على طريق الخطأ، هذا الإنسان فات بنية الإجرام. ياسر كان إنسان مستقل، طيبته بمعاملته مع الناس بمحبته للناس نشر بحياة فراغ كبير، يعني احنا مش متصورين يعني كيف

0: احنا نكمل حياتنا. يعني ياسر كان انسان مركزي بالدار، احنا مش عارفين احنا كيف ممكن انه يتملى هذا الفراغ.
1: أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا إسرائيليا استهدف بلدة المنصوري في جنوب لبنان على عدة دفعات، كما أصاب قصف مدفعي مبنى بلدية بني حيان بقضاء مرجعيون. أضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، كما استهدف قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة بلدة عيترون قضاء بنت جبيل. يأتي ذلك وسط تقارير إسرائيلية تفيد بأن الجيش يستعد لاحتمالية التصعيد واندلاع قتال لعدة أيام في لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاحا نوويا يمثل الأول أولوية والهدف الأساسي للولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الهدف الأول هو ضمان ألا تتمكن إيران بأي شكل أو وسيلة من امتلاك سلاح نووي وفق تعبيره. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا غائما جزئيا خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل يصبح الطقس معتدلا ولطيفا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس؟
4: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
5: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائماً نسمع راديو الناس.
6: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
7: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
8: راديو الناس أحسن ناس عمي.
9: هيدا حكينا راديو.
10: تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهده مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

ساعتنا حاليا باستديوهاتنا اليوم الاثنين 17 من اب اغسطس. ويلا اجينا لنبدا معكم استراحه جديده من استراحاتنا اليوميه بمنتصف النهار مع كل السائقين والسائقات على الطرق، مع كل العاملين والعاملات ايضا هيك اللي بطريق العوده من العمل. الله يعطيكم مليون عافيه يا رب. يلا اجينا لنسليكم ونسكو هيك نهون عليكم الازدحامات المروريه ونحكي احنا وانتو بكتير مواضيع بكتير اخبار. اليوم عندي مليان اشياء حلوة هيك بدي احكي لكم اياها، فيلا جهزوا لي اموركم، علوا صوت الراديو، زبطوا درجة حرارة المكيف وبلشوا سجلوا الحضور على 050-557-399.

يلا علمكم وشلونكم يا جماعة؟ كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله مناح. كيف هيك مر هذا اليوم وبالأخص اللي إسا هيك عم بينهو يوم عمل جديد؟ إن شاء الله يكون مر بأسهل وأسلس وأفضل طريقة ممكنة. وإسا هيك منرمي كل شيء ورا ظهرنا كان بيوم العمل ومننطلق هيك كل شخص فينا للبيت للاستراحة لبداية كمان وردية بالبيت مبدئيا. في كتير ناس مروحين يبدو كمان إسا وردية بالبيت. بكل عافية يا رب. يلا مين بعده ما سجل الحضور؟ مين بعده ما طمننا أنه موجود معنا على السمع؟ سعد لي هالمسا الحلو يا رب.

أحوال الطقس هناك يا جماعة، بشريات صار لمحبي الشتاء والتكنكن والخريف وما إلى ذلك. غير إنه الجو اليوم شكله هيك، بعرفش ليش عندي إحساس من الصبح هيك زي وكأنه في أجواء خريف بالجو العام، مع إنه لا إحنا بالصيف، إحنا بعز الصيف، إحنا بعز آب. درجة الحرارة اليوم بالناصري عم بتكون 29 درجة مئوية. امبارح كان المساء صراحة شوي يعني الجو محتمل، يعني كان منعش بساعات المساء، في انخفاض على درجات الحرارة ممكن تصير أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والطقس رح يكون صيفي غائم جزئي خلال ساعات النهار. أما يعني البشريات الصارة لمحبي الخريف والشتاء، اليوم في برنامج غرفة الأخبار صباحا مع زميلي عفاف شيني استضافت خبير الأرصاد الجوية حازم بصة، وطبعا تحدث عن الموسم المقبل وحكى أنه الخرائط والنماذج الموسمية الأولية تحمل إشارات لاحتمال بداية مبكرة نسبيا لفصل الخريف، مع نشاط جوي أكبر وكميات أمطار ممكن تتجاوز المعدلات المعتادة. وأوضح أنه بعض المؤشرات بتطرح احتمال بدء النشاط المطري خلال النصف الثاني من أيلول سبتمبر، وممكن بوقت أبكر وفق تطور الخرائط الجوية. وبحكي أنه بوادر الحالات الخريفية قد تبدأ بالظهور تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة. يعني الخريف مبكر السنة جاي على البدري، حسينا بالصيف؟ لا، أنا شخصيا لا حسيتش.

يلا هيك نتوجه للواتساب، نبدأ نشوف مين معانا، نشوف مين عم بسجل حضور. شو أوضاع الطرق أستاذ فاتن؟ يسعد هالمساء. شارع 85 من الشمال عند مفترق كدارين باتجاه الرامي مغلق. مرحبا فادي، كأنه اليوم الجو خريفي. بعدني إسا عم بحكي بالموضوع، بلشت أقلق لأنه الصيف على وشك النهاية. صح يا محمد. سلام، أحلى برنامج، يسعد هالمساء. تحية لأبو تيسير، تسجيل حضور من رائدة يميت. مرحبا علي قدري، مساء الخير. مالك عبلال يا علي؟ شو عمل بلال؟ أحمد، يا أحمد مساء الخير. أنا على السمع، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. معك طوني وأبو محمد، يسعد هالمساء يا شباب، يعطيكوا ألف عافية. مها، تسجيل الحضور، ميت مرحبا. مرحبا فادي، ميت أهلا وسهلا. يا صبرين، تحية كمان لسرحان، يسعد هالمساء. تحية لإلهام، مساء الفل. يعني طالما انتم مش ذاكرين اي ازدحام مروري، بفهم منكم انه الامور تمام وعال العال، الشوارع سالكي ولا شو؟ هاي الإشارة يعني مرحبا، هذا الإيموجي يعني مرحبا. من دعاء يميت، مرحبا يا دعاء. تحيي كمان لمصطفى، يسعد هالمساء الحلو، اللي عم بحكي لي عن أزمة على شارع ستي. كان لازم أسألكم شو الوضع عشان تحكوا لي أزمة. أزمة سير كمان من عيرون حتى مفترق معامي. مساء الخير يا سرحان، تعودنا بحكي لي. يعني بعين الله، هي البلاد 24 ساعة أزمة، يعني بطل في ساعة محددة للأزمة. الصبح عندك أزمة، الصبح المتأخر عندك أزمة، الظهر عندك أزمة، العصر عندك أزمة، وكمان حتى بساعات المساء في عندك أزمات. فالحمد لله. وبتطلع على شارع ستة، بتدفع مصاري ليه؟ عشان تعلق بالأزمة.

طيب اليوم يا جماعة في يوم عالمي لشيء شهي جدا، وطبعا هيك بيحتفل هذا الشيء ب 17 أغسطس من كل عام. بنحتفل بهذا الإشي الكتير كتير كتير طيب، الإشي اللي بنفع تعمل منه مليون إشي. خيروا إشي بنفع تعمل منه مليون إشي. كيف يعني إشي بنفع تعمله مليون إشي؟ ربيتها وعلمتها تعشق فقير. طيب هاتوا هيك أشوف أحذركم بهذا الإشي اليوم، اليوم العالمي لإله. أنا حبيت احنا عم نحكي على خضار يا جماعة، خضار هيك مليء بالفوائد، فيه بوتاسيوم، فيه ألياف كتير. الموطن الأصلي لإله بيحكوا إنه الهند، الهند بيحكوا إنه هو الموطن الأصلي لإله. وحتى بالهند بسموه ملك الخضار، هيك خضرة طيبة كتير. وخد هذا التلميح، إشي بنعمل فيه مليون إشي. اليوم العالمي لشو يا جماعة؟ يلا اكتبولي على 050-55-77-399. هي نبتة عشان أسهل عليكم، أو يعني خضار

بنعمل بأكثر من شكل بأكثر من طريقة. وزي ما حكيت لكم موطنه الأم الهند، وهناك بسموه الملك بالهند. خضرة كمان عنا متداولة ومشهورة كتير وطيبة كتير ونستعملها كتير. يلا هاتوا نشوف شو بلشوا الإجابات. على فكرة أعطيتكو، يعني عم تحكوا لي أعطينا تلميح، فكرش في أحسن من هيك تلميح. حكت لكو إشي بنعمل منه مليون إشي. إشي بنعمل منه مليون إشي. صابرين إجابتك غلط، كمان إجابتك غلط أم أيلول، إجابي صحيحة لنوال. إجابي صحيحة لمين؟ الرقم اللي بنتهي بصفر 2 ابعت لي الأسم. إجابي صحيحة لكمان الرقم اللي أعطوني. أوكي إجابي غلط لرنا، زيد إجابي صحيحة. إجابة صحيحة لميار. كرم إجابة غلط. محمود غلط. مها صح، شفتي مسهلها. أم خالد إجابة صحيحة. لا كليات غلط اللي كتبتيهن دعاء. سامية إجابة صحيحة. والله سهلة يا جماعة، والله سهلة، والله سهلة. أم أيلول إسا صح. إجابة غلط لعلاء. كرم إسا إجابة صح. شوفوا عم بحكي لكم نبتي مشهورة كتير عنا، موطنها الأصلي هو الهند، اليوم يومها العالمي. هاي النبتي فيها مليان مليان مليان يعني فيتامينات ومعادن وفوائد. وهذا الإشي اللي عم تسألوا تشات جي بي تي وجوجل، طيب إشي اللي بنعمل منه مليون إشي، تمام؟ يلا فكروا فيها. الشخص اللي بيكون يعرف يعمل كل إشي بالحياة، كل شي كل شي بيطلع منه، بنحكي له شو انت زي شو. يلا فكروا فيها، وبعد الفاصل رح نرجع لنحكي أكثر عن هذا اليوم العالمي.

0: كات كينغ ستور، أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برغيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اضحك واربح، اضحك واربح.
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحط ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في نخلي، دكان المصنع، شفا أمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا رجعنا يسعد هالمساء. 3:30 تماما ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا في راديو الناس بالناصري. مكملين هاي الاستراحة المستمرة للخمسة على الهواء مباشرة مع كل السائقين والسائقات العاملين والعاملات. واليوم 17 أغسطس آب، وطبعا اليوم حكيت لكم في يوم عالمي لوحدي من النباتات والخضروات اللي هيك بيختلف شكلها وبيختلف لونها بأكثر من دولة بأكثر من مكان، حتى هون عندنا بالبلاد يعني بتحسوا كل حبة منها في إلها لون مختلف في إلها شكل مختلف. وحكيت لكم نقدر نعمل من هاي النبتة أشكال وألوان من المأكولات، ولما في شخص هيك بيعرف يعمل كتير كتير كتير أشياء فمنشبه بهاي أو بهذا النوع من الخضار. بطبيعة الحال عم نحكي عن خضار الباذنجان. مين منا ما بحب البتنجان؟ مين منا ما بحب البتنجان المحشي، البتنجان المقلي، البتنجان المشوي؟ مين منا بحبش البتنجان المكبوس، المتبل، المنزلي؟ في 500 إشي ممكن نعملها بالبتنجان. وطبعا موسم نمو البتنجان هو فصل الصيف، وبتحتاج نبتة البتنجان إلى درجات حرارة عالية لتنمو. وطبعا موسم نمو البتنجان هو موسم قصير، وبالإمكان حصادها بعد 60 يوم من الزراعة. وزي ما حكيت لكم المنشأ الأصلي للباذنجان هو الهند، وتمت زراعة النبتة بالهند والصين لأكثر من 1500 سنة، وببطء تم إدخال الباذنجان إلى أوروبا وإفريقيا، وبعدها الإسبان جابوا المحصول إلى أمريكا الشمالية. وبحلول أوائل القرن 19 تم نمو أصناف بيضة وأرجوانية للباذنجان في أمريكا. بيتم إنتاج أكثر من 60% من الباذنجان في الصين، والمنتجين الرئيسيين الآخرين هن الهند، مصر، تركيا وإيران. وكلمة باذنجان من اللغة السنسكريتية القديمة، وتم تطوير اسم الباذنجان بالولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وطبعا كانت في الماضي النبتة صفرة أو بيضة بتشبه البيض. ومن الناحية الفنية الباذنجان هو من فئة التوت، ولكن لسرعان ما تحول من الخضار لما بلشوا بتعرفوا يطبخوا وهيك يدخل بالمطابخ المختلفة كخضار، وبيحتوي على نسبة من النيكوتين أكثر من أي نبات آخر صالح للأكل، بس الكمية قليلة جدا ولا يمكن أن تسبب أي ضرر أبدا. وبيحتوي الباذنجان على 95% مي و50% من حجم الباذنجان. الباذنجان هو هواء، ويعرف بالهند باسم ملك الخضار. كان الباذنجان مكون بالطب التقليدي من آلاف السنين. بالنظام الهندي القديم استخدموا لعلاج مرضى السكري، وطبعا استخدموا الجذور لتخفيف الربو، في حين أنه الباذنجان مش أكثر الخضروات المغذية.

الأرضية لأنه بيمنح إمداد لائق من البوتاسيوم والألياف. موجود فيه 25 سعرة حرارية فقط وأقل من 1 جرام من الدهون لكل وجبة، فهو طعام خالي من الشعور بالذنب. بيحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامينات A و C اللي بتساعد على حماية الخلايا من التلف، وبيحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية الطبيعية اللي تسمى البوليفينول، واللي بإمكانها أن تساعد الخلايا على القيام بعمل أفضل في معالجة السكر. وبتشير الدراسات المعملية المبكرة على الخلايا إنه البتنجان يقي من نوع تلف الحمض النووي اللي بيؤدي إلى الإصابة بالسرطان. فشو أكتر إشي بتحبوا البتنجان فيه؟ محشي، مقلي، مكبوس، متبل، ببغنوج، شو بتحبوه؟

يلا بما انه اليوم العالمي للباذنجان، اسمعوا هاي دعوة لكل اللي اسا هيك مروحين على البيت، نعطيكم هيك طبق صحي تمام من الباذنجان. بتفوتوا اسا عند اي محل خضري، بتجيبوا باذنجان كبير تشوها طبعا شوي صحي تمام، تدخلوها على الفرن، بعد ما تنشوها هيك وتزبط بتطلعوها بتفتحوها، بتحطوا معها طحينة، بتحطوا معها ليمون، تومي، ممكن هيك شوية فلفل، وبتاكلوا هيك باذنجاني بالطحينة. ينفع تحطوا عليها كمان القليل من الحبق يا جماعة. ينفع تحطوا عليها كمان جبنة وحبق مثلا. إذا بدنا نروح لطبق غير صحي أبدا أبدا أبدا، أنا بحسه هو أزكى، ركزوا معي كتير كتير كتير منيح. تفوتوا بتشتروا إسا هيك باذنجاني، تروحوا على البيت، بتقوموا بتقطيعها، وبعد ما تقوموا بتقطيعها بتكونوا محضرين هيك زيت على النار، بتحطوا القطع الباذنجان داخل الزيت، بتخلوها هيك يستوي منيح، بتطلوها من الزيت، بتصفطوها هيك على هيك ورق اللي بمتص الزيت قد ايه بده يمتص يمتص، ولكن تعرفوا عشان الضمير مبدئيا، وبتحطوها بتكونوا محضرين جنبها بسموها هاي يعني التتبيلة اللي هي ليمون، تومي، تحطوا معها شطة هيك، بعدين بتديروها على الباذنجان المقلي، بتكونوا حاطين خبز على جنب، تسخنوا الخبز على الغاز تمام، بعدين بتاخدوا منها بتحطوها بالخبز وادعوا لي واعملوا جنبها مثلا صحن سلطة، وعن جد عن جد عن جد ادعوا لي. هي مش صحية، اعطيتكم طبق صحي وطبق غير صحي، انتو شو حابين احتفلوا بالباذنجان اليوم على طريقتكم.

يلا.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: 50 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
2: فاينل سيل في فاكس هو، خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
6: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا رجعنا لنتابع الجزء الأخير من ساعتنا الأولى لليوم. سعد لي هالمساء يا مساء السعادة. اليوم بدنا نختم ساعتنا مع السعادة والحديث عن السعادة. وكلنا بنعرف أنه كل إنسان وكل شخص فينا السعادة بالنسبة له تكمن بأشياء معينة، والسعادة هي مش قالب واحد اللي بيناسب يعني كل الناس. في ناس سعادتها ممكن تكون بالحرية، في ناس سعادتها ممكن تكون بالسفر، في ناس سعادتها ممكن تكمن بالمصاري، في ناس سعادتها براحة البال، وحتى في ناس ممكن تكمن سعادتها بأشياء بسيطة مثل أكل طيبة، مثل هيك طلعة على البحر وتمشي، ممكن استماع لموسيقى معينة ما حدا بعرف. ولكن مفهوم السعادة يا جماعة عند كل شخص بيختلف عن الآخر، ومع مرور الوقت ومرور الزمن مفهوم السعادة عم بأخذ أبعاد أعمق وأكثر تعقيدا من أي وقت.

0: الأيام اللي عدت في الحزن واليأس.
1: ومع تغير شكل الحياة والتطور التكنولوجي وتوالي الأزمات العالمية عم تتغير بوصلة الرضا من جيل إلى آخر. وبهذا السياق
0: كل سنة
1: موقع عالمي اسمه يور تانجو
0: يشوفك تاني
1: بيعرض تحليل بيوضح كيف بتتباين مفاهيم السعادة والأولويات بين الأجيال الثلاثة جين زي جين إكس وجين ألفا.
0: فاكرين أجازة آخر سنة كل سنة وحلاوة النجاح.

0: جيل اكس يا جماعة، ألا وهم نحن المساكين اللي نشأنا بظروف مجتمعية واقتصادية علمت هذا الجيل الاعتماد التام على الذات من لما كانوا أولاد صغار، وانعكس هذا النضج المبكر على نظرتهن للحياة. وجيل اكس صاروا جيل بقدس الاستقلالية سواء بمساراتهم المهنية أو حتى بحياتهم الشخصية. وبالنسبة لهذا الجيل، السعادة ما بتعني بالضرورة الثراء الفاحش والمصاري والشهرة، بل تكمن في الحرية، وما أجمل الحرية. جيل اكس بميزه أنه دايما يبحث عن حريته وعن استقلاليته، حريته باتخاذ القرارات بعيدا عن الوصاي والتدخل الخارجي، والقدرة على إدارة شؤون حياتهن بمرونة واكتفاء ذاتي، وبناء جدار من الاستقلال بحميهن من تقلبات الزمن. هذا جيل اكس، جيل اللي فعلا عاصر كل شيء، الجيل اللي اليوم بطل فاهم كيف بده يتعامل مع كل التفاصيل الحياتية هيك اللي عم بتصير معاه وعم بتدور حواليه. هذا الجيل اللي عاصر الأبيض والأسود، وبالمقابل عاصر الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا وما إلى ذلك. اليوم سعادته تكمن بحريته وتكمن باتخاذ قراراته الشخصية بحرية مطلقة. أما إذا بدنا نحكي عن جينزي أو كمان جيل الألفية، مع التطور التكنولوجي المتسارع وتغير الأعراف الاجتماعية، جيل الألفية بدي بالتمرد على المفاهيم التقليدية للنجاح اللي ورثوها عن أبائهن، مثل الوظيفة الروتينية المستقرة من الساعة 9 للساعة 5. فبالنسبة لإلهن الاستقرار التقليدي بطل هو الغاية المرادة اللي بدهن إياها، بل هذا الجيل فضل البحث عن مسارات مهنية بتتوافق مع شغفه، مع قيمه، وأيضا مع رؤيته. وبتتبلور السعادة عند هذا الجيل بالقدرة على خوض تجارب حياتية مميزة، مثل السفر، استكشاف العالم، تحقيق توازن صحي بيضمن لهن عدم التضحية بحياتهن الشخصية من أجل العمل. يعني جيل ببساطة بده يضل عايش حياة بعيدة كل البعد عن العمل والالتزامات. وكمان تلعب العلاقات الإنسانية العميقة والنمو الشخصي دور محوري باكتمال شعور هذا الجيل بالرضا عن حياته. أما جيل زد أو جين زي، بالنسبة له السعادة هي رحلة للحفاظ على الصحة النفسية، لأنه هذا الجيل فتح عيني على عالم رقمي بامتياز، ووجدوا أنفسهم وسط سيل لا ينقطع من المعلومات والأراء والمقارنات الاجتماعية المستمرة عبر منصات التواصل. وهذا التعرض المبكر للضغوط خلى هذا الجيل الأكثر وعي بأهمية الصحة النفسية. وبالنسبة لإلهن، السعادة هي مش قالب بفرضه المجتمع، بل هي القدرة على العيش بأصالة وصدق مع النفس بعيدا عن التصنع. فببساطة كل جيل من هاي الأجيال يا جماعة يرى السعادة بعين مختلفة، يرى السعادة أو من وجهة نظر هيك متعلقة بشو عاصر، على شو كبر، شو التقاليد اللي أخذها، شو الأمور اللي أخذها من البيئة المحيطة. يا رب يديم علينا وعليكم السعادة جميعا بكل أشكالها وكل ألوانها وكل اعتباراتها. يلا، ومع السعادة هتنشوف إذا كمان أحوال الطرق فيها سعادة أو لا.
1: أحوال الطرق برعاية
2: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
0: جرع واحد مزدحم من مفترق شعر هجاي حتى مفترق شورش، 2 مزدحم من قشر هشالوم وحتى مفترق نتانيا، وشارع 66 مزدحم من مدراخ عوز وحتى مفترق مجدو وطريق السلامة. لكم جميعا فاصل، موجز أخبار وعودي للمتابعة بساعة أخرى.

جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي
5: سكني خامي
4: كنت حاله ضياع
6: كنت متخربط بالبلاد برا
4: شفت طلاب وسالت ناس
2: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي قررت اني اسجل
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
6: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
1: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب انطلق برنامج مرافقه كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122
8: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
9: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
10: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1.9 خاضع للأنظمة
11: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل السمنة هي مرض مزمن دوروا على ماي بي ام اي وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل انضموا أنتوا كمان لإلهم خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك
12: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى سونول مليانة طاقة
13: حملة كبسولات نخلي في ساعة

0: سمارة ماركتس فارمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 37 عاما بجروح متوسطة خلال عمله في مدينة تل أبيب. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى مستشفى خلوف وهو يعاني من إصابة في الرأس. قدمت النيابة لوائح اتهام ضد 3 قاصرين وشاب يبلغ 18 عاما بعد اعتقالهم وضبط أسلحة وذخيرة بحوزتهم في إحدى بلدات الجليلة. وبحسب الشرطة دهمت قواتها مجمعا سكانيا مطلع الشهر للاشتباه بضلوع المتهمين في نزاع واستعدادهم لتنفيذ جريمة، فيما أشارت الشرطة إلى ضبط أكثر من 580 قطعة سلاح في لواء الشمال منذ بداية العام بحسب قولها. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خططا لنقل مسؤولية التعامل مع المخالفات المدنية في الضفة الغربية إلى الشرطة. من جهته أيد وزير الأمن القومي إتمار بن غفير المقترح وطالب بنقل مسؤولية حرس الحدود في الضفة من الجيش إلى الشرطة، كما دعا بن غفير إلى نقل صلاحيات الاعتقال والقيود الإدارية إلى وزير الأمن القومي والشرطة واستخدامها ضد من وصفهم بأعداء الدولة. قدمت النيابة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 26 عاما من شمال البلاد بتهمة تنفيذ عمليات احتيال بمئات آلاف الشواقل عبر مكالمات هاتفية. وبحسب الشرطة كان المتهم ينتحل صفة ممثل عن شركات تجارية للحصول على بيانات بطاقات ائتمان الزبائن واستخدامها لتنفيذ معاملات مالية، فيما طلب تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية. اعتقلت قوات حرس الحدود فلسطينيا يبلغ من العمر 36 عاما من مخيم قلنديا للاشتباه بحفره فتحة قرب الجدار الفاصل. وبحسب الشرطة قال المعتقل خلال التحقيق الأولي أنه كان يعتزم حفر نفق للدخول إلى إسرائيل، فيما عثر في المكان على أدوات ومعدات استخدمت في أعمال الحفر. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إن لبنان متمسك ببقاء قوة أممية في الجنوب تتولى مهام المراقبة والتنسيق والاتصال. ميدانيا نفادت وسائل إعلام لبنانية بقصف إسرائيلي على تل أحمر في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا وهجوم آخر على بلدة المنصور في منطقة صور جنوبية لبنان. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران ستنتقل إلى سياسة هجومية شاملة في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن إيران حددت مهلة من عدة أسابيع لتنفيذ مذكرة التفاهم، مؤكدا أنها لن تنتظر في ظل استمرار واشنطن بتمديد الحصار. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يضع جدولا زمنيا بشأن إيران، كاشفا عن قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري ومؤكدا استمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على طهران. وأضاف ترامب أن واشنطن تمتلك مخزونا كبيرا من الأسلحة يمكن استخدامه إذا دعت الحاجة. وفي الشأن الفلسطيني قال ترامب إنه لا ينبغي لإسرائيل شن هجمات على قطاع غزة حاليا، مشيرا إلى تقدم في مسألة نزع سلاح حماس ووجود قنوات اتصال أمريكية مع الحركة. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفينة عسكرية سعودية ترافقها 4 زوارق في البحر الأحمر. وقال الحوثيون إن الهجوم أدى لاحتراق السفينة وإصابة الزوارق المرافقة دون صدور تأكيد سعودي بشأن الهجوم حتى الآن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة قرب الساحل الشمالي فجرا. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون الأجواء أبرد.

0: قليلا من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فادي زغيري وحركة سيرة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: سامعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
4: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك، وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
5: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: مسهلي مع فرات نصار.
6: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تيأس.
7: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
8: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظة.
9: الحمد لله رجعوا بعد سنة. للصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه، طبعا الشكر لك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
8: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة،
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة أخرى وجديدة عم ننطلق من خلالها على الهواء مباشرة. وبهاي الساعة مثل كل يوم رح نتناقش، رح نسمع أصواتكم، وطبعا رح نتبادل الأراء والأفكار بموضوع جديد بنقاش جديد. واليوم الموضوع صراحة مثير ومهم جدا هيك نحكي فيه، لأنه في ما بين مؤيد ما بين معارض لهيك خطوات ولهيك عادات هيك اللي رح تفوت على مجتمعنا وعالمنا. هي بلشت مبدئيا ولكن يعني هيك عم تتطور وعم تأخذ مناحي متطورة أكثر مع مرور الوقت. اليوم لفتني بوست ب واحد أو واحدة من الصفحات المحلية هون عنا بالبلاد، عنوان البوست إنه ودعوا توزيع دعوات الأعراس على المنازل وأصبح هناك حلول رقمية تختصر عليكم كل قضية توزيع دعوات الأعراس. كلنا بنعرف إنه جزء لا يتجزأ وطقس من طقوس العرس والفرح وتوزيع المكاتيب أو توزيع الكروت العرس، يعني بيكون في هيك 3-4 أيام في أشخاص محددين هن بيهتموا بأنهن يوزعوا بطاقات الدعوة أو المكاتيب أو الكروت للمدعوين. وبنعرف إنه بيطلعوا بسيارات وبيروحوا على البيوت وبيسلموا الدعوة ل صاحب الدعوة، وهذا جزء من عاداتنا وتقاليدنا وطقوسنا في الأعراس. وكتار بحسوا أنه لمجرد وصول الدعوة لإلهن من أخو العريس أو من العريس نفسه أو من يعني مقربين من العائلة اللي فيها العرس أو فيها الفرح، هو احترام لمتلقي الدعوة. اليوم عم بيكون في يعني تطبيقات وشركات اللي هي تعنى بهاي الشؤون، وفي اليوم أصبح هناك شركات هي اللي صارت تهتم بتوزيع كارتات الأفراح، هي اللي تهتم بتصميم الدعوة توزعها من خلال تطبيق الواتساب، وكمان تأكد الحضور. أكيد بتوقع كتار منكم يمكن صارت معهن على الأقل مرة أو مرتين اللي بوصلهن كارت على واتساب بتتصل فيهن شركة بتأكد الحضور عليهن وما إلى ذلك. هل انتو مع هاي الخطوة؟ انتو شايفين انه العالم كله رايح لهناك وليش احنا ما نروحش لهناك؟ وليه ما تصير وكأنه الدعوات رقمية وتوصلنا على الواتساب؟ ولا انتو مع انه نضلنا بهاي العادي المعتمدي والطقس التقليدي انه هاي الغلبي تبعت اطلع ووزع مكاتيب وروح على البيوت وروح عند هاد عند فلان وعند علان واعطيه المكتوب بايده، مع أنه تدخل هاي التطبيقات الرقمية وتختصر علينا الوقت والمجهود؟ ولا بتقولوا لا خلوا هذا الطقس طقس جميل، فقرة توزيع الكروت والمكاتيب من عائلة العريس؟ يلا بدي أسمع منكم على 0461 1666.

0: تحكيني.
1: يلا بدنا نروح لنبدأ معكم ومع اتصالاتكم ونشوف انتم من اي فئة. هل الفئة اللي بتأيد دخول العالم الرقمي والتطبيقات والشركات للدعوات للأفراح، ولا انتم مع انه نبقى بالطريقة التقليدية ونروح احنا بنفسنا ونعطي الدعوة؟ واحنا كلنا بنعرف قديش يعني بفترة العرس بنكون مضغوطين وبنعرف قديش هذا الموضوع بأخذ منا وقت، ولكن في أشخاص بيكونوا مصرين على أنه هني يوصلوا دعوة العرس لأصحاب الدعوة. يلا نروح نبدأ من عند مؤمن. مساء الخير يا مؤمن.
2: أخبار.
1: شو أخبارك؟
2: لا
1: هلا فيك مؤمن. من وين مؤمن؟
2: من الفحل.
1: أهلا وسهلا مؤمن. أنت مع أنه تصير شركات هي توصل الدعوات من خلال الواتساب ولا نضلنا نوصل؟
2: لا لا لا طبعا.
1: ليه لا؟
2: إيه عادات وتقاليد هاي طبعا ما بتتغير. والأفراح هي حلوة أنك أنت توزع المكتوب، أنه أنت في تعب المكاتب احترام لضيوفك برضو. أنا ضد العادي
1: بس تعرف مؤمن كتار بيقولوا أنه يعني هاي العادي بتاخد وقت وبتاخد جهد ومش سهلي، وبالأخص يعني بشكل عام أهل العرس هن اللي بيكونوا مخولين بهاي العادي، فبالتالي عندهم أشياء تانية يلتوا فيها. شو المشكلة توصلك الدعوة على الواتساب؟
2: لا أنا صراحة ضد، لأنه احترام يبقى احترام أكثر لما أنت بتودي لبني آدم على الدار بيشوفها إشي ثاني، مش زي لما بتوديه عن طريق واتساب ولا عن طريق أي إشي.
1: بس ما هو اللي معني يشاركك، اللي معني يشاركك بيشاركك إذا واتساب ولا إذا.
2: نعم نعم مزبوط، ولكن هاي طلع عادات وتقاليد أنا بشوف إنه صعد تتغير، وأنا ضد هاي الفكرة الصراحة.
1: أوكي.
2: شكل قاطع.
1: تمام وصلت. شكرا مؤمن، يسعد هالمسا.
2: حبيبي
1: إلى اللقاء. باي باي. من مؤمن لأحمد. مرحبا يا أحمد. ألو ألو. لا مش معي أحمد. مين معي؟ ثلاثة. سوار مساء الخير. سوار
3: سادي يا سادي مساء الفل.
1: شو أخبارك؟
3: تمام نشكر الله مجدئين.
1: الله يسعدك.
3: الصوت تمام؟
1: الصوت تمام سامعك واضح.
3: تمام.
1: شو يا سوار؟
3: أنا بعد ما طالعة من عرس أنا معوى بشدة.
1: معوى بشدة.
3: أول إشي شوف الحياة كلها تطورت، يعني إحنا مع هذا التطور اللي بيهون، لأنه حتى اليوم يعني إحنا بتتذكر زمان كانوا ييجوا البريد والبوسطة يوصلوا الأوراق، صار كل شيء عن طريق الإيميل. اليوم بقول لك الكبلات أنت اللي وصل سلمتوش خلص بوصلك عن طريق البريد أو عن طريق البريد الإلكتروني المعنى. تمام. فصار الإشي يهون. أما بالنسبة للفرح يعني أخرى عنا إحنا خليت أحكي لك قريب، غير إنه منوزع مكاتيب للغربية اللي هي جد تعب لأهل العرس، في كمان في الأهلية، الأهلية منعزموش المكاتيب بدك تفر عليهم بالسيارة. يعني واحد واحد بدك تدور عليهم بالبنوب. فتخيل لوين الإشي صار.
1: بس شو رأيك بالأشخاص اللي بربطوا الموضوع سوار بقضية الاحترام؟
3: أنا رح أحكي لك إنه ما ليش دخل بالاحترام، يعني هذا الإشي واصلك بريد مثل ما واصلك اليوم عزومة، إن كان من أخوك ولا من ابن عمك ولا ابن خالك. اليوم الإنسان بتطور. تمام. أنا مع التطور هذا اللي يسهل الأمور على أهل العرس، لأنه في عنده كتير أمور تانية اللي بده يسويها. معرفتش أنا وجهة نظر الناس كيف، بس أنا بالنسبة إلي لا، هذا بكللش من احترام ضيوف، بالعكس أنا مكبر فيهم، بعت لهم رسائل وبعت لهم مثلا. صار في كمان اليوم تطور إنه أنت إذا جاي على قاعة إيش كرسك رح تكون وأي رقم، هاي الأشياء بعرفش إذا أنت كمان بطلبت وهاي الأشياء.
1: أوكي شكرا يا سوار، يسعد المساء.
3: الله يسعدك فادي.
1: الله معك.
3: باي باي.
1: باي باي. أتوقعت أنه يعني كتار هيك يربطوها بقضية احترام، أنه إذا أنت وكأنه بتودي الدعوة للشخص بتحترمه أكتر وما إلى ذلك. بس اليوم زي ما حكت سوار العالم تطور، في كتير عادات تغيرت، فليش بس توقف الموضوع على قضية دعوات الأفراح؟ يلا كمان مشاركي معي أحمد. مساء الخير أحمد.
4: مرحبا يا فادي.
1: نيت مرحبا. شو أخبارك؟
4: الله يعطيك العافية فادي.
1: حبيب قلبي حبيبي طمني عنك. تمام نشكر الله.
4: حبيبي فادي أنا كمان الحمد لله رب العالمين. بقول له مرال بستنى وانت الصيف يخلص.
1: تستنى وانت الصيف يخلص ليه؟
4: أنا بموت على الشتاء وأجواء الشتاء وهداك بال الشتاء. أنا مريش على الصيف.
1: والله ما حسينا بالصيف يا أحمد.
4: ولا ما يا فادي ولا ما له وقف 3-4 ساعات برا بالشمس قاعد أحكي معك.
1: الله يعطيك ألف عافية.
4: الله يعافي عمرك يخلي لي اياه.
1: شو يا احمد انت مع
4: انت يعني انت اكيد عارف الجواب طبعا.

0: ليه ضد؟
1: لأنه فادي الحياة اليوم بطلت صارت تفقد الأخوة والمحبة والدفء اللي بين الناس. شو تعزيني على الواتساب؟ يعني أنا بقول لك بصراحة، يعني أنا بالمناسبات قرايب ساكنين بعيد، يعني بفصوطة بمعليا بعاد، كنا نبعث للمكتب بنروح عندنا على البيت عطيه المكتوب بإيدهم وقلونا نصدر عنا على العرس وهيك وهيك وهيك. بتحس انك انت بتشوف الانسان اللي بدك تعزمها تطمن عليها وبتعطيها على الطريق المكتوب. لما تيجي تبعث لي بالواتساب، يعني ممكن تبعث لي بالواتساب مع ان انا فيش عندي واتساب انت بتعرف، بس انه تبعث لي بالواتساب هيك من غير اشي دبلزة. طب ما انت بتهيني، يعني بتقدر تكتب لي احمد
0: ليه احمد صار. احمد ليه يعني بتهيني كلمة كبيرة؟ ليه ممكن تحس بإهانة اذا بتنعزم بالواتساب؟
1: بسألك سؤال فادي، يوم العيد انا ابعت لك رسالة اللي مبين هاي الرسالة انا بعتها كمان 100 واحد، كيف انت بدك بترد علي؟ انا برانك انك مش راح ترد علي.
0: لا كمان مرة، رسالة اللي انا بعتها ل 100 واحد مختلفة عن انه ابعت دعوة واتساب مرحبا احمد كيفك حابب ادعيك على حفل زفافي كذا وكذا.
1: اكيد تعال نضيق، اذا انت بدك تبعث لي بس مكتوب العرس يعني هيك دبلزه مش حلوه، بدك تبعث لي رساله وتقول لي تفضل مش عارف ايش اي شيء ثاني. بس حتى ولو يعني الشيء بيفقد من الحب تبعه. يعني تقدر ترفع لي تلفون تقول لي احمد كيف حالك، بدي اتجوز اعزمك عند العرس بتشرفني اذا بتجي، وانا لسه ببعث لك المكتوب بالواتساب حياك الله. بس ليش هيك دبلزه تبعت رساله؟
0: واذا يعني واحمد هات اسالك سؤال، في اليوم شركات اللي بتتصل تتاكد على حضورك، انت مع ولا ضد؟
1: لا هاي منيح، لانه العريس مسكين بده يكون عارف قديش بده عنده معازيم، قديش بده يفتح وجبات، قديش بده يفتح طاولات، يكون يعني على الاقل عارف قديش بيكون عنده عدد. هاي لا انا معه، لانه نظام بيعمل نظام وبرتب الاشي. بس من جهه ثانيه يعني في اشي بيجوا عندك بحطوا لك مثلا المكتوب بصندوق البريد اللي تحت بالعماره وبروح. طب بركي حدا من الاولاد عامل مكتوب، بركي بعرفش ايش، يعني بطل فادي اقول لك اياها عبلاطه. الناس خلص يعني مشي مشي مشي، طب بصيرش هيك
0: يعني بروتوكول عم بتقول صار وكانه بروتوكول.
1: بس عشان يعلم فيه بحد
0: اوكي يعني وصلت احمد.
1: الناس ترجع لزمان، ترجع لزمان للبساطه وللروح الطيبه بحياه ربك فادي.
0: اوكي شكرا احمد، يسعد لي هالمسا الحلو.
1: الله يعطيك
0: العافية. هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. يلا بنتابع مع هذا النقاش، نطلع فاصل، أوكي فاصل، وبعدها مجموعة جديدة من الاتصالات، خليكم معنا.

0: طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بارجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: اوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع اوبتينايز. اوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
6: اضحك واربح، اضحك واربح.
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحك وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحط ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية.

0: اكبس وغني.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا ومتابعين معكم حركة سير للخمسي على الهواء مباشرة. واليوم عم نتناقش بموضوع صراحة مهم مثير وفيه مجموعة منوعة من وجهات النظر، ما بين مؤيد وما بين معارض، ما بين مع وما بين ضد، دخول العالم الرقمي إلى قضية دعوات الأعراس، يعني حلول رقمية بتختصر الوقت وبتختصر المجهود. عم نحكي على تطبيقات وشركات اللي هي بتهتم بتصميم كرت الزفاف لتوصيله للمدعوين طبعا من خلال الواتساب، بتهتم بكل تفاصيل تأكيد الحضور أو عدم تأكيد الحضور. باختصار هذا العالم الرقمي ودخوله يعني رح وكأنه يأخذ مكان العادات والتقاليد والطقوس اللي تعودنا عليها، كل ما يتعلق بطقس توزيع الدعوات أو المكاتيب اللي بأخذ أيام وبأخذ مجهود ومنروح عند كل مدعو على بيته بنعطيه الكرت، وهذا جزء من عاداتنا وتقاليدنا. هل أنتوا مع أنه يدخل العالم الرقمي في ظل عالم عم بتطور كل الوقت، ولا لا لازم نحافظ على عاداتنا وعلى تقاليدنا ونودي كرت العرس لصاحب الدعوة بشكل خاص؟ يلا 046-116-666. مساء الخير هدى.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: إسلام، شكرا. هلا
0: هلا فيك.
1: أنا صراحة هيك وانت تحكي عن الموضوع جدا جذبني فكرة، يعني لازم أتصل وأشارك. أنا جدا بآمن إنه التكنولوجيا ممكن بتريحنا بمحلات معينة، بس أنا ضد على الآخر موضوع إنه يكون الدعوات الزفاف والتنظيمها يكون إشي رقمي. بفكر صراحة، والأكثر إشي هيك خلاني أتصل، وكداش العادات هاي هي برضو بتعمل ترابط أسري لحتى لأهل العروض.
0: بس تعرفي هدى، بدي أحكي لك شغلي، يعني قضية توزيع المكاتيب هو مبدئيا لما الشخص بيروح يدعي، تعال نفكر مع بعض هيك، أول شيء بده يتغلب ببلداتنا العربية وين بده يصف، وبعدها في مشكلة البيوت هو بيعرفها بده يدور يسأل وين بيت فلان وين بيت علان، وبعدها بده يروح يودي عبين ما يعني بده يوصل المكتوب تفضلوا يعطيكوا العافية ويروح.
1: أنا معك إنه باخذ وكيل،
0: لا وكمان بيكونش في مجال حتى لأنه بتعرف نلتقي، يعني بفوت بحط
1: المكتوب مسكرة واللي عليها كود
0: بالضبط، ومنخليها تحت الباب ومنخليها مش عارف وين. وين راحت هدى؟ لا كانت هدى تحكي إشي مهم، بدنا نرجع هدى معنا على الخط يا ميرال.

0: ام محمد عيخط. ام محمد مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: كيف حالك؟ هلا فيك ام محمد. بدي نحسن الصوت لو سمحتي، صوتك بعيد.
1: أكثر.
0: ممتاز. ام محمد، مع او ضد؟
1: مع او ضد.
0: يعني اشرحي لي.
1: يعني في ناس عندها ازواج، عندها يعني في ناس بتفتح بالعراس اللي يعني مثلا انا مثلا اولادي على امور عزيزه بقفل أسلافي، بقفل أسلافاتي لبنات عمي من أول يعني من أول بدايات العرس للآخر. في ناس بتقفش بتجوز ابنها بتزعل من الناس إنه ما جاتش ما طلتش علي. مثلا من أهم شيء توزيع المكاتب، إذا عندي مثلا سلاف وعزوة وولاد سلاف وولاد عام تركن عليهم إن يوزعوا لك المكاتب.
0: لا مش صوتك، صوتك عم بقطع محمد. تقولي لما عندك أولاد وما فهمتش.
1: لما عندك عزوة مثلا سلاف أولاد سلف أولاد عام الكل بيقفلك، لما تكون واقف للناس الكل كبير وكل صغير أكيد رح يوقفوا لك توزيع المكاتب. لما أنا ابني وديته مثلا عرس يوزع مكاتب، بس في ناس ما عندهاش عزوة يعني أولاد العم مخدودين عدد قليل استروا. أنا مع إنه
0: يعني بتقولي وكأنه لما العيلة صغيرة منضطر نستعين ب أما لما في مجموعة مش غلط إنك وكأنه. طب شو رأيك بالأشخاص اللي بيشوفوها قلة احترام إنه توصلهن دعوة على الواتساب؟
1: اسمع اللي يعني فيك يعني إن عزمته وإن ما عزمتوش يعني بدي إياك يبين إنه أنت مقصر بحكي عليك. يعني على كل الشوطين.
0: يعني بتقولي اللي بده يجي لو بتوصله مع الحمام الزاجل بيجي، اللي بدوش يجي مش رح يجي.
1: يعني كثير مكاتب تبعث مرة ومرتين يا أخي طب اتصلنا على التلفون بالآخر بيجيش. فهمت كيف؟ معني معني.
0: أوكي شكرا أم محمد، يسعد لي هالمساء. شو عم بيصير بالخطوط؟ أوكي هدى، رجعت لنا هدى. مساء الخير هدى. كنا نحكي على فكرة انه اللي مش بالبيت وبدنا نتركه على الباب وبدنا نتركه على البوابة واللي مش عارف شو، فكمان غلبي هدى.
2: انا شخصيا بشوفهاش غلبي رغم التعب فيها، بس بشوفها هي تجربة مختلفة. الواحد يرجع يتذكر الحرات، الناس وين ساكنين، وين انت بكيت تلعب، شو صار بهاي العيلة. يعني هي سيرورة اكثر من ما انها تكتب المكتوب والتتوزع.
0: هو طقس وكأنه بتقولي.
2: أنا شخصياً بحبش يوصلني دعوة على الواتساب، بحب اتصال يعني حتى لو الشخص بيش يجيب مكتوب ولكن يكون التوجه هو شخصي في الدعوة.
0: بس شوفي كمان مرة اللي بده يبعث لك واتساب هدى هو مش رح يبعث لك يعني بتعرفي رسالة اللي هي تعمم للكل، رح يبعث لك باسمك طبيعة الحال.
2: لا ببعثوا اليوم صورة الدعوة أو صورة المكتوب بدون مرحبا. يعني هذا اللي بيضايق.
0: اوكي
2: انا بالنسبه للشركات انا صراحه ضد مع الاتصالات، انا جاي وانا مش جاي. بالاخر الصح هو ان نعزم الناس اللي عارفين انها بدها تزورنا واحنا بنحب انها تزورنا، بدك تتصلهم يعني. فما بحب ما بايد.
0: اوكي شكرا هدى، يسعد هالمساء. هلا هلا
2: دوكتي.
0: الى اللقاء. باي باي. يلا من هدى لعدنان. مساء الخير يا عدنان.
3: مساء الورد، شو الاخبار؟
0: تمام الحمد لله، شو اخبارك
3: حبيبي؟ منيح الصوت عندك؟
0: ممتاز.
3: طلع اخفادي اليوم، اسمع انا انسان معروف يعني انه انا انسان جدي ومحبش اتزحزح عن الحق او عن قول الحق. اليوم الواتساب عادي يعني بالنسبة لي. اليوم حتى إذا أنت بتطلع الأبو أبو العروس أو أبو العريس بيروح ببعت شباب أصحاب ابنه يعني يوزعوا المكاتب، مش هو بيروح.
0: تعرف حتى عدنان هاي فيها على هاي السيرة بالضبط اللي كنت أحكي لك إياه. اليوم في ناس إذا بوصلهاش المكتوب مع يعني يا أخو العريس يا العريس يا أبو العريس بقولك هاي قلة احترام
3: يا أخي. يفكر كيف ما يفكر، ما يجيش على عرس بيقدر، ما يجيش على عرس هاي حجة. اسمع هاي حجة، هاي مش عدم احترام. إذا أنت شايف إنه هذا عدم احترام معناته أنا 500 مكتوب 600 مكتوب قبل العرس بشهر بقدرش أوزعني يا أخي. وأنت قلت لسه قبل شوي إنه بتروح بتلاقي الشارع مسكر بالفرع العربية، بتلاقي البوابة مسكرة، بتدق على الباب بتلاقيش حدا، بترمي المكتوب من تحت الباب. هاي احترام يعني؟ هون احترام إنك ترمي المكتوب من تحت الباب وتطلع. فهمت؟ اللي بدي يجي إذا بتسفر له بيجي، صدق اللي بدي يجي يشاركك اليوم هيا فادي.
0: فانت بتشوف ما فيهاش اشي يعني اذا شركة بتهتم لهذا الموضوع.
3: لا مش شركة،
0: تطبيق.

0: أنا
1: أنا
0: عارف.
1: بقول لك أنت بتبعت صورة المكتوب، تعمل أكرم مكتوب لك، بعدين اليوم عم بكلف صاحب العرس 1000 و2000 شيكل المكاتيب، كمان هذا حرام.
0: اللي بدها تروح تنكب بالآخر، يعني أيوة الناس بترمي المكاتيب.
1: برافو عليك. أنا بعمل نسختين وبصير أبعثها على الواتس أب، اللي بدي يجي صدق بيجي. أنا كتير ببعثوا لي على الواتس أب وبروح،
0: وأنا صراحة بشارك لما ناس بشارك. أنا عادي يعني بالآخر دعوة
1: بالظبط.
0: لا وتعرف كمان شغلي عدنان، أنا مثلا بوصلني على الواتس أب دعوات بيكون مكتوب، يعني مصور المكتوب مع المغلف حضرة السيد فادي زغيري كذا، يعني واضح أنه الدعوة لإلي، فاهم؟
1: وباحترام.
0: بالضبط بالضبط. فانت مش ضد.
1: بعدين مش وين اليوم على صاحب العرس كمان يفتح على الواتس اب ويصير يبعث رسائل مع صورة المكتوب.
0: صح
1: كمان، انت فاهم علي؟ الناس اليوم كثرة خيافاتي، كثرة الهم معها كبر.
0: صح
1: فاهم. بعدين بنروح بنعزم، بقول لك من لاقيش صاحب الدار، بنحط المكتوب او بنعطيه لاخوه خلينا نقول، واخوه بوصل له اياه. بالاخر بشوف صاحب العرس بقول له ولك يا اخي انت مش عازمني، ما وصلنيش المكتوب. فاهم يعني؟ بيكون واصل المكتوب، اللي بده يجي بيجي، هاي عمل حج يعني، فاهم علي؟
0: صح.
1: بعدين اليوم احنا نسينا التقاليد وقفت على المكاتيب كيف نوزعها. احنا نسينا التقاليد ليه؟ احنا مين ماشي على التقاليد والعادات؟
0: يعني هو اسمع، تعرف شو اللي بيضحك عدنان؟ على ايش وايش بنصير نحكي على التقاليد، وعلى ايش وايش
1: بنحكي على التقاليد؟ ليه مين ماشي على التقاليد؟ إذا بدك أنت تمشي على التقاليد، ممنوع أنا أو أنت يا فادي نخلي أختنا تطلع مفرعة على الشارع. إذا بدنا نمشي على التقاليد، كثير أشياء بحياتنا إحنا مش ماشيين
0: غلط عليها. إيه بالآخر قناعات، أنا عم بحكي على تقاليد الأعراس يا عدنان. عدنان بدي أشكرك. أنا
1: ما هو على التقاليد اللي بيحكوا،
0: فاهم فاهم فاهم يعني أنا معاك والله، فاهم عليك وبعرف إنه في كتير أشياء.
1: فادي بهمش بدي أقطع
0: سريعا لأنه عندي كتير اتصالات. عدنان سريعا
1: يا أخوان، التقاليد لما الواحد بيبعث بنته على الشغل وبالآخر بقول لها شو جبتي، بقول لها شو عملتي بالشغل. يا أخي إحنا عايشين غلط، وآخر شيء على توزيع المكاتب بنقول تقاليد. يا أخي خلص يا أخي، بدنا نضل نكذب مع بعض.
0: وصلت. شكرا عدنان، يسعد لي المسألة الحلوة. باي باي. الله يعافيك. من عدنان ل شو الاسم؟ امير. مساء الخير امير.
2: مرحبا فادي، يعطيك العافيه.
0: هلا مرحبتين، شو الاخبار؟
2: الحمد لله. فادي بالنسبه للموضوع، انا هذا الموضوع صار في لما تزوجت 2017، احنا عايشين بلد صغيره.
0: نعم.
2: ف جيت طلبت من اهلي، قلت لهم هي بدل ما اوزع اطبع مكاتيب وزع كل البلد. خلص بحط شيله اول البلد وخلص.
0: اوكي دعوه عامه.
2: دعوه عامه لكل البلد، هيك راح المكاتيب موجوده على كل اهل البلد.
0: اوكي.
2: فأهلي هيك بيحكوا لي إنه كيف بدك توضي راسنا وشو يحكوا علينا وابننا الوحيد ونجوزه بدون مكاتيب ونحط شالت. باختصار فكلاش شغل يومين بس توزيع مكاتيب. أنا وجيب فلان وجيب أولاد وجيب أولاد الحارة كلهم مشان يوزعوا معي. فكثير متعب الإشي. ومن ناحية يعني التطبيقات، الواتساب كثير مريحة بالذات للناس بعيدي. كثير مريحة. الناس اللي أنا بتوقع بفضل اللي بكون إشي يده ومكتوب من صدار، للناس اللي عن جد معني فيها، ناس
0: بشكل يعني تعال نقول لك كبار العيلة أكتر
2: أو كبار العمر. الكبار العمر اللي لازم أروح عليهم بشكل شخصي، مرات برضو العمام الإخوان الكبار العيلة هذول لازم أروح بشكل شخصي، حتى مكتوب واحد بيكفيش
0: يعني. لا وكمان لأنه هدول ناس اللي يعني هن مش هالقد ناس اللي موجودين بالتطبيقات وما إلى ذلك، فمنطق اللي بتقول إنه أنا مع إنه وكأنه الدعوات للحبايب وكأنه والشباب والصحاب وكذا مش غلط نبعث لهم واتساب، الكبار ممكن نروح نبعث لهم دعوة هيك مرتبة على البيت.
2: مظبوط. يا الناس الشخصيات الرسمية اللي بديها بجيب لهم مكتوب، ولا أقارب بروح عليهم على البيت وبودي لهم مكتوب.
0: أنت اليوم أمير إذا بتنعزم من خلال تطبيق واتساب بتروح؟
2: إذا الشخص بدي أروح عرسه بروح. وبتحس واللي بديش أروح على رسالة واتساب معناها أنا بديش أروح.
0: ليه بتحس أمير إنه بعد هالناس بتربط قضية توصيل الكرت للبيت بموضوع الاحترام؟ وهذا بالضبط متعلق بموضوعك أنت لما تجوزت، بتقول أنت كنت وكأنه قبل استحدث الطريقة بدك تحط وكأنه أرمى بمدخل البلد، وقالوا لك أهلك لا هاي فيها قلة احترام للناس، ليه برأيك؟
2: لأنه خلص هم تعودوا، هاي عادات الناس تعودت عليها. وغير هيك الناس بتحكي بالذات لما تكون بلد صغيرة، فالناس بتحكي على بعض وصير موضوع قيل وقال. وحكيت لك أنا لأني وحيد أهلي، أول ولد تزوجوه فبالنسبه لهم انه كيف بدك تحكي شو الناس شو بدها تحكي علينا.
0: هي دائما دائما احنا بنطلع دير بالك على فكره في اهالينا مرات بيكونوا مقتنعين بوجهات نظر احنا بنحكيها وبيكونوا مقتنعين انها مريحه بس بنعاود نرجع مرجوعنا لشو بدها تحكي الناس. واكثر شيء اصلا بعدنا مخلينا محلنا فكره

0: شو بدها تحكي لنا؟
1: يعني بتعرف ألف يعني بتفيش مبلغ 1200 شيكل ووزع مكاتيب غير الأسماء وغير الكتاب ووزع يومين يومين ونص شغل يا رب
0: وغير الوقت وغير الأعصاب
1: أنت فيها قبل العروض
0: صح
1: يعني أنا كنت يعني يومين من العرس أخلص يعني أبلش من الساعة 9-10 الصبح أوزع مكاتيب للساعة 11 في الليل
0: لآخر الليل لا وفي بتعرف وفي ساعات بيجيبوا لك إسا منفعش تفوت على الناس في وقت غدا بعدها بيقول لك منفعش تروح إسا مثلا في وقت صلاة
1: مظبوط
0: شكرا أمير سعد لي هالمساء هلا حبيبي إلى اللقاء باي باي من أمير لربيع مساء الخير ربيع
2: مساء الفل
0: شو الأخبار الحمد لله كيفك أنت
2: الحمد لله الله يسعدك معنا رأي هيك بالضبط أول شيء تعب الفرح حلو حتى إن كان في توزيع المكاتيب وإن كان في كل هذا الإشي أنا شخصيا إذا شخص ابن بلدي أو في بلد قريب كتير علي يعزمني في واتساب بالذات ابن بلدي بحسها أنا مش حلوة
0: ليه مش حلوة؟ أنا بدي تحكي لي ربيع ليه مش حلوة؟
2: ليش ما يجيش يعطيني المكتوب
0: بركي هو مش طابع مكاتيب بركي هو قرر يعمل دعوات رقمية ما طبعش مكاتيب
2: أنا إذا في بقى إيش اسمه أنا هاي دعوات رقمية ممكن اللي بتكون زي ما حكيت اللي بيرتبوا كم الناس بيجوا على القاعة يقعدوا هاي الأشياء أما إنه صور مكتوب ويبعته على الكل لا طب ما هو أنا أصلا من انشغالات الدنيا والحياة صملي مش شايفك سني طبعا قليل تعال قول لي هيك ورسيني انك معني فيي حط ايدك بيدي قول لي بحب اشوفك عندي وباي انا يعني اسا مواجهين احنا على عروس انا اتصلت في جماعتي قلت لهم وين بدكم نطلع نبلش نوزع يعني هذا ما بقول انه العريس نفسه لازم
0: لا بغض النظر بنفع العريس بنفع اخوه
2: بس اصحابه في ناس اللي زي ما حكى الشاب اللي قبل انه في ناس معنيين لازم بشكل شخصي نروح نعزمهم لعندهم وفي ناس اللي بنفع ابعث ابن عمي
0: أسألك سؤال ربيع بدل ما تروح عند هدول الناس بنفع بدل ما تبعث لهم واتساب ترفع لهم تليفون مثلا مرحبا يا جماعة كيف الحال احنا كذا وكذا وكذا
2: بعرف إذا هي شغلة عادات وتقاليد أو يمكن تربينا أو أوجب أو أحلى
0: طب بدي أسأل سؤال تاني أنا ربيع بما أنه عم تحكي على عادات وتقاليد وأمير من شوي حكى على عادات وتقاليد واسمح لي على سؤال وبنفع تقولي بدي أجاوبك تمام؟
2: أكيد.
0: عم نحكي عادات وتقاليد من أول ما بلشنا ومنقول عادات وتقاليد وهي عاداتنا إذا بدي أحكي على الأعراس لحالها إحنا في مليون شغلة عم نعملها بالأعراس اللي هي تنفي عاداتنا وتقاليدنا
2: أنا قلت مش شغلة عادات وتقاليد
0: فاهم
2: يعني هي يمكن مش شغلة عادات وتقاليد بس يمكن تعودنا عليها أو شغلة احترام أكتر زي ما أنت حكيت
0: عادي
2: في العدة عناوين
0: تعويد صارت تعويد أوكي شكرا ربيع يسعد لي هالمساء
2: عفواً يا
0: هلا إلى اللقاء باي باي كمان مرة أنا مش معه مش ضد بس عشان هيك ما تفهموا أنه أنا ماخذ موقف هون أو هون بالآخر أنا بحس أنه هاي التطبيقات ممكن تسهل أنا شخصياً إذا بتجيني دعوة على واتساب بلبي الدعوة لطالما أنا معني أشترك بهذا الفرح أو معني أشارك هاي الناس فرحتها ولما أنا مش معني لو بده يجيني المكتوب مبروز مع سلة شوكولاتة على البيت بروحش الفكرة هي إذا أنت معني تروح ولا مش معني تروح كتار حكوا على قضية عادات وتقاليد وهذا جزء من طقوسنا وفيش شك حتى زمان بالماضي مش بس توزيع المكاتيب كان جزء من طقوسنا كان في طقس اسمه كتابة يكتبوا المكاتيب يعني تكون تلتم العيلة وتبلش تكتب كلياتها المكاتيب والدعوات كان في طقس كمان بالماضي زمان بتذكر كانوا يوزعوا بالخطب بحفلات الخطوبة علب متذكري ميرال يعني زي وكأنه إشي للذكرى وكان في كمان تقليد اسمه في العلب يروحوا يوم أو يومين قبل الحفل ويعني قبل الخطبة عند الطوائف الإسلامية قبل الإكليل عند الطوائف المسيحية ويعبوا العلب من أجل توزيعها على المدعوين والحضور هاي عادات حلوة وعادات بتجنن وياريت لو هاي العادات ترجع عن جد عادة لف العلب وما إلى ذلك بس لما بتيجوا بتحكوا لي على لا ما هي هاي عادي وهي عادات وتقاليد طب ما في 700 شغلة دخيلي فاتت على عاداتنا وتقاليدنا بأعراسنا أصلا مش عم بحكي بمحل تاني بأعراسنا في مليون عادي دخيلي فاتت على عاداتنا هاي تمام وبعدنا احنا عم نحكي بموضوع المكاتيب عادات وتقاليد يعني حفلات توديع العزوبية هاي عادي دخيلي ولا بحياتها كانت عندك الحفلات الشباب العزبيين هاي عادي دخيلي ولا مرة كانت ذكريني ميرال ايش في كمان عادات دخيلي فكرة لما يطلعوا يتصوروا بملابس عادية هاي كمان عادي دخيل اللي فاتت على يعني يطلعوا

مش مفهوم ما بين انك تطلع وتلافه بالاخص لما معزيمك كتار ولما معزيمك باكتر من بلد بدك تطلع وبدك تحرق وقت وطاقة واعصاب وبالاخص كلياتنا بنعرف انه بلداتنا العربية غير مهيئة لما انت بدك تنزل تودي كرت على بيت فلان انت بدك تسكر الشارع يعني فيها غلبي مش مفهومي والله العظيم فيها غلبي مش مفهومي فشو المشكلة إذا عم تدخل هاي وكأنه التفاصيل الرقمية عشان تريحنا عشان تختصر علينا مجهود عشان تخلينا بفترة العرس ننشغل بأشياء معينة وحلو حبيت المستمع اللي حكى بتعرف شو في الكبار الأشخاص يعني وكأنه كبرية العيلة لوجود مهم بالعرس منروح ومنكرمهن ومنعزمهن براسنا بروح العريس وبعزمهن براسه بس اليوم بهذا العالم يعني بنفع شوي نخذ ونعطي وكمان ما نبعت نصور المكتوب نبعته لكل الناس لا لما بدنا نبعت مكتوب على الواتساب نبعته دعوة خاصة يعني حضرة السيد فلان الفلان بحب انك تكون معاي بعرسي وما الى ذلك وفيش حاجة نعتذر لي عم نبعت واتساب اليوم في ناس لما تبعت واتساب تعتذر انه سوري انه عم ببعت لك على الواتساب بس كذا وكذا لا على الواتساب كم مرة لما انا معني اجي باجي ولما بتوصلني الدعوة باسمي كمان فيش ولا اي مانع من اني اجي طيب خلينا نطلع على فاصل اعلاني وبعد الفاصل راجعين لنتابع خليكم معنا

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. جركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
6: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا لليوم. عم نوصل لختام المشوار، ولكن قبل الختام بدنا نطلع نشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية
2: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: شارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق معامي، شارع 70 مزدحم من صومخ وحتى مفترق عبلين، وأيضا مزدحم من مدخل جديدي وحتى مفترق كفر ياسيف، وشارع 2 مزدحم من مفترق جشر شلوم وحتى مفترق نتانيا. طريق السلامة لكم جميعا. وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم، مشوار 2/17 أغسطس. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا نمرال صفدي، الياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعرين نصار طاقم العمل. على رأس الساعة زميلة شيرين يونس تلتقيكم، وأنا عود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي صغيري، إلى اللقاء.

0: أساويكم
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: يلا حملة صيفية مع بعض.
7: لا لا لا لا لا، حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
8: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. اعتداء على كنيسة في يافا يثير غضبا واستنكارا في أوساط الأهالي. الليكود ينتخب قائمته لانتخابات الكنيسة اليوم وإقبال ضعيف على صناديق الانتخاب. وانتهاء لقاء نتنياهو وكوشنر دون تطور لافت في ملف قطاع غزة. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء. سنبدأ هذه المرة من مدينة يافا، حيث اعتقلت الشرطة شابا من المدينة للاشتباه بتحطيمه تماثيل وإلحاقه أضرارا بالممتلكات في كنيسة القديس أنطونيوس. أدانت جهات محلية هذه الحادثة مشيرة إلى أن المجتمع اليافي متماسك ويرفض كل أشكال العنف. عن هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ عبد أبو شحادي، رئيس الهيئة الإسلامية في يافا. أهلا بك أستاذ عبد.
1: سلامات عزيزتي لكل جميع المستمعين.
0: ما الذي جرى في الكنيسة اليوم؟
1: يعني إحنا بصراحة ما بنعرف يعني كل التفاصيل، غير إنه ساعات الصبح امبارح تم الاعتداء على الكنيسة لما أدى إلى اعتقال يعني شاب في مدينة يافا. ولكن الشغلة الأكثر مثيرة إنه أنا صراحة يعني مسافر، ومن امبارح توصلني تليفونات من أهل مدينة يافا على أهمية البيان وعلى أهمية الاستنكار وعلى أهمية زيارة الطوائف المسيحية الموجودة بيافا. والمثير بهذا الموضوع إنه أغلبية التليفونات اللي وصلتنا كانت من المسلمين مدينة يافا، يعني رؤساء المؤسسات الحركات الإسلامية. وطول اليوم طلعنا بيان نوضح فيه إحنا نرفض رفض تام أي اعتداء على أي من المقدسات، بين إذا كانت إسلامية مسيحية يهودية، هذا لا يمس صلة في ثقافتنا وتحديدا في علاقتنا الطيبة في داخل المجتمع العربي في يافا.
0: يعني واضح أستاذ عبد تقول تلقيت اتصالات كثيرة، وهذا واضح أنه لوقت أي محاولات للفتنة في المدينة بين الأطياف المجتمع العربي فيها.
1: صحيح، وإحنا مش رح نخلي أفراد، مش مهم إيش الأفكار اللي حاملينها، مش مهم كمان لمين ينتمون من ناحية، يعني إذا كانوا عرب يهود مسلمين أو مسيحية، مش راح نسمح لأي حدا يعتدي على أي مقدسات. يعني إحنا من ناحيتنا هذا بنشوفه خط أحمر مرفوض على كل المستويات. ولكن مهم نضيف إنه قبل عدة أيام تم الاعتداء على ملحمة في مدينة يافا، أحد المستوطنين اللي نقلوا على مدينة يافا تم الاعتداء على ملحمة لصاحبها وصديق إلي شخصي اسمه اسكندر، أخذ منه الصليب، أخذ عن الدراجة النارية الصليب وبلش يشتم بشتم عنصري. وإحنا طلعنا بيان بالهيئة الإسلامية نطالب محاسبة كمان المستوطن. وإحنا ما بنسمح يعني محاسبة بس إذا المعتدي هو عربي، بين إذا كان مسلم أو مسيحي. بالعكس، إحنا بنتوقع إنه الشرطة تتصرف كشرطة لجميع لجميع المواطنين، ويتم المحاسبة كمان اللي اعتدى على الملحمة في مدينة يافا.
0: أستاذ عبد، تواصلتوا مع يعني الرهبان الخوارن الموجودين في الكنيسة؟ في شو يعني شو اللي صار هناك؟ في محاولات لترتيب الأمور الحراسي، كل هاي الأمور؟
1: إحنا يعني أنا مباشرة مروح يوم الأربعاء وقلت للإخوة في الهيئة الإسلامية أول زيارة راح تكون بعد ما أرجع يعني لجميع الأعضاء الهيئة الإسلامية، وراح نرتب كمان وفد لجميع المؤسسات اليافية، هي زيارة الكنيسة وأي إشي بتشوفه الكنيسة أو بتشوفه الطوائف المسيحية وكمان المؤسسات العربية. إحنا كهيئة إسلامية إحنا جاهزين، بين إذا كان يعني بيان أو أكتر من بيان، بين إذا مظاهرة أو وقفة، إيش ما كان يكون على الصعيد الحراسة والأمن والأمان الأماكن المقدسة في مدينة يافا. من ناحيتنا هذا جزء لا يتجزأ من تاريخنا، تاريخ مدينة يافا، وتاريخ فيه كمان إسلامي وكمان مسيحي. ويعني احنا بنحكي على مئات من السنين اللي فيها الطوائف العربية عاشت بهاي المدينة بالتسامح، وهي جزء من ثقافتنا. يعني بالضبط حتى الكنيسة في مدرسة التراسانتا اللي غالبية اللي تعلموا فيها هي مسلمين بمدينة يافا، يعني هاي تمس فينا، ومن ناحيتنا هذا رمز من رموز مدينة يافا.
0: شو اللي بخطر ببالك بعد مثل هيك اعتداءات في

0: في مخاوف، بتعرف الفترة فترة حساسة جدا في كل البلدات، وما بالك بالبلدات يعني مثل يافا وغيرها. شو اللي ممكن يكون صار هنا؟ المخاوف اللي عندكم عند الأهالي اللي بتسمعها؟
1: احنا أهم إشي عندنا حاليا هو إنه بدنا كل المواطنين وكل أبناء مجتمعنا العربي في الفلسطيني في مدينة يافا وبالداخل إنه على الأقل بيننا وبين بعض نحس بأمان. يعني مع التحديات ومع صعود العنصرية في الشارع الإسرائيلي، المنطق السليم بيقول إنه إحنا بين بعض نحافظ على بعض، نحافظ على مقدسات بعض، ونحافظ إنه إحنا على الصعيد الشخصي نحس بأمان، عشان إحنا شايفين لوين رايح الدولة، شايفين لوين رايح المجتمع الإسرائيلي. المنطق إنه ما نخليش هيك أحداث تمس في العلاقات بيناتنا، وبالعكس نقويها من بعد هيك أحداث، إنه نطلع في رسائل على مستوى كل المؤسسات اليافية، بين إذا كانت مسلمة أو إسلامية أو مسيحية، نحن بنحدنا هذا خط واحد، إحنا مجتمع واحد ورح نحافظ عليه.
0: أستاذ عبد، من ناحية القيادة العربية ذكرت القيادة المحلية، القيادة القطرية الآن في دور اللي ممكن مفروض كمان تقوم فيه القيادة، خاصة في هذا الوقت الصعب اللي بتعيشه يافا وغيرها؟ ممكن
1: أنا متأكد، يعني بصراحة هي بس عشان أنا مسافر، بس وصلنا تليفونات من كل القيادات الحزبية وكل القيادات القطرية بالموقف هذا، إنه ما تسمحوش لأي حدا يمس في العلاقات الطيبة بين جميع أي أفراد المجتمع، بين إذا كان المسلمين أو بين إذا كان المسيحية. وكمان كان في ربط مع الوضع العام، ولكن كمان على المستوى القطري وكان على المستوى المحلي رسالتنا واحدة، إحنا أبناء هذا المجتمع، أبناء الشعب العربي الفلسطيني اللي فيه مسلمين وفيه مسيحية، ونحافظ عليه من هذا المجتمع.
0: ومن خلال اتصالاتك مع الناس الأهل في يافا، عمليا الهيئة عرفت إشي عن، إحنا مش رح نكشف طبعا، ولكن عرفتوا إشي عن طبيعة، عن وضعية المعتقل المشتبه به بتنفيذ هذا الموضوع؟ تواصلتوا مع أهله ابن المدينة داخل على المدينة؟
1: إحنا طلبنا جدا واضح من الشرطة، أول شيء ما نعرف إيش الشخص، مين هو هذا الشخص؟
0: لسه مش معروف بالنسبة لكم؟
1: لسه مش معروف، والشرطة بدها، بس أولا إحنا بدنا نعرف عشان بدنا يعتذر، وبدنا إنه يكون في موقف إنه إلنا كمان، إنه مش بس إنه بدنا نستنكر، كمان بدنا نطلب لأي حدا بيعتدي على أي مقدسات في المدينة إنه يعتذر، عشان الاعتداء له أبعاد كمان المدى البعيد، كمان على العلاقات بين الأفراد والمجتمع وطوائف المجتمع، وهذا شغلة يعني مرفوضة ومش راح نسمحها.
0: مهم جدا، نشكرك جزيل الشكر رئيس الهيئة الإسلامية في يافا أستاذ عبد أبو شهادة، شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب، كانت هذه المقابلة مع أستاذ عبد أبو شهادة لأهمية الموضوع، خاصة أنه حاولنا التواصل أيضا مع الكنيسة، حتى الآن اعتذروا عن التعليق بسبب حساسية الموقف على ما يبدو، طبعا كما تفهمون يعني الحديث على ما يبدو عن مواطن من مدينة يافا، والنسيج الاجتماعي كل الهيئات تحاول الحفاظ عليه، ما من تفاصيل كثيرة حتى اللحظة عن هذه الحادثة، ولكن نتابعها بكل الأحوال، وفور ورود أي جديد بشأنها بالتأكيد سنوافيكم به. الآن سنتحول إلى أبرز التصريحات التي وردت اليوم في سياق برامجنا الإخبارية. عادة نبدأ بهذه التصريحات، ولكن لضرورة وقضية أنه السيد عبد كان موجود خارج البلاد، اضطررنا أن نكون في المقابلة معهم. نتحول إلى أبرز التصريحات الواردة في برامجنا الإخبارية اليوم. محمد أبو الهيجة والد المرحوم ياسر الذي قتل برصاص شاب من المدينة، علق على لائحة الاتهام التي قدمت بحق الشاب بعد أن تبين أن المستهدف كان أصلا قريب الشاب المتهم وليس المرحوم ياسر.
2: كان في عنا في تقديم لائحة الاتهام، وبقولوا على طريق الخطأ، صحيح أنه كان في إنسان مستهدف، أنه واحد ثاني المستهدف، بس هذا ما بقول أنه قتل على طريق الخطأ، هذا الإنسان فات بنية الإجرام. ياسر كان إنسان مستقل، طيبته بمعاملته مع الناس بمحبته للناس، نشر بحياتنا فراغ كبير، يعني احنا مش متصورين يعني كيف احنا نكمل حياتنا. يعني ياسر كان إنسان مركزي بالدار، احنا مش عارفين احنا كيف ممكن انه يتملى هذا الفراغ اللي نشر ياسر. يعني مجتمعنا مسكين مسكين. هذا الإجرام هدم بيتنا، هدم هدم هدم.

0: إمتى تصرخ في تكون من أحلى منامة، تصرخ في الليل الأولاد يصيحوا وين أبوي، يعني ما فيش عندي أجوبة، إيش أجاوب الأولاد أنا اللي أعطيني أولاد، وين راح أبوي وين.
1: الفتى قاسم مراد الذي اعتدى أفراد من الشرطة عليه في البعيني روى تفاصيل الحادثة.
2: أبوي كان بالبلد زيه زي أي ولد داير بالبسكليت، وأنا كنت عند صاحبي أدرسه والله ينفخ البسكليت وعوض طلع هنا صوت أزعكه، طلعت أشوف شو فيه، طلعت لقيت زين عم بضرب أخوي، فأنا رحت أتدخل بقيم أخوي عنهن، أخوي 14 سنة، قاموا هن هجموا علي ضربوني وطلعوني على التندر، وغير الضرب اللي ضربوني بالتندر والسب سبوه علي، وشاو معي كثير شغلات يعني بتخزي، يعني مش لازم تصير معي إسا أنا بعمر 16 سنة، ما اعتقدوني طلعوني بالتندر ضربوني وحطوني على تومة البلد، يعني ما سوليش ولا أيات إشي غير هيك، يعني لا اعتقدوني ولا أخذوني على التحنة ولا إشي. أخوي خاف ونهزم عشان كذا كله، بس عشان كذا يعني هذا الإشي كله مش لازم يصير على ولد عمره 14 سنة، يعني لو إنه مجرم وفخيخ مش فيه.
1: أحمد أبو عماد محميد قريب عائلة العريس الذي اقتحمت الشرطة حفل زفافه في أم الفحم.
3: لم يكن هناك أي إطلاق نار أو حتى أي مظاهر اللي فيها عنف قبل دخول واقتحام قوات الشرطة، لكن في لحظة معينة دخلت قوات الشرطة والجيش كمان، لم نحكي عن حرس الحدود، دخلوا بشكل مفاجئ جدا جدا جدا، فعلا ألقوا القنابل في البداية، كثير من الناس خافوا ولم يعلموا طبعا شو عم بيصير، يعني قسم منهم فكروا كمان أنه في هنا حالة من حالات القتل من منظمات إجرامية، فبعضهم بدأ يترك ويعرض فعلا، ولكن تفاجأوا بوجود عشرات من قوات الجيش والشرطة والوحدات الخاصة تطلق فعلا السلاح في وجههم، يعني وطبعا انبطاح على الأرض، وبلشوا في واحد واحد تفتيش، نتحدث عن أكثر من 150 ل200 مشارك، بالتالي بعد التفتيش على الأشخاص وفي المكان وحول المكان لم يجدوا حتى رصاصة واحدة، وبالتالي نحن نتحدث عن دافع انتقامي بحت أو إمكانية أخرى وهي أخطر. شرطة في هذه الأيام تحاول أن تمارس سياسة جديدة كما يبدو هدفها تخويف المواطنين العرب على أثر الانتخابات القادمة.
1: الناشط والسائق شادي أبو دبوس عن الإضراب الذي ينوي سائقو الشاحنات إعلانه احتجاجا على القوانين المشددة والغرامات.
4: الآن إن شاء الله ورح يكون رسمي، طبعا ممكن يصير تغييرات، أما كل الوقت ما كانش الإشي ينجح، لأنه بتعرف الإشي كان شرك وفي تحديات بالشرك وصعب إنه يصير هذا الإشي، بس اليوم صار الإشي منتقل أكتر لكل شوفير شخصي، لأنه المعاناة اللي عم نعانيها كل يوم إنك أنت عم تطلع على الشغل ممكن آخر الشهر ما يصفي الكاش معاش، كل يوم في مخالفات الطرق نفسها، إذا أنت بتعرف اليوم شارع 6 إن كنت رايح على الشمال أو على الجنوب ما فيش مجال للتراك إنه يصف على جنب، عدة قوانين لازم توقف وتعمل استراحة، هذا الاشي موجود من زمان بس ما فيش مجال لا في المصانع ولا في الشوارع، عم بيزيدوا كتير ضغوطات علينا، عم بيخلونا نضطر نترك هذا المجال. التركات هي اجر وايد الدولة، فان اليوم عم بيحاربوا الناس الغلط. على سبيل المثال انا بتصل على الشرطة، فتت على محل خطأ فطلبت من الشرطة تساعدني، قانونيا لازم الشرطة تيجي تساعدك، عنطوني مخالفة ما ساعدوني، اجا واحد يومتها ساعدني، الشرطة وقفت تستنى فيه حتى تخالفني.
1: دكتور سالي محروم الطبيبة في قسم طوارئ الأطفال في المركز الطبي للجليل عن نقل طفلين للعلاج بعد تناولهما حلوى تحتوي على فطر الهلوسة.
5: طفلين اجوا امبارح بجيل 6.5 و 5.5 لغرفه الطوارئ لانهم اكلوا شوكولاته بتحتوي على فطريات الهلوسه، هاي شوكولاته مش بمتناول الايدي العامه ومش ممكن تشتروها بالسوبر، فما فيش خوف من تناول الاولاد للشوكولاته بشكل عام، بس هن اكلوا شوكولاته اللي بتحتوي على فطريات الهلوسه بعد مش معروف كيف وصلت بين ايديهم، واجوا لهون بحاله من الهلوسه بحاله من اللاوعي. الفطريات الهلوسه بتعمل بشكل عام حاله من الهيتروميموت، بيكونوا كثير مبسوطين، بيكونوا يهلوسوا بشغلات هي مش موجودة بأرض الواقع وبيكونوش معنا. واحدة من الشغلات اللي كتير خطر ممكن تعملها هي مشاكل بدقات القلب أو مشاكل بالدماغ، ممكن تعمل تشنجات، وهذا كان الخوف المركزي تبعنا لما هني أجل أخذنا لهم الأشارات الحيوية كالدخن اللي كانت تمام، وقت عن جد خليناهم يبقوا ليلي بالمركز العناية المكثفة عشان نقدر نراقبهم ونراقب القلب ودقات القلب ونراقب إذا بصير في أي تشنجات.

0: النجاة، الحمد لله هن طلعوا تمام.
1: فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: عم لا أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي إن على إيران أن ترفع الراية البيضاء، مشيرا إلى أنه لا يعمل وفق جدول زمني محدد، وأن واشنطن تبقي على قنوات مفتوحة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. أما في الشأن الفلسطيني، فقد أكد ترامب أنه ينبغي على إسرائيل عدم شن هجمات ضد أهداف في قطاع غزة. دكتور خليل جهشان، أستاذ العلوم السياسية والمدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن، أهلا بك دكتور خليل.
1: شكرا شيرين.
0: أهلا دكتور خليل، سنتحدث في أكثر من سياق في تصريحات ترامب وكل ما يجري أيضا في قطاع غزة وكذلك لقاءات كوشنر اليوم. البداية بالفعل من إيران مع انتهاء المهلة المحددة لمذكرة التفاهم.

0: هم الآن وجهة الرئيس في هذه وفق هذه التصريحات؟
1: طبعا هذه المهلة التي تحدثت عنها تنتهي اليوم، وهي جزء من الاتفاق، مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في فرساي في فرنسا في شهر يونيو حزيران المنصرم. وطبعا بانتهاء اليوم يعني تثبت بأن المفاوضات لم تحرز التقدم في نوعا ما إنهاء مشروع التفاوض وتنفيذ هذه المذكرة، فهي يعني لا تبشر بالخير بالنسبة لنجاح هذه المذكرة. بينما يبدو لي أن من تصريحات ترامب أنه مستمر في سياسته، سياسة الإملاء للطرف الإيراني، بالرغم من أنها لم تنجح أبدا حتى الآن منذ بداية الحرب. على سبيل المثال ما ذكرتم قبل قليل، يعني نصيحته إلى طهران برفع الراية البيضاء والاستسلام، منطق الاستسلام لم يثبت نفس نجاحه في بداية هذا المشروع، ولن يثبت نجاحه في مستقبل هذه طريقة التعامل هذه.
0: فبالتالي إذا استمرت هذه الطريقة ونسمع أيضا تصريحات الجانب الإيراني، إلى أين تتجه الأمور؟ خاصة أنه يعني أيضا الإدارة الأمريكية كانت وجهت باتجاه قضية استمرار الحصار الاقتصادي وهذا النوع من العقوبات، الحصار، طريقة التعامل، باستثناء طبعا التصعيد العسكري.
1: يبدو واضحا للجميع يعني لأي محلل عقلاني بأن الموضوع وصل إلى طريق مسدود. يعني حتى يوم الجمعة الماضي قام الرئيس ترامب خلال وجوده في نيويورك بالتصريح للجمهور الذي كان يتحدث أمامه بأنه سيعلن قريبا عن ضم مضيق هرمز إلى الولايات المتحدة، أن مضيق هرمز سيصبح جزءا لا يتجزأ من الولايات المتحدة. لم نسمع هذا التصريح من قبل، ولا قيمة له لا سياسيا ولا قانونيا. ولكن في نفس الوقت يستمر، يعني حتى متحدث باسم البيت الأبيض عندما سئل من قبل الول ستريت جورنال ما هو مغزى هذا التصريح، أكد بأنه في الواقع يعني أنه مجرد نكتة. ترامب كان يمزح مع الجمهور، هذه ليس نقطة أو موضوع مزح مع جمهور من المؤيدين. بينما طبعا اضطرت إيران للإجابة على هذا التصريح وأعلنت أن المضيق المحاصر حاليا طبعا من قبل القوات البحرية الأمريكية بأنه سيبقى في الواقع أرضا إيرانية مدى الأبد. لذلك يعني ليس هناك من أي تقدم في هذا المضمار.
0: وفي نفس الإطار تأتي أيضا تصريحات ترامب حيال سلطنة عمان اليوم أيضا وهذا التهديد.
1: هنا تكمن المفاجأة. يعني سلطنة عمان ليست دولة عدوة، يعني سلطنة عمان وسيط رسمي. يعني عندما يتحدث ترامب أننا ويؤكد للجمهور الأمريكي هنا أننا نتحدث مع إيران، وفي الواقع لا يتحدث مع إيران، ولذلك تنكر إيران أن هناك حديث مباشر بينهم وبين الطرف الأمريكي. الحديث هو عبر عمان، عبر قطر، عبر دول أخرى، تركيا أو غيرها. فيعني اللجوء إلى مثل هذا التصريح بأنه سيقصف حليف تاريخي من أقدم الحلفاء في الخليج للولايات المتحدة وللغرب سيتم قصفه إذا وقف في طريق أي اتفاق بين حول مضيق هرمز بين طهران وواشنطن، يعني كلام غير عقلاني وغير معقول.
0: دكتور خليل، انتقالا إلى يعني موقف آخر، موقف أمريكي في سياق آخر، اليوم المبعوث كوشنر كان في لقاء بنيامين نتنياهو، بعض التصريحات الإسرائيلية على لسان مصادر سياسية كون لم نسمع حتى اللحظة من يعني الجانب الأمريكي، تقول إنه نتنياهو وبخ كوشنر للقائه قادة حماس، وأنه شروط إسرائيل عرضت في مسألة قطاع غزة وما من حل عمليا.
1: يبدو لي أن الفجوة بين واشنطن وتل أبيب، بين ترامب شخصيا ونتنياهو، أخذ في الازدياد خلال الأيام الأخيرة. لا أعتقد أنها فرضت على الولايات المتحدة تغيير موقفها بعد، ولكن من الواضح أن هناك اشتياء أمريكي بالنسبة أولا لرفض نتنياهو لأفكار ترامب ولخطة ترامب بالنسبة للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق المتعلق بغزة، وخصوصا الاتفاق مع حماس، لأنه الولايات المتحدة في الواقع بذلت الكثير من الجهود، ربما ليس مباشرة ولكن عبر الوسطاء العرب من خليجيين وغير خليجيين، في إقناع حماس للقبول بنزع سلاحها الثقيل، وتم الاتفاق هذه المرة بالتفصيل حول كيفية الاستمرار في هذا، ولكن السيد نتنياهو رفض كليا، وأحرج أحرج ترامب شخصيا، لأن ترامب أعلن عندما سئل عن هذا الموضوع هل إسرائيل توافق على هذا الاتفاق، قال إن إسرائيل راضية عن هذا الاتفاق، وبالحرف الواحد قال إن الإسرائيليين مسرورين جدا لهذا الاتفاق. أين هذا السرور؟ يعني لم نشاهد مظاهر سرور من قبل الطرف الإسرائيلي سوى الرفض،
0: إعلان رفض واضح.
1: يعني أغلب الخبراء هنا لا يعتقدون أن إسرائيل قادرة في الواقع سياسيا على التعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي قبل الانتخابات.
0: وعلى هذا الأساس يتوقع من ترامب، وهذا يقودني للمحور الآخر اليوم، كان تصريحات أيضا لترامب أنه حتى الآن لا أرى من المناسب التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، ولكن قد أدعم بعد ذلك مرشح. هل يعني مرتبط بحالة التوتر بين الطرفين هذا الموضوع؟
1: أعتقد ذلك من الواضح أنه مرتبط بحالة التوتر بين الطرفين، لأنه يبدو أن الإدارة أولا تتكلم بعدة نبرات. يعني هناك بعض المسؤولين في الإدارة الذين في الواقع نصحوا الرئيس ويعتقدوا بأنه لن يقوم باختيار أو دعم مرشح معين في الانتخابات لرئاسة الحكومة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، بينما البعض يحاول خصوصا أنصار نتنياهو الضغط على ترامب بأن ينتظر قليلا حتى الانتخابات، وخصوصا يعني للتأثير على الانتخابات إذا ما تم في الواقع تأييده أمريكيا. من الممكن أن يغير نتنياهو نبرته بعد الانتخابات وأن يرفض الانصياع لأعضاء حكومته المتطرفين أكثر منه، وأن ربما ينفذ بعض يعني محتويات اتفاق ترامب مع حماس. لذلك الولايات المتحدة تحاول الحفاظ بالنسبة للحديث مع حماس مباشرة للضغط على إسرائيل، وفي نفس الوقت يعني تريد أن تضغط على إسرائيل ولكن لا تريد أن تدخل في زوبعة الانتخابات الإسرائيلية.
0: مطلع على الجانبين حضرتك دكتور خليل، الجانب الإسرائيلي وما يدور فيه، وكذلك في الجانب الأمريكي، ما الذي يدفع ترامب لن يتدخل مفهوم، ولكن إلى الحفاظ على أو فكرة الدعم المحتملة لنتنياهو أو الإبقاء، عدم التدخل مقابل إبقاء على نتنياهو والتعويل على أنه قد يتغير؟
1: بالطبع يعني المشكلة في تصرفات الرئيس ترامب أنه ليس رئيس عادي، يعني لا نرى، بمعنى أنه لا ينصاع ولا يستشير المؤسسات. نلاحظ أن ليس هناك دور مثلا للخارجية الأمريكية أو للمخابرات الأمريكية في كل هذه المواضيع، وهذا غير طبيعي. يعني هناك شخص واحد في دولة تدعي الديمقراطية وتدعي رئاسة العالم الديمقراطي، ولكنها تتصرف وكأنها إمبراطورية. يعني ماذا يريد الإمبراطور؟ ترامب يتصرف كأنه يقول أنا الدولة والدولة أنا، لا يستشير أحد، لا يستشير. الكونغرس مشلول، المخابرات مشلولة، الخارجية مشلولة، وزارة الدفاع مشلولة، فهناك شخص واحد يقرر، ومن هنا صعوبة التحليل، لأنه يتصرف حسب مزاجه بتصرفات مزاجية تعتمد على آخر من يتكلم معه أو من ينصح في هذا الموضوع. وكما قلت هو يتعرض لضغوط من أصدقائه ومن زملائه في العمل وشركائه في يعني الأعمال التي يقوم بها تجاريا، في الضغط عليه، ومسؤولين سابقين في شركاته ومناصرين لنتنياهو شخصيا يتعرض للضغوط من كل هذه المجموعات في محاولة لسد الطريق أمام عدم السماح له باستعمال غضبه على نتنياهو وغضبه على عدم تعاون إسرائيل

0: تغيير الموقف الأمريكي من إسرائيل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور خليل جهشان، أستاذ العلوم السياسية والمدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك شيخ. شكرا.
1: إذن هذه قراءة في مجمل المواقف الأمريكية الحالية على الأقل يعني لهذا اليوم من القضايا المختلفة مع انتهاء مسألة مذكرة التفاهم أو المهلة التي منحت لهذه المذكرة للوصول إلى اتفاق نهائي في مسألة إيران، كذلك زيارة كوشنر ولقاء بنيامين نتنياهو وتصريحات ترامب بشأن الانتخابات الإسرائيلية وأنه لن يكون جزءا من المتدخلين في هذه الانتخابات على الأقل، هكذا يقول في هذه المرحلة. يصلنا من بعض الزملاء وكذلك المستمعين في طريقهم من مدينة الناصرة عبر النفق، النفق الواصل باتجاه منطقة المروج وإكسال، بأنه هذا الطريق يشهد ازدحامات مرورية كبيرة من غير المعلومة هو السبب حتى اللحظة، ولكن للسائقين ربما نصيحة بسلك مخارج أخرى من المدينة في هذه الساعة. سنتحدث بعد قليل في زاويتنا الانتخابية عن الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود التي بدأت في 10 من صباح هذا اليوم في عشرات الصناديق الموجودة المنتشرة في أنحاء البلاد، يشارك فيها في هذه الانتخابات لاختيار قائمة الحزب أكثر من 140 ألف منتسب. حتى الآن الإقبال يبدو ضعيفا، نتحدث عن نحو 27% من أصحاب حق الانتخاب في الليكود، وهذا يثير تساؤلات كثيرة في سياق ما يجري داخل الحزب، علما بأنه قلاقل كثيرة بسبب مسألة تحصين لرئيس الوزراء وكذلك بسبب يعني قلة المقاعد التي يتنافس عليها المتنافسون بسبب الاستطلاعات التي لا تمنح عدد كبير من المقاعد لهذا الحزب. سيكون معنا بعد لحظات ربما دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في شؤون السياسة الحزبية، لكن سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: قصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: واربح خاضع لشروط الحملة. من واحنا وصغار دايما والكل يقول انه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة او مبالغة، بس علميا هاي الجملة هي ادق وصف للطبيعة، لانه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب اقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول انه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: مساء مع شيرين يونس.
2: سبع وثلاثون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن أنه صناديق الانتخاب في حزب الليكود منتشرة في مختلف أنحاء البلاد ضمن الانتخابات التمهيدية التي يشارك فيها منتسبو الليكود لاختيار قائمتهم الانتخابية، قائمة الحزب الانتخابية للانتخابات المقبلة. دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في شؤون السياسة الحزبية، أهلا بك، مساء الخير.
3: أهلا، مساء الخير شيرين وكل جميع.
2: دكتور سليم، حتى اللحظة الحديث عن تقريبا 27% من ناحية الإقبال على صناديق الانتخاب، بتقول إشي هاي النسبة؟
3: نعم، يعني حول 38,000 من 140,000. طبعا هذا يدل على انخفاض نسبة التصويت. في نهاية المطاف نحن نتحدث فقط عن 8 مقاعد حقيقة، يعني كل هذا البرايمريز هو عمليا على 8 مقاعد لا أكثر، والليكود سيتقلص. يعني اليوم نحن نتحدث عن 32 عضو كنيست، وهناك بعض الكنيست بالطريقة النرويجية. كل هذا سينخفض ل 22-23 مقعد في أحسن الأحوال حسب الاستطلاعات الحالية. الأمر الآخر أنه نتنياهو اقتطع 9 مقاعد له، يعني على سبيل المثال اليوم كحلون الوزير السابق موشي كحلون صوت في البرايمرز في الليكود، ونتنياهو قال له إذا أردت أن تكون في الليكود فسأجند لك مكان إضافي. بقي 8 مقاعد تقريبا فقط لكل هؤلاء، وفي نهاية المطاف المتضررين الأكثر
2: في المواقع المضمونة تقصد؟ طبعا
3: نعم صحيح. فالمتضرر أكثر المتضررين سيكونوا من هم وزراء أو أعضاء كنيسة حاليا. وهذا طبعا يدل على أن الصراع على المكان في الكنيسة سيكون أكثر شراسي. إضافة لكل ما أقوله أنه هناك في 3 معسكرات التي تدار داخليا فيها البرايمريز وهي مغلقة، وهذا يقلص بشكل كبير قدرة المتنافس.
2: بمعنى أنه مغلقة أنه مرشحينها معروفين مين راح يكونوا؟
3: نعم، يعني على سبيل المثال هناك معسكر الحريديم، معسكر قوي طبعا سيدعم بسموت وكل من عارض قانون التجديد. هناك معسكر ما يسمى المطارات وسلطة المطارات وكل هذا الذي يسيطر عليه ابن حايم كاتس. وهناك التصويت طبعا ممنهج حسب ما يريد ابن حايم كاتس. بالمناسبة هم يتقاضون راتب على اليوم العمل بالتصويت، وكأنه هذا نوع من العطاء أو شيء من هذا القبيل. لا أريد أن أستعمل كلمة أخرى. وهناك طبعا الصهيونية الدينية الموجودة بشكل قوي في الليكود، وطبعا عندها ممثليها.
2: طب دكتور سليم، كل ما تفضلت بذكره هذا هو ما دفع المنتسبين للعزوف عن التصويت عمليا، أنه المسألة تقريبا محسومة، عدد المقاعد محدود، وهل يؤثر ذلك على التصويت العام في نهاية؟ يعني من منتسب للليكود بالضرورة سيصوت لو أنه، أم أنه سنرى حالة من التراجع أيضا؟
3: سيكون باعتقادي تراجع، لأنه السؤال ماذا سيحدث في الليكود. يعني نحن نتحدث الآن عن تصوير للدي ان اي، أو كما يحاول نتنياهو عملية تجميل للليكود. يعني ماذا حدث في السنوات الأخيرة؟ أولا الليكود اقترب جدا من

0: عاصمة يهوديت. يعني تقريبا الفروق صارت يعني بن غفير يقول انه 4 وزراء من الليكود طلبوا يعني اماكن عنده، بينما نائب وزير من عاصمة يهوديت قبل بشكل بالترحاب في الليكود. وهناك اعضاء كنيسة من الليكود سمعنا تصريحاتهم لا يختلفون عن مير كهانة في في في توجهاتنا الايديولوجية. هذا التطرف الذي حدث في الليكود عمليا نتنياهو يريد التهرب منه. الأمر الآخر هو يريد التهرب من بعض الشخصيات بالأخص الشرقية، مثلا عيديت سيلمان التي هربت من نفتالي بنت وعينت وزيرة في هذه الحكومة، ماي غولان مثلا.
1: انتهى تاريخهم هذول مؤيدين نتنياهو.
0: انتهى تاريخهم تقريبا. والقضية الإضافية هي طبعا محاولة إضعاف دافيد بيتان، وهذا يعني رأينا حتى يائير نتنياهو خرج للمصوتين ليطالبهم بإضعافه وإضعاف كل من يؤيده لكي لا يكون له مركز قوة في الليكود. يعني دافيد بيتان هو أكثر من عمل على أن تكون برايمرز، وإلا من ناحية نتنياهو كان يريد أن يضع قائمة ويذهب بهذه القائمة للانتخابات. هناك نقطة إضافية طبعا، الشخصية التي بنظري تمثل الليكود الحالي وهي تالي غوتليف. ونتنياهو يريد إضعافها، يريدها في العشرة أماكن الثانية وليس في العشرة أماكن الأولى، ولكن باعتقادي هي ستكون مؤثرة وسيكون لها مكانها بغض النظر في أي مقعد هي ستكون في الكنيسة القادمة.
1: هل سبق من خلال كل متابعتك لأوضاع هذا الحزب في السنوات الماضية أن عاش الليكود مثل هذه الحالة، خاصة تذكر بعد يعني الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة كان في تراجع في قوة الحزب وانسحاب شارون وتأسيس كديمة، بس كان في تشابه بين الحالتين؟
0: باعتقادي في نوع من التشابه إذا أخذنا الشخصيات المركزية. يعني أولا نتنياهو صوت مع الانسحاب من قطاع غزة، هو طبعا أنكر فيما بعد وتم الانقسام والليكود تراجع ل 12 مقعد. ثانيا من بقي في الليكود؟ جدعون سار، موشي كحلون، يعني الشخصيات التي هي متطرفة جدا بمواقفها السياسية. الآن جدعون سار له مكان محصن في الليكود لأنه عمليا قطع الحدود من المعارضة لنتنياهو ودعم لسلطة القانون. تذكري ماذا كان يقول جدعون سعر، يعني قال بالحرف الواحد من يريد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة فلا يصوت لي، يعني بهذه الطريقة. ثم انقلب ربما أيضا لأن يائير نتنياهو يمسك أوراق عليه. والأمر الآخر طبعا هو موشي كحلون الذي خرج من الليكود والآن على ما يبدو سيعود إلى الليكود. هناك من تحدث بأنه قد يكون مع إدلشتين وأردان. فنتنياهو يريد أن يبني وجه جديد للليكود. باعتقادي هذا صعب جدا لأنه كل الشخصيات المحترمة التي توجه إليها نتنياهو رفضت أن تكون في حزبين.
1: طب دكتور سليم، أخيرا كل ما ذكرته عن الانسجام الآن بين يعني الليكود والصهيونية الدينية وهذا المعسكر اليمين المتشدد، هذا الانسجام داخل الائتلاف، هل يصعب مهمة استعادة الأصوات من المعسكر الآخر؟ يسهل مهمة بنت وأيزنكوت؟ يعني كيف سيؤثر على المعسكرين؟
0: باعتقادي نعم، يعني هناك أمرين مهمين جدا نتنياهو لا يستطيع التخلص منهم. الأمر الأول هو محاربة سلطة القضاء وحتى محاولة الانقلاب القضائي، وما رأينا الانقلاب على الديمقراطية، ملاحقة وسائل الإعلام. لاحظي ماذا حدث، يعني نتنياهو حتى يستعمل المجرمين في الانتخابات، بن دافيد الذي اقترب لسنتيمترات من أيزنكوت في شاطئ البحر قبل كم يوم، ومهاجمة بعض الشخصيات الثقافية وإلى آخره. والأمر الآخر بأنه قضية 7 أكتوبر لن تختفي، ومسؤولية نتنياهو عن 7 أكتوبر يعني لا يمكن إخفائها. نتنياهو فشل في هذا الموضوع مع كل محاولاته. والأمر الثالث هو أن أيزنكوت هو شخصية صعب جدا على نتنياهو تلويثها والهجوم عليها كما كان متعود مثلا في رشاشات السموم التي يستعملها. حتى الآن كل محاولاته فشلت مع أيزنكوت. الآن أيزنكوت 23 مقعد تماما كما هو الليكود من ناحية، ومن ناحية من هو المناسب أكثر لرأس الحكومة أيزنكوت أفضل بكثير في الاستطلاعات من بنيامين نتنياهو.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية وباحث شؤون السياسة الحزبية، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا.
1: إذن إلى هنا في هذا الشأن الانتخابي، وهذه المرة كنا مع انتخابات حزب الليكود الداخلية. لابد أن تكون لنا وقفات أخرى في هذا السياق بعد أيضا ظهور النتائج واتضاح معالم هذه القائمة التي ستواجه قوائم الأحزاب الأخرى في الانتخابات المقبلة. هدمت سلطات في النقب منزلين ومنشأة لعائلة أبو القرش.

0: وكمان عريسة صغيرة كمان.
1: بنحكي عن حي اللي كيف فهمي منك انه كل فترة بيهدموا فيه بيوت؟
0: لا احنا كل ساكنين من السبعة ثمانية ساكنين غار. كنا ساكنين عند منطقة السبع، رحلونا جابونا المنهال كركعي إسرائيل، جابونا حطونا في راهط، وهاي بدهم يسووها الحارة، وقلنا اعطونا مطرحنا، صار يعطونا مطرحنا، بعدين قالوا بدنا نعطيكم محلكم كل واحد مقراش، وبعدين بطلوا قالوا ندروا، نزلوا البيوت وبعدين رجعوا كمان مرة، قاعدوا ينزلوا البيوت كمان مرة يهدموا فيها يعني، كل هدم شغال يعني.
1: كان في مقترح يعني لتسوية إنه يعطوكم الأرض وتبنوا عليها، والآن تراجعت السلطات الرسمية عن هذا المقترح؟
0: تراجعت معي تقريبا الحين. والبيوت في عندنا تقريبا 70 عائلة، وكلنا ساكنين غاد يعني، كل الوقت ساكنين غاد.
1: من 87؟
0: وإحنا في المنطقة هاي من 87 ساكنين غاد.
1: طب شو العمل عمليا؟ واصل الأمور للمحاكم البلدية؟ شو بتقول المنطقة أصلا داخلي؟
0: صارت محكمة يعني، قالوا محله المحكمة، حكمة يعطونا محلنا يعني المحل، وإحنا بنقولوا معطونا كل واحد يعني، واحد يقولوا له هاي نمر تاكل، سجلوا له نمر على ميام مخرطة الأرض لمقاريش، وعطينا كل واحد مقراش وخلاص. أبدنا إشي إحنا، الواحد من راسه خلاص.
1: طب طالما في قرار محكمة، شو اللي معطل التنفيذ؟
0: هم المحكمة حكمت اللي هم حكمت انه يعني ما يعطونا المحل تبعنا، كانوا في ناس شاريينه قبل واعطونا واطلعوا الناس منه. المحكمة قالت المنهالي يدر الناس على محلات ثانية
1: اللي شاريين،
0: دروا الناس على محلات ثانية، والحين محلنا ظل فاضي ما فيش حد شاري يعني. والله هذا اللي صار، كل ما حد يبني لاس صريف من زينكو بيجي بنزلوه.
1: البيوت مبنية يعني
0: من موجودات. والله شو نسوي يعني، اليوم هذا هدموا بيتين، في 5 أولاد وأبوهم وأمهم، وبيت في واحد ومرت والدة كمان.
1: شو بصير بهاي الحالة؟ شو بيعملوا أهل البيت لما يعني بيهدموا؟
0: شو دي يعني تسوي لها هيك خيشة، ودي بقعد حتى هو مرت وولاده وين يروح؟
1: فيش حلول،
0: وين تروح يعني؟ شو مقدر يعني تأجر ولا مقدر يسوي لها حاجة؟
1: قديش يعني ذكرت لي في 70 عائلة، قديش عدد البيوت عمليا؟ 70 بيت منحكي ولا عشرات البيوت؟
0: سبعين بيت.
1: كلها مهددة؟
0: هددوها نزلوها كلها قبل 6 أشهر 7 أشهر، نزلوها كلها نهدم في شيء احنا نزلناه، ورحنا على يعني على شقة من الأرض يعني على طرف الأرض بنينا سرفان، والحين قلنا ابنه غاد على الشارع غاد، وبعدين ودهم يشتغلوا فوق على محل السرفان ولا اشتغلوا، ونعطيكوا دلوم ونعطيكوا كل واحد دلم. بعد ما رحلنا حطينا على أول الأرض، بدأوا الحين رجعوا ينزلوا في الأرض اللي احنا كنا حطونا فيها.
1: بس واضح انه الارض في عليها اشكالية، بتقول لي انه كانت مبيوعة مرة وطلعوا الناس اللي اشتروها.
0: في اول ما طلعنا خرطوها كل الارض، اللي متخام 5 و4، احنا في متخام 4 5 6، وظل كل باعوها الاراضي هذا كل للناس. الحين في ناس ما بيعرف وين دلموا، بس تعال اشتري نمره بس ما بيعرف وين. الناس عارفوا ان احنا ساكنين الارض هاي، وطلبوا من المنهال، واحنا طلبنا انه بدنا ناخذ محلنا احنا، والناس طلعوهم في محل ثاني. يعني الارض ما عليها يعني، قبل ما تتخرط الارض كنا ساكنين عليها.
1: في عندكم
0: كلها عنصرية المنهال، البوليس كله عنصرية يعني، ما في يعني المنهال

0: خلاص تعطيكم حلك وخلانا ابن الماشي أعطيناك واحد نمرة وخلاص. وبعد ما تضبطوا الأرض تشتيت سولي تشتيت بنسكن فيها كل واحد يعرف نمرته. ما قال ماشي ماشي. بعدين بعد ما نزل البيوت قال ما في
1: تراجعوا
0: تراجعوا.
1: وهي مش الحالة الوحيدة يعني عندكم, في كثير مناطق بنفس القصة بالنقب.
0: كثير كثير عندنا أطراف, في كثير ناس هيك كثير كثير.
1: شو لازم يصير عشان تنحل هاي القضية؟ طالما بنحكي عن موجة من الهدم في منطقة النقب كلها مش بس في رهط وملاحقات من هذا النوع.
0: يعني هي الحكومة بند ما تيجي للناس تقيع معهم الاستير ودول هم تعالوا ايش اللي بتقول يا اعطيكوا هان كل واحد مثلا دلم دلم نص دلم 300 متر اسكن فيه ويعطوهم محله. ما بيصير في مشاكل بس الناس خلال دول مود تقيع مع الناس للاستير يعني ما ودها تتفق مع الناس انهم يكونوا تخلص معهم, ما ودها تخلص مع الناس فهم قد ما تقدر بدها اللي تخليه يمشي يتأجر بقول لك روح تأجر ويرمودك في السبع في تل أبيب ما مش مشكلتنا فهم. والعيال كثار يعني وناس وينها تروح
1: راح نتابع
0: مسوي ما في عندهم حل غير يعطوهم محلهم كل واحد يبني محله قانوني وخلص
1: ترتيب أمور البناء في هذه المناطق تقول. طيب بدي أشكرك سيد علي أبو قرشين, شكرا شكرا جزيلا
0: مشاركتك. الله شكرا
1: يعطيك
0: شكرا.
1: ألف عافية شكرا.
0: الله يعطيك
1: شكرا. قبل الختام أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور.
1: شارع 70 مزدحم من مفترق جديد المكر حتى مفترق كفر يسيف, واحد من مفترق اللترون حتى شورش. لهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء, وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد رياض فضل, في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل, في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى, في أمان الله وحفظه.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: 20% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اقحط واربح،
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
7: كنت بحالة ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل، وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
12: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. لقي طفل مصرعه وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة في جريمة طعن وقعت في مدينة بيت شمش بمنطقة القدس، وتم نقل الطفلين إلى مستشفى هداسة عين كارم حيث أعلن مصرع أحدهما، فيما يتلقى الطفل الآخر العلاج وحالته خطيرة. في مدينة بيت شمش أيضا لقي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه متأثرا بإصابات بالغة تعرض لها إثر دهسه من قبل مركبة، وأجرت طواقم الإسعاف للطفل عمليات إنعاش مطولة قبل أن تعلن مصرعه متأثرا بإصابات متعددة في أنحاء جسده. دانت جهات محلية في يافا اعتداء شاب على كنيسة القديس أنطونيوس في المدينة وألحقه أضرارا بتماثيل وممتلكات داخل الكنيسة. في حديث لراديو الناس قال رئيس الهيئة الإسلامية في يافا عبد أبو شحادي إن المساس بالمقدسات خط أحمر، مؤكدا رفض أي اعتداء عليها.
1: صراحة ما بنعرف يعني كل التفاصيل غير إنه ساعة الصبح امبارح تم الاعتداء على الكنيسة اللي ما أدى إلى اعتقال يعني شاب في مدينة يافا. ولكن الشغلة الأكثر مثيرة، من امبارح توصلني تليفونات من أهل مدينة يافا على أهمية البيان وعلى أهمية الاستنكار وعلى أهمية زيارة الطوائف المسيحية الموجودة بيافا. والمثير بهذا الموضوع إنه أغلبية التليفونات اللي وصلتنا كانت من المسلمين مدينة يافا، رؤساء المؤسسات الحركات الإسلامية. واليوم طلعنا بيان نوضح فيه إحنا نرفض رفض تام أي اعتداء على اي من المقدسات، بين اذا كانت اسلاميه مسيحيه يهوديه. هذا لا يمس صله في ثقافتنا وتحديدا في علاقتنا الطيبه في داخل المجتمع العربي في يافا. صحيح واحنا مش رح نخلي افراد اذا كانوا عرب يهود مسلمين او مسيحيه، مش رح نسمح لاي حدا يعتدي على اي مقدسات. يعني احنا من ناحيتنا هذا بنشوفه خط احمر مرفوض على كل المستويات.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيقدم خلال 2 أسبوع خطة لنقل مسؤولية التعاون مع المخالفات المدنية في الضفة الغربية إلى الشرطة. من جهته أيد وزير الأمن القومي إتمار بن غفير المقترح وطالب بنقل مسؤولية حرس الحدود في الضفة من الجيش إلى الشرطة، كما دعا بن غفير إلى نقل صلاحيات الاعتقال والقيود الإدارية إلى وزير الأمن القومي والشرطة واستخدامها ضد من وصفهم بأعداء الدولة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عبوة صفة تابعة لحركة حماس انفجرت خلال ساعات الليل في منطقة الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار باتجاه المنطقة دون وقوع إصابات في صفوف قواته. أضاف الجيش أن قواته هاجمت المنطقة عقب الحادث، معتبرا ما جرى خرقا من جانب حماس للاتفاق. نقلت وكالة تسنيم عن النائب الأول للرئيس الإيراني قوله إن طهران تواجه ما وصفه بحرب هجينة وضغوط اقتصادية تهدف إلى إحداث انهيار اجتماعي، مؤكدا أن تعزيز قدرة إيران على الصمود يمثل أولوية في ظل حالة لا حرب ولا سلمة. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران ستنتقل إلى سياسة هجومية شاملة في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن إيران حددت مهلة من عدة أسابيع لتنفيذ مذكرة التفاهم. في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يضع جدولا زمنيا بشأن إيران، كاشفا عن قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري، ومؤكدا استمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على طهران. من جهته نفى المتحدث باسم الحرس الثوري وجود أي اتصالات مع مسؤولين أمريكيين، وأضاف أنه لا تجري حاليا أي مفاوضات مع واشنطن، معتبرا أن ترامب يسعى من خلال تصريحاته للتأثير على أسعار النفط والطاقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة قرب الساحل الشمالي فجرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون الأجواء أبرد قليلا من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع زميل ناصر طه، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: تقريبا دقيقة. عارة وعرعرة، هل هما من أصل كلمة واحدة؟ وأنت في طريقك من الشمال إلى الجنوب، تقع على يمينك قرية عارة وعلى يسارك قرية عرعرة. وقد يظن المرء للوهلة الأولى أن بينهما علاقة ما، وذلك لقربهما الجغرافي وللفظ المتشابه للتسمية، بل تظن أنهما كانتا قرية واحدة وجاء الشارع ليشقها إلى بلدتين. في الحقيقة لكل اسم منهما

0: أصل مختلف تماماً، كما أن عارة أقدم من عرعرة بكثير، ووجود بلدتين تحملان لفظاً متشابهاً متقابلتين جغرافياً هو نتاج صدفة محضة لا أكثر. أما عارة فهي كلمة كنعانية الأصل أقيمت على الموقع الأثري عارونة، ومنه سمي وادي عارة بهذا الاسم. أما عرعرة فقد سميت باسم نبات العرعر، وهي شجرة إبرية موطنها الأساسي هو البادية. ولكن قد يسأل أحدهم وبحق، لا يوجد شجر عرعر في المكان. هذا صحيح، ولكن أهالي عرعرة قدموا بالأساس من منطقة الحجاز، من بلدة اسمها عرعرة، ولما سكنوا المنطقة أطلقوا على قريتهم الجديدة اسم القرية التي خرجوا منها في جزيرة العرب، والتي كانت تشتهر بشجر العرعر. أما عرعر النقب فهي صحراوية البيئة كما نعرف، ولقد كان ينبت في المكان الكثير من شجر العرعر، ومن هنا جاءت التسمية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
6: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.

0: عملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات من وجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. ميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ميكس، حلقه يوم الاثنين، الحلقه اللي بنبدا فيها هالاسبوع. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيره، وبندعوكم لتكونوا معنا على السمع بهالساعه القريبه من ميكس. فيها رح نطلع على جوله فنيه ممتعه، نتعرف على احلى واجدد الاغاني العربيه، الاغاني الناجحه، الاغاني اللي عامله ترند. كمان رح نكون مع مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، رح نكون كمان مع أغنية نسمعها بإيقاعات الريمكس، وكمان فقرة المنافسة اللي فيها بشرفنا نستقبل مشاركات كل حلوة معنا على واتساب راديو الناس. فيلا خلونا نبلش. اللي بسمعونا بالبيت بدنا نوجه تحية كبيرة اللي بيشتغلوا بهالوقت، يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة. واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دايما دعوة تعلوا صوت الراديو، تسوقوا عمهلكم، تليفونات تخلوها على جنب، احنا منوعدكم نسمعكم فقرات واغاني حلوة اليوم في ميكس. تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق ناس. كيف حكت لكم مجموعة من الاغاني الجديدة رح نتعرف عليها اليوم، جديد رحمة رياض، جديد أصالة نصري، جديد وائل كفوري، كمان وكمان أغاني راح أتعرف عليها من أحمد سعد، من تامر حسني، من عمرو دياب، والمزيد والمزيد من الأعمال الغنائية الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية. نوجه تحية لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وفي التصوير والديجيتال معنا زملاء عريم نصار وجواد العمري. من وراء الميكروفون معكم بهالساعة ناصر طه. يلا نبلش. ميت أهلا وسهلا.

بلشنا مع جديد أحمد سعد من ألبومه الجديد أغنية يا ولا يا ولا. كل مين ضمننا حاليا انتم مع ميكس ميت, اهلا وسهلا فيكم جميعا. ساعة كاملة رح نكون مع احلى واجدد الاغاني العربية. بعد ما بلشنا مع احمد سعد است الوقت لانتم تختاروا معنا اوني نختتم فيها حلقتنا. دائما بنسمعكم مقطع من اونيتين ونطلب منكم تختاروا واحدة منهم لتكون اونية ختام حلقتنا. المنافس اليوم بين فنانين تنين بيجونا من لبنان, العلاقة بيناتهم مش كتير منيحة بالاشهر الاخيرة. هل بدكم تسمعوا ملحم زين الريس بغني لنا ضلت حكي؟

0: إذا بدكم تسمعوا ملح مزين بدكم تصوتوا له 050-55-77-399 050-55-77-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية من لبنان، حكينا لكم فنان موجود في خلاف مع ملح مزين، عم نحكي عن الفنان اللبناني معين شريف. هل بدكم تسمعوا من خلال أغنية أصعب كلمة؟
1: أصعب

الأغنية اللي بتختاروها لتكون أغنية ختام حلقتنا نسمعها على الساعة 7:05. كل عليكم تعملوا تبعتونا على الواتساب 050-55-77-399 ابعتونا أيقوني يا حابين تسمعوا. إذا حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم كمان هذا هو الوقت المناسب 050-55-77-399. أما بهذا الوقت إحنا رح نختار الأغاني ومثل دائما جديد الأغاني العربية تعرف على أحلى الأغاني. نبدأها مع جديد تامر حسني من ألبوم مش هتكرر. اخترنا نسمعكم

وش الخير جديد تامر حسني. نوجه شكر كبير لكل مين بلش يبعث لنا رسائل على الواتساب 0505577399 على الواتساب عنا 0505577399. سمعناكم مقطع من أغنيتين أو معين.

شريف مع واحدة من أجمل أغاني أغنية أصعب كلمة، أو ملحم زين مع أغنية ضلت حاكي، واحدة منهن رح تكون أغنية الختام. أنتوا بتختاروها 050-55-77-399. هسا بدنا نسمع محمود الليثي بغني لنا عم المجال كله مش لحاله، المرة رح نسمعها مع بالنسخة اللي غنتها شيرين عبد الوهاب.

عم المجال كله هالوني اللي نزلت قبل سنتين تقريبا وصلت لحاجز 180 مليون مشاهد على اليوتيوب. كلمات أحمد يوسف الجوكر، ألحان محمد عبد السلام وتوزيعات باسم منير. سمعنا هالنسخة اللي قدمتها شيرين قبل أسبوع بالضبط من خلال الحفل اللي أحيته في مصر. 050-5577-399 هذا الواتساب عنا 050-5577-399. عم نسمع أجدد وأحلى الأغاني، ولما منقول أجدد وأحلى الأغاني أكيد لازم نسمع جديد السلطان، سلطان الطرب جورج وصوف. سلطان الطرب نسمع بقوني جديد بعنوان

سلطانة طرب جورج وصوف بجدد حضوره الغنائي بعد فترة طويلة من خلال هالعمل الغنائي الحلو. طمني على الحبايب، هيك اسم هالأغنية الحلوة اللي بغنيها باللهجة المصرية. هذا لونك بذكرنا ببداياته أو بخلال مسيرته الفنية، قدم لنا كتير أغاني مشابهة لهالأغنية بيتعاون من خلالها مع أحمد شتا في كلمات هالأغنية، وطبعا من ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي. من السلطان ننتقل للقيصر، والقيصر كمان بيعود لنا بعمل غنائي جديد بيمتعنا فيه بغنائه باللهجة العراقية بعد غياب طويل. عم نحكي عن أغنية جديدة بعنوان أحباب.

هلوني الحلو طبعا صور لك كليب مميز بتقنية الذكاء الاصطناعي, وطبعا هلوني بتحمل توقيع قازم الساهر في الكتابي وفي ألحان هلوني.

0: ورجع قازم السهر اللي امتعنا بغناء اللهجة العراقية خاصة عبارة لخاطر الله، التعبير المشهور جدا في العراق، بمتعنا بغناء قازم السهر هالمقطع وبهالأغنية الحلوة اللي هو مسؤول عن كلماتها وألحانها، جديدة بعنوان أحباب.
1: الله بحبك متهان إن شاء الله تكون أسعد.
0: بذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. سمعناكم مقطع من أغنيتين من لبنان هالأغاني، وطلبنا منكم تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا. المنافسة اليوم بين ملحم زين وأغنية أصعب كلمة.
1: أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها يا
0: منافسة مع ملحم زين وأغنية ضلت حكي.
1: ضلت حكي ضلت حكي عيونك ماخي.
0: يلا على الواتساب 050-5577-399. رسائل كتير عم توصلنا، رسائل صوتية منها كمان رح نسمعها بعد شوي على الهواء. 050-5577-399 هذا هو الواتساب عنا. بدنا نرجع للعراق بعد ما كنا مع قازم السهر، ننتقل لرحمة رياض، كمان هي بتعود لنا من خلال أغنية جديدة وكمان هي باللهجة العراقية بعنوان ويلي. الأغنية الحلوة من كلمات فكار الماجد وألحان قباس

0: معك ختام أنا بختار من حمزين.
1: سألوان أستاذ ناصر إزيك يا طيب؟ تحياتي لك ولجميع الطاقم ولجميع المستمعين والمستمعات. الزين بيظل زين، خلينا نلعب زين.

حلوة حلوة الأغنية الجديدة من رحمة رياض ويلي. الأغنية نزلت قبل ساعة بالضبط على قناتها الرسمية في اليوتيوب. توزيعات مسؤول عنها اللبناني عمر صباغ. احنا هسه بدنا نطلع لوقفة إعلانية، وبعد الوقفة رح نرجع لنكمل الأغاني الحلوة اللي عم بتعرف عليها، وكمان لنستقبل مشاركاتكم الحلوة على الواتساب 050-5577-399. إعلانات وراجعين، خليكم معنا.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

ولا غلطة. جانا من الإعلانات لنكون مع جديد محمد المجدوب هالعمل الغنائي الحلو أغنية ولا غلطة اللي وصلت لحاجز 5 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. هالأغنية بتعاون مع رامي الشافعي اللي كتب ولحن هالأغنية والتوزيعات مسؤول عنها عمر صباغ. إسا الوقت لننتقل لفقرة الريمكس.

قبل ما نسمع الريمكس بدنا نوجه شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب. تحية كبيرة لكم جميعا. نوجه تحية لعبد راضي من الطيري موجود معنا على السمع. بوجه تحياته للصديق سليم منصور أبو يوسف, كمان لأبو فاروق أبو فتحي. تحية لمحمود, كمان تحية لختام أحلى تحيات. تحية كمان لرشا عم تسمعنا من الناصر, مجالك تحية كبيرة. تحية كمان لصمر من شفعمر. تحية لإناس من كفر كنا. تحية كمان لحسام, شو أخبارك يا حسام, يسعد هالمساء. تحية كمان نوديها نوجهها لمرام. تحية لمريم. تحية لسليم ولكل مين عم برسلنا على 050-5577-399. ضيوف فقرة الريمكس لليوم Too Late وسينت ليفانت وأغنية الحب جاني. مروان سينت ليفانت رح يقدم لنا قريبا جدا عمل غناء جديد مشترك مع محمد عساف. هالعمل صوروه, عملوا له كليب كمان حلو. الأغنية مفروض تنزل خلال أيامات القادمة.

وقال كفوري حكينا لكم انه هيك اشعل منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نزل فيديو. رح نسمع هيك مقطع منه في الخلفية لأغنية جديدة رح تنزل له, أغنية جديدة بعنوان محبوبة. رح تنزل هالأغنية في تاريخ 22 من هذا الشهر في موعد حفلته اللي حيكون في عمان. هالأغنية الجديدة بعنوان محبوبة.

أهلا بانتظار كمان هالهيت الجديد من وائل كفوري، كيف ما حكينا رح ينزل خلال الأيامات القريبة القادمة. طيب احنا هسه رح نكون مع الأغنية قبل الأخيرة من ختام حلقتنا لليوم. بدنا نوقف الإمكانية للمشاركة بعد كمان 3 دقائق بالضبط، بعد ما تخلص هالأغنية الحلوة من يارا، أغنية فرق من السماء للأرض، رح نكون أو مع معين شريف أو ملحم زين.

ونزلت قبل سنة تقريبا من خلال ألبومها تغيير الفصول. هالأغنية من الأغاني الناجحة كانت في هالألبوم, وقررت يارا تصور لها فيديو كليب. هالأغنية من كلمات فادي مرجان, ألحان علي حسون, ومن توزيعات عباس صباح. طيب احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقة ميكس اليوم. بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع, لكل حدا كمان بعتنا رسالة على الواتساب. شكر كبير لكم جميعا. حقيقة كمان لطاقم البرنامج الرفاني اليوم, الزميل محمد علي أبو ليل اللي كان معنا بالهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, والزملاء جواد العمري وعرين نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. ختام حلقتنا اليوم رح يكون بصوت فنان لبناني منحبه. المنافسة كانت بين معين شريف وملحم زين, بين أغنية أصعب كلمة بفكر فيها لأغنية ضلت حاكي. وبفارق ثلاث أصوات بالضبط ربحت معنا أغنية ملحم زين ضلت حكي. بذكركو ميكس الجاي رح يكون بكرة بنفس الوقت من الستة للسبعة. مني ناصر طه, لكم أحلى التحيات, واتمنى لكم متابعة مسا ممتع وآمن. إلى اللقاء.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: خد حبة فصفصها، كل اللبة كب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
8: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتب الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
9: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بجروح متوسطة أثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة بئر السبح، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل وتم نقله إلى مستشفى سروكا وهو يعاني من إصابة في الرأس. لقي طفل مصرعه وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة في جريمة طعن وقعت في مدينة بيت شمش بمنطقة القدس، وتم نقل الطفلين إلى مستشفى هداس عين كارم حيث أعلن مصرع أحدهما، فيما يتلقى الطفل الآخر العلاج وحالته خطيرة. في مدينة بيت شمش أيضا لقي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه متأثرا بإصابات بالغة تعرض لها إثر دهسه من قبل مركبة، وأجرى طواقم الإسعاف للطفل عمليات إنعاش مطولة قبل أن تعلن مصرعه متأثرا بإصابات متعددة في أنحاء جسده. دانت جهات محلية في يافا اعتداء شاب على كنيسة القديس أنطونيوس في المدينة وإلحقه أضرارا بتماثيل وممتلكات داخل الكنيسة. في حديث لراديو الناس قال رئيس الهيئة الإسلامية في يافا عبد أبو شحادي إن المساس بالمقدسات خط أحمر، مؤكدا رفض أي اعتداء عليها.
1: ما بنعرف يعني كل التفاصيل غير انه ساعات الصبح امبارح تم الاعتداء على الكنيسة لما ادى الى اعتقال يعني شاب في مدينة يافا، ولكن الشغلة الاكثر مثيرة من امبارح توصلني تليفونات من اهل مدينة يافا على اهمية البيان وعلى اهمية الاستنكار وعلى اهمية زيارة الطوائف المسيحية الموجودة بيافا. والمثير بهذا الموضوع انه اغلبية التليفونات اللي وصلتنا كانت من المسلمين مدينة يافا، رؤساء المؤسسات الحركات الاسلامية، واليوم طلعنا بيان نوضح فيه احنا نرفض رفض تام اي اعتداء على اي من المقدسات، فإن اذا كانت اسلامية

0: مسيحية يهودية.
1: طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع ممثلي مجلس السلام والمبعوث الأمريكي جارد كوشنر بأن تبدأ عملية إعادة إعمار قطاع غزة بتسليم حماس أسلحتها لتدميرها. نقل مسؤول إسرائيلي رفيع أن الأسلحة ستسلم إلى قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة على أن تتم العملية تحت إشراف أمريكي. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عبوة ناسفة تابعة لحركة حماس انفجرت خلال ساعات الليل في منطقة الخط الأصفر شمالي قطاع غزة تزامنا مع إطلاق نار باتجاه المنطقة دون وقوع إصابات في صفوف قواته. أضاف الجيش أن قواته هاجمت المنطقة عقب الحادث معتبرا ما جرى خرقا من جانب حماس للاتفاق. نقلت وكالة تسنيم عن النائب الأول للرئيس الإيراني قوله إن طهران تواجه ما وصفه بحرب هجينة وضغوط اقتصادية تهدف إلى إحداث انهيار اجتماعي، مؤكدا أن تعزيز قدرة إيران على الصمود يمثل أولوية في ظل حالة لا حرب ولا سلم. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران ستنتقل إلى سياسة هجومية شاملة في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة. أضاف المسؤول أن إيران حددت مهلة من عدة أسابيع لتنفيذ مذكرة التفاهم. في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يضع جدولا زمنيا بشأن إيران كاشفا عن قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري ومؤكدا استمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على طهران. من جهته نفى المتحدث باسم الحرس الثوري وجود أي اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وأضاف أنه لا تجري حاليا أي مفاوضات مع واشنطن معتبرا أن ترامب يسعى من خلال تصريحاته للتأثير على أسعار النفط والطاقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة قرب الساحل الشمالي فجرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون الأجواء أبرد قليلا من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: إن أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحا، وإن أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة، أما إذا أردت أن تزرع إنسانا فازرع لمائة سنة. حكمة صينية قديمة جدا، لكنها ما زالت صحيحة تنطبق على أيامنا. فالتربية هي الزرع، هي بداية الحصاد، وهي التهيئة، وطرقها بالإقناع والاحتواء والقبول والرضا والإيمان بالعدالة وبالهوية والقيادة وغيرها وغيرها. في هذه المسالك تصحبنا اليوم الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان، ومعها نتجول في رحلة جغرافية أيضا تبدأ بسحماتة مرورا بفصوطة وترشيحة، وتمر عبر بولندا وتنتهي بالبلاد في مدينة الناصرة. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتها ونسافر.
1: ولدت الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان في فصوطة لعائلة مهجرة من بلدة سحماتة المهجرة. تلقت تعليمها الابتدائي في مدرسة فصوطة، وأنهت المرحلة الثانوية في مدرسة ترشيحة الثانوية. التحقت بعد ذلك

0: جامعة حيفا، حيث أنهت اللقب الأول في التربية والأدب المقارن، ثم عملت لعدة سنوات في مدارس مختلفة ودرست اللغة والأدب العبريين. في عام 2000 بدأت عملها موجهة لمجموعات الأهالي في موضوع الوالدية والعائلة ضمن مركز الطفولة في الناصرة. واصلت بعدها دراستها الأكاديمية وحصلت على درجة الماجستير في الاستشارة التربوية. منذ عام 2004 بدأت عملها في كلية أورانيم مرشدة ومحاضرة في مجال الإقصاء والتهميش في التربية والمدارس. وانضمت الدكتورة إيزابيل لاحقاً إلى طاقم المحاضرين والباحثين في برنامج الماجستير الذي أقيم تحت اسم التربية والتعليم للطلاب المهمشين. خلال عملها الأكاديمي التحقت ببرنامج الدكتوراه في جامعة آدم ميتسكيفيتش في بولندا، حيث تناول بحثها للدكتوراه تأثير العوامل الاجتماعية والسياسية في هوية المعلمة الفلسطينية في إسرائيل. تناولت سمعان رمضان أبحاثها خلال عملها محاضرة وباحثة عدداً من القضايا، من بينها هوية المربي العربي ودوره والإقصاء والدمج في التربية ودور المدرسة في تحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب موضوعات التعاطف والمشاعر في العمل التربوي. وبالتوازي مع عملها الأكاديمي عملت وما تزال تعمل في توجيه مديري المدارس والطواقم العلاجية والتربوية ضمن مسارات مهنية تهدف إلى دعم المديرين وتعزيز إدراكهم لدورهم القيادي والمؤثر في المجتمع، وذلك في إطار مشاريع بلدية وبمشاركة وزارة التربية والتعليم. كما ألفت بالاشتراك مع زملاء لها كتابين إرشاديين تطبيقيين هما اجتياز الحاجز العاطفي والسلطة المتأملة جسر إلى الداخل. واليوم بعد أن أنهت عملها محاضرة في كلية أورانيم، تواصل الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان عملها المهني في توجيه مديري المدارس والطواقم التربوية والعلاجية وفي تطوير العمل التربوي والقيادي. وفي أوقاتها الخاصة تزاول الدكتورة إيزابيل قراءة الروايات، مشاهدة الأفلام والتطريز، وتجد بزراعة النباتات راحة ما بعدها راحة.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين يا دكتورة إيزابيل سمعان رمضان.
3: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة، شكرا لك ولا راديو الناس.
2: يا مرحبا بك. قلت في البداية أنه أنا بحب أذكر الاسم الثلاثي، أنا قلت إيزابيل رمضان، أنت قلتي لي إيزابيل سمعان رمضان. سمعان ورمضان كلمتان مترادفتان موسيقيتان. سمعان اسم العائلة الأصلية، صحيح. ورمضان اسم عائلة الزوج. زوج. طيب شو جاب سيدي تنتمي للطائفة المسيحية لرمضان؟ بسألك عن عائلة جوزف، مسيحية بسموا رمضان؟
3: هذا هاي أهل الناصري لازم تسألهم هذا السؤال، يعني هاي هي اللبكة اللي بعملها أنا باسمي إيزابيل سمعان رمضان وين ما بحل، ففي دايما تساؤل على هاي الخلطة. نعم، رمضان هو اسم مسيحي في الناصري زي ما المطران اسم مسلم، ففي مقولة بتعرفها أكيد عن أهل الناصري بيقولوها محرومها غني ومسيحها رمضان والمسلم مطران.
2: جميل. هذا يعني جزء من الفسيفساء الاجتماعي الجميل أيضا ينعكس في التسميات.
3: طبعا
2: طبعا طبعا، ونحمل كيها بين الجد وبين المزحية، يعني قصة لا تستحق أنه نتوقف عندنا نعملنا قصة أكيد. بس أنه جزء من الابتسامة وربما يشبع فضول البعض، يعني منين أجت تسمية رمضان؟ وأنت طبعا باحثة ومحاضرة وأكاديمية متخصصة في التربية وفلسفة التربية. كنا في المقدمة أن الزرع مختلف من قمح إلى شجر إلى زرع الإنسان، اللي بده يزرع إنسان بده يزرع 100 سنة. كنت تزرع لمية سنة؟
3: بتأمل. يعني الزرع هي عملية صعبة، بدها حب بالأول، بدها اهتمام، بدها رعاية صحيحة عشان ينجح الزرع. من أجمل الوظائف الزرع فعليا ومجازيا، يعني بكل المجالات. فالزرع هو عملية جدا مهمة، واللي بده يحصد بده يزرع ويهتم بالزرع.
2: طيب يعني أنا أو أنت أو سيدي في البيت لما بتعمل كعكي فكون عند هذا الشغف، وانت تنتهي وتشوف رائحتها ونضوجها النهائي إلى آخره بعد نص ساعة، كيف ممكن الإنسان يشتغل ليرى زرعه الآخرون بعد قرن، ليبدو الحصاد بعد 100 سنة دون أن يتأتى أو يتبدى هذا النتاج؟ يحتاج الإنسان إلى يعني فترة أكثر حتى يأخذ طاقة ويستمر في العمل.
3: يعني أنت قلتها، بحتاج لإيمان بالإشي اللي عم بيعمله أولا، بحتاج لاقتناع بالمبادئ اللي هو ماشي عليها، وبحتاج لكتير صبر. ولكتير تروي، وصدقا بحتاج

0: لنوع من التواضع. مش أنا بالمركز، أنا رسولي، والرسول بدي يعرف يوصل الرسالة بشكل صحيح.
1: جميل، أقنعتيني. هذا الرضا والتصالح مع الذات بعطيك طاقة أنك تستمري في زرع هذا الحقل، وهو يعني اليوم حقل شائك
0: جدا.
1: هذه رحلة جبلية صعبة أنه إنسان يعمل إنسان بالتربية، وإن كانت ولا تزال وستبقى رحلة مقدسة، عمل مضني ولكنه مقدس. لا يمكن للشعوب أن تنهض وتصبح يوما ما تريد دون أن يكون هناك إخلاص في العمل التربوي، دون ما يكون فلسفة تربوية صحيحة اللي رح نتوقف عندها. بس هيك بكلمتين قبل ما نفوت على البحر العميق، أنت طلعت تقاعد السنة؟
0: إسا بعدني طازة، يعني أنا بآخر شهر 8 بكون رسميا متقاعدة، بس جزئيا كمحاضرة من كلية أورانيم، لكن أنا مستمرة في العمل التربوي المجتمعي من خلال إرشاد المدراء والمستشارين والعاملين في الحقل.
1: يعني بدك تعطي فرصة لنفسك وللآخرين يستفيدوا من تجربتك.
0: بتأمل.
1: جميل.
0: يعني أنا كل الوقت بهذا المجال كمان.
1: قديش عمر هالمسيرة، هي مسيرة العمل في حقل التربية والتعليم؟
0: لتقريبا 40 سنة.
1: ما شاء الله.
0: سنة. نعم.
1: جميل.
0: بدأت كمعلمة بالحقل، بعدين مستشارة، مرشدة أهالي، ومن ثم إلى الأكاديمية.
1: جميل. طالما نتحدث عن رحلة ومحطات في رحلة موازية، رحلة جغرافية، ربما أولى نبدأ فيها حتى نفوت بالشكل السلس والصحيح. أنت نصروية اليوم، ولكن أنت بالأصل من بلدة سحمات، البلدة الفلسطينية المهجرة في الجليل المعروفة.
0: صحيح.
1: ولكن ولدت أنت في فصوطة. شو جابك من سحماتة على فصوطة على الناصرة؟ نبدأ من الألف.
0: أنا الجيل الثاني للنكبة، مش الجيل الأول. والدي وعمامي وعيلة أبوي مهجرين من قرية سحماتة الحبيبي، يعني لأنه سحماتة بتعني لي كتير، موجود في الدي ان اي تبعي. فسحماتة هي بالطريق لفصوطة. طبعا وقت الحرب وال 48 والتهجير، جزء من زي كل العائلات المهجرة، يعني جزء رحلوا للبنان للأردن، وجزء عائلة أبوي وصلوا لفصوطة، 13 نفر لفصوطة
1: على حافة الحدود مع لبنان.
0: طبعا لكن أبوي كمان وقت التهجير هو وعملة إلي هربوا للبنان، لأنه كانوا وقتها مع الثوار. بقوا سنتين، بعد سنتين تم تهريبهم لفصوطة، وهناك كانت بداية يعني محاولة ترميم نفوسهم وأعمالهم ووجودهم بفصوطة، عن طريق كمان استقبالهم لأهل فصوطة بكرم بمحبة. لكن كانت في صعوبات كتير كتير كتير كبيرة، اللي هي لازمت العيلة بمحطات كتير. يعني فصوطة أبوي تعرف على أمي، مع أنه أخذ وقت يعني بالتعارف على بعض.
1: هي من فصوطة أمك؟
0: هي من فصوطة.
1: شو اسمها الكامل؟
0: حوا جبران شهلة.
1: شو هالاسم النساء الأصيل؟ للي ما بعرف، بلدة سحماتة المهجرة أقرب البلدات العربية عليها اليوم لبقيعة.
0: طبعا لبقيعة، في بعرفوا هني بحيرة مونتفورت هناك، اللي هي قسم
1: ترشيحة.
0: منها قائم على أراضي سحماتة، وفي مستوطنة تسورئيل اللي للأسف انبنت بإيدين أبوي وعمامي على أراضيهم يعني، وهذا وجع كان كتير صعب.
1: شاركوا في عملية البناء، عملوا بالعمار والبناء، موجع
0: جدا، وما كان تعرف في صمت، ما كانوش يحكوا عن الأمور هاي يعني.
1: ومضطر
0: يعني
1: ضرورة إلى أحكام،
0: ضرورة إلى أحكام في البقيعة، وفي طبعا يعني حسن من جهة تانية.
1: شو اسم والدك؟
0: والدي جميل.
1: جميل. كان يحكي لك عن هذا الوجع، هاي المعضلة؟
0: كان يوصل الرسائل بصور مختلفة، ما كان في كلام مباشر، لكن بعد ما أنا وعيت وإحنا هيك وعينا بلشنا نسأل أكتر. بس أبوي في ذكرى دايما أنا بحكيها هيك، اللي كنا كل ما نمرق بالسيارة من جنب سحماتة
1: يتلفت كلبه للبلد،
0: يتلفت ويكز عسنانه. كنت دايما أشوفه يكز عسنانه، وما كنتش أفهم كتير، بس كان
1: وأنت طفلة تلاحظ أنه
0: كنت ألاحظ وأنا طفلة
1: يدخل
0: كتير
1: في ستريس في توتر.
0: وكان يشير أنه هون دار أبوي على القلعة، كان معروف أنه بيت دار سيدي بيت كبير. دايما كان يهتم يقول أنه كانوا العرسان يحتفلوا عنا بعراسهم،
1: عشان بيت كبير،
0: بيت كبير وسط البلد، على اللي بيسموا فيه النبع الفوق أو النبع التحت. إحنا كنا نزور طبعا سحماتة بالصيف بأوقات مختلفة يعني.
1: ما زلت تزورينها لليوم؟
0: للأسف لا مش كتير، في أشياء تغيرت مع الوقت. أول إشي في

0: كان في
1: محاطة بسياج بشوف أنا
0: طبعا حاطين السياج ومؤسف جدا بيفتحوه بعيدا عنك
1: للبقر
0: للسياج
1: صاحب الدار محروم
0: بالضبط
1: التحية العدالة
0: وكتير قصص على هذا الموضوع بذكرها يعني بقصة الحرمان بعد ما كبرت أنا اهتميت كتير بموضوع التهجير والنكبة وواحد من الأشياء اللي بذكرها وإحنا بالثانوية رحنا ننقب زيتون احنا انا اولاد عمي وعمام احنا كتير عيلة متماسكة يعني وعمي هو يقطف الزيتون كسر جذع قعد على صخرة ونزلوا دموعه
1: كسر.
0: عمي الكبير وبنفس اليوم اجوا الجماعة اليهود ياخدوا الزيتون اللي احنا قطفناه فكان في مناصفة هن النص واحنا النص
1: مشغلوك
0: كنا احنا نشتغل بأرضنا بزيتوننا وطبعا مع علي يوسف المسؤولين هناك
1: والمنتوج عن النص
0: والمنتوج عن النص
1: فليحيى العدل
0: فليحيى العدل نعم فهذا القهر هو تعرف قهر مستمر للأسف يعني فيش حاجة نحكي عن كتير أكيد
1: مليئة بالزيتون والتين والصبار
0: والصبار فكان أبوي كمان يسحبني أنا وإخوتي مرات كتير نقطة في الصبر ومرة كتير خفت لما شفت ناس جايين هاجمين يعني انه شو بتعمل ما تعصي صيحوا
1: فايتين على
0: سكني ابوي قال لي تخافيش انه
1: انت بلدك
0: انت بس كان في هذا الاجواء
1: شو تبكى من هاليوم سحماتها
0: سحماتها كان لحد قبل كام سنه في حيط للكنيسه ونتفت حيط للجامع لكن للاسف انهار ما فيش اي ترميم في جزء من المقبره يعني في بقايا او الشواهد هي شجرها والحجار تبعتها ما تبقى منها كنا بشكل دائم في عمي الله يرحمه وجيه سمعان اقام جمعيه ابناء سحماتة
1: الله يرحمه ويكون عمك
0: اها كنا كتير احنا نرافق بالمخيمات الصيفيه اخذ اولادي نطلع في فعاليات اليوم خفت كتير الاشياء
1: وين موجودين اهل سحمات اللي متبقين في البلد
0: في قسم قليل بترشيحها عائلي سمعان في بالبقيعة قسم قليل في بحيفة بس في بلبنان وفي من لبنان هاجروا على ألمانيا كمان
1: في محل في العالم اللي يعني في زي تركيز لألهن مثل أهل البصاف
0: لا هن موزعين في بألمانيا في بأمريكا قسم منهم وصل في بالأردن عائلة قدورة هي كمان من سحماتة وعائلات كتير طبعا
1: خرج من سحماتة عدد من الأسماء البارزة في العالم العربي
0: أحمد اليماني وقدورة وغيره نعم
1: أحمد اليماني يعني شخصية يمكن هو الأبرز كان
0: صحيح
1: أشغل مناصب مختلفة حتى في السعودية مش بس على في الساحة الفلسطينية
0: مزبوط مزبوط في يعني ناس طلعت من سحماتها بديش أنسى حدا يعني لأنه في
1: طبعا طيب لما بتقولي والدك إمتى رحل
0: والدي عمر يعني والدي قبل رحل وهو أمي ورا بعض يعني بسنة 21 ب15/8 كمان كم يوم ذكرى وفاته بصير 5 سنين كان عمر 97 سنة بس والدي يعني ذكر سحماتها كان آخر سنوات يقول بس رجعوني على البيت والبيت هو سحماتها
1: أبدا ترك وصية بموضوع الرحيل
0: كان يحكي على أنه رح نرجع وكان يغني أغاني كان في عند أبوي شغلة اللي أنا بحب أذكرها رغم كل المآسي كان يحاول يعني يثبت حضوره كمان بفصوطة من كان من نشاطات اجتماعية بقلب البلد كمان البعد تبع القبول والتعرف اللي طبعا. أنا اللي أهمية إني مش جاي بس أتقل بما معناه إني جاي أساهم بفكر أنا هذا تفسيري يعني اليوم بس كان في عنده روح حلوة وحيوية باختلاف شوي عن باقي عمامي اللي كان هو كان في حزن دائم بس هو كان يحب الفرح كان يحب يرقص كان يدبك كتير بالعراس ضل يغني لآخر يوم بحياته وأنا مسجليت له كتير أغاني يعني
1: كمان صوته حلو
0: صوته مش بطال بس كان روحه حلو كتير يحب الأغاني
1: أنت بتعتقد اليوم في عيون بداغوجية تربوية أنه كان يستخدم الفرح دبك الحيوية هاي في محاولة للتغلب على شعور متوقع بالاغتراب حتى وان كان في فصوطة في بلد عربية الإنسان مش نقول الغربة بتضيع الأصل مثل بيقولوا بعض الناس المهاجرين لكن بظل الإنسان هيك يحس حاله بشيء من الغربة لما هو مولود في بلد ثاني
0: طبعا أنا

0: اليوم ما عندي شك انه هذا جزء من التعامل مع الوجع اللي كان صعب عليه يواجهه. يعني احيانا احنا بنبتعد عن الوجع بطرق مختلفة. فهو كان يواجه الوجع والحزن بأشياء حلوة،
1: بالفرح
0: بالرأس بالدبكة. أنا فكر كان في اغتراب، وكنا موصومين كل الوقت باسم السحامني بقلب فصوطة. لحد اليوم بيسمونا السحامني، احنا منتمين لفصوطة، منحب كتير فصوطة، بس بخفاش انه في قسم من اهالي فصوطة اللي تعاملوا معنا وما زالوا للأسف كأننا اغراب ودخيلين، وهذا مش هوين لازمنا. يعني
1: خاصة لما بصير في صراعات سياسية داخلية
0: كتير،
1: مين بصوت مع مين.
0: بالضبط وقتها كانت تبرز هاي الامور بشكل كتير واضح.
1: في عندك حنين ترجعي لفصوطة على الأقل قبل صحماتها، لأنك أنت ولدت في فصوطة وأنت موجودة في المدينة الكبيرة في الناصر، بصير هيك الإنسان مع العمر ممكن يحن للجزء.
0: كل الوقت أنا بحن لفصوطة، ولا عندي ذكريات كتير جميلة بفصوطة. إيه إني أرجع أسكن بتخيلش، يعني ما عنديش هذا الحنين، بس الصلة موجودة، إخوتي موجودين كلهم، أنا الوحيدة اللي طلعت من البلد. فبس بعد ما توفوا أبوي وأمي تعرف قلت الزيارات
1: للبلد.
0: صوت.
1: ولادك بأخذوا منك هاي الرواية اللي بتتحدث فيها عن والدك وعن عائلتك وعمامك، الصلة الوجدانية، الرابطة الوجدانية العميقة مع البلد الأصلي، بلد المحبوب صحماتها.
0: طبعا أول إشي أنا يعني واحد الأشياء اللي سعيدة فيها هو شعورهم بالفعل بالانتماء الوطني والروح.
1: تميت أنك توصل الرواية الناراتيف لمين إحنا منين أجينا وكيف وليش.
0: بعرفوا كانوا يرفقوني على المخيمات، كانوا يسألوا سيدهم أحيانا. يعني ما بعرف قديش نجحت أنا اليوم لما بطلع على ورا بقول كان ممكن أعمل كتير أشياء، خاصة بغياب دور المدارس في هذا المحل. بس الأشغال أخذتنا، ما كان في تفرغ تماما لسد كل الفجوات اللي كنت بحب أسدها. بس أنا بفكر البذرة موجودة عندهم بشكل كتير منيح، وهني بنموها كل واحد بشكل مختلف.
1: جميل، سنعود إلى قصة الأولاد وما أجمل من قصص الأولاد وقصص الأحفاد، ولكن طالما نتحدث عن المكان وعن الجغرافيا، كان لك أنت علاقة كمان في العالم الكبير. قبل ما نروح على بولندا ودراستك الجامعية، أنت خلصت الابتدائي في فصوطة والثانوية ورحت على ترشيحة، عشان يكون في بداية الحديث لك علاقة كمان في ترشيحة. ما في ثانوية لليوم في فصوطة؟
0: للأسف لا، ما في اليوم، في لحد صف تاسع، وأنا أنهيت صف تاسع بفصوطة وانتقلت لترشيحة.
1: طبعا لمن انضم لنا الآن، أنتم في برنامج خارج الضوء، ضيفتنا العزيزة اليوم الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان، بنت مدينة النصرة. في الأصل هي تنتمي لعائلة فلسطينية مهاجرة من بلدة صحماتة وولدت في فصوطة. شو جابنا على بولندا؟ بعدت كثير.
0: المزبوط الصدف، وكتير متأخر وصلت على بولندا. أنا طريقي الأكاديمية بلشت متأخر، أنا نشأت من الحقل كمعلمة، درست في عدة مدارس. بسنة 2000 أنا توقفت عن التعليم، كنت عاملة شهادة بتوجيه مجموعات الأهل بموضوع الوالدية والعائلة، واشتغلت بالموازاة، عملت اللقب الثاني بالاستشارة التربوية.
1: وين كل هذا اشتغلتي؟
0: اشتغلت بمركز الطفولة بالناصري بموضوع الوالدية.
1: وفي التعليم؟
0: بعدين بلشت بالتعليم، بلشت مسيرتي من المتنبي، مدرسة المتنبي بحيفا، مدرسة رهبات الناصري الريني، و11 سنة بمدرسة المعمدانية بالناصري.
1: ما شاء الله، ما مش مخلي حدا يعتب عليك.
0: ما خليتش حدا يعتب علي. في قبل الزواج كنت أعمل برهبات الناصري
1: كمان
0: وبالمتنبي، وبعدين لما تزوجت انتقلت على الناصري بالريني، علمت 4 سنين بموازاة مع مدرسة المعمدانية.
1: طيب بتقولي بعدين انتقلت للعمل مع مجموعات من الأهل في مجال الوالدية والتربية الأسرية. إيش فرطنا يا هذا المصطلح اللي ما بعرف، خاصة الرجال اللي ممكن أحيانا يسمعوا المصطلح ويخمنوا تخمين عنه.
0: هات أسمع شو بتخمن.
1: الوالدية إنه كيف ممكن الأم تربي الولد.
0: مش بس الام، الام والاب.
1: شفتي شو قلت لك انه في
0: الام والاب يعني هن شركاء من لحظه الولاده وما قبل. بس موضوع الوالدي طبعا احنا يعني كلنا بنعرف انه الام تربي او تصبح ام بالفطره، لكن مع الوقت ومع تطور التوجهات التربويه والنظريات التربويه وكمان تطور الحياه وتعقيدها، أصبح في حاجة في كتير من الأحيان لتوجيه حول الأسس التربوية السليمة بالعلاقة بين الأهل وبين الأولاد، وبسد احتياجات الأطفال بالشكل الصحيح ودمجهم بالحياة بشكل مناسب. وهي عملية جدا جدا مركبة. ف يعني إذا بتحب أقول لك أكتر أحكي لك يعني عن هذا الدور، هي مرافقة للوالدين بالصعوبات والتحديات اللي بيواجهوها مع الأولاد، محاولة بالفعل الإمساك فيهم عشان يكونوا أكتر صامدين.
1: بس هذا من خلال إيش؟ مكتب إنه كأنه زي عيادة خاصة فيه؟
0: مجموعة، هي مجموعة أو كان أحيانا بشكل خاص أو بشكل فردي أو مجموعات.
1: وهذا اختصاص جزء من عالم التربية الكبير.
0: نعم أنا درست، هي اختصاص تعليم شهادي 3 سنين درسته في أورانيم يعني.
1: الوالدية والتربية الأسرية. طيب كمالي لحديثنا، لما أنا حكيت بين الجد والمزح وأنا قصدت لما بقول أنه حينما يطرح هذا المصطلح قصة الوالدي يذهب عقل الرجل إلى أنه الأم هي التي تربي وهذا مش دوره، يعني مع أنه أنت بتقولي بحق أنه هذا جزء مناصفي وأنه الأب مفروض يتحمل مسؤولية قد الأم زيادة، بس عمليا وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص الأم بتربي أكثر من الأب. وين الموديلينج بيشتغل أكثر؟ وين التأثير التربوي للأب وللأم على الولد على المولود؟
0: اليوم التأثيرات هي عديدة. أول إشي تأثيرات الأب والأم هي موجودة على طول. إذا بتتساءل مين متداخل ومين يعني أكتر متفاعل بالعملية التربوية، ما زالت الأم. وهي طبعا
1: في كل المجتمعات ولا المجتمع العربي؟
0: أنا بفكر في كل المجتمعات، في فوارق بين مجتمع ومجتمع، بس في قفزة وفي تغيير حتى بمجتمعنا الفلسطيني في الداخل. أنا اليوم بتطلع على الأزواج الصغيرة يعني الشابة ابتداء من ابني اللي هو كمان شوي بدي يصير أب، يعني الاهتمام والمشاركة والتداخل في العملية التربوية هو حاضر جدا يعني موجود. طبعا في صعوبات كون إن الأم اليوم هي كمان خرجت للعمل. إحنا دايماً منقول المرأة العربية عرفت تطلع من البيت، لكن الرجل العربي في كتير أحيان ما عرفش يدخل البيت، وهاي شغلة مش دايماً هويني يعني بحاجة كتير توعي لليوم.
1: بس في قصة الزمن سمعتك في بداية الحديث بتقولي اليوم، هيك زي اللي حسيتك شددت على كلمة لما سألتك إذا مين أكثر بصمة تربوية الأب والأم، قلت اليوم، بمعنى أنه المشاركة بين الأب والأم في تربية الأولاد اليوم أكثر مما كان في الماضي في المجتمع العربي الفلسطيني.
0: طبعا اليوم أكثر حاضرة أكثر. طبعا في حاجة بعد كتير لعملية مشاركة متكافئة صحيحة متساوية. والمشاركة هي مش بس مشاركة عملية، هي مشاركة كمان وجدانية مفاهيمية، كيف أنت أكثر بتشوف دورك مش بس إني شو مطلوب مني أعمل.
1: بس مع دكتور أنا إيزابيل في هذا الموضوع، وأنا بحكي طبعا ما يرد على مسامعي من مجالس الناس مش من ناحية مهنية، أنه في كثير رجال بيحكوش مع أولادين.
0: مؤسف جدا، مؤسف جدا وحزين.
1: موجودة هاي الظاهرة؟
0: طبعا موجودة. وفي أمهات كمان للأسف بيحكوش كفاية أو بيحكوش بشكل صحيح.
1: شو السبب بالعميق برأيك؟
0: الأسباب كتير كتير عديدة، منها الانشغالات والضغوطات اليومية، جزء منها هي الفردانية والاهتمام بالذات وبالحاجات الفردية وعدم الإحساس الكبير بالمسؤولية تجاه الأولاد. وإحنا كمان كتير بمجتمعنا في يعني ضغوطات وتوترات كتير كبيرة، واللي يجي لعالم الوالدية بدي يكون حاضر نفسيا وذهنيا وقد المسؤولية يعني. فالانشغالات كتير والتسارع والحياة والاستهلاك والأولويات، عدم وضع الأولويات بشكل صحيح يعني، فكل هذا بأثر.
1: الأبيات والأميات في الماضي اللي ما رحوش على الجامعة كان يحكم أولادهم أكثر، ولا هذا تعميم؟
0: طلع هذا يمكن تعميم، بس أنا بقدر أحكي عن تجربتي الخاصة. أبوي وأمي ما كانوش يقعدونا ويحكوا معنا، بس بالسوالف وبالحديث اللي كان يدور كنا كتير ناخذ أشياء
1: حاضرين.
0: كان في حاضرين
1: مش موجه الحديث إليك خصوصي بس أنت جزء من الجمهور.
0: تمام جزء من الجمهور وفي محبة اللي هي يعبر عنها
1: الجمهور السامع.
0: طبعا في محبة كتير كانت توصل بطرق مختلفة غير مباشرة اليوم أنا بقدرها بنظرة إلى الوراء يعني.
1: طب هاي هي لما احنا بنقول إنه الأباء لازم يحكم على أولادهن لأسباب كثيرة يعني وإلها قيمة تربوية كبيرة.

0: اسمع كمان مرات وكمان مرة من مجالس الناس وليس من أدبيات مقروءة في مجال التربية والبدغوغية أنه التعبير عن الحب والمحبة أيضا فيه مشكلة كأب وكأم ما بعبروا كفاية عن محبة.
1: طبعا مهم جدا
0: موجودة التعبير. هاي كمان
1: موجودة للأسف, والتعبير عن الحب أخذ منحة مادي كمان مؤسف جدا في بلبل كتير عند قسم من الأهل أنه نتيجة شعور بالذنب أحيانا نتيجة
0: بعطيه مصاري
1: أو بشتري له هدية
0: بدل العبطة وبدل كلمة حلوة وطيبة,
1: بدل العبطة بدل النظرة المهمة بدل اللمس الضرورية بالوقت الصح. ففي كتير في كتير بالفعل.
0: طب هذا منين بيجي الخلل؟
1: يعني أنا بفكر الإشي كتير مركب ملوش علاقة بفرد وإنما في منظومة كاملة. يعني
0: ممكن يكون كمان متوارث مش بالمعنى البيولوجي, بس إنه أنا أبوي ما أنطاني التعبير اللازم عن الحب والمحبة, وإنما مع أنه ممكن يكون اللوجيك وأنا المنطق يقول أنه لازم أنا أعوض مع ابني, بس ممكن أنه أنا تكويني عالم النفس الداخلي يدفعني إلى أني أواصل ما فعله والدي
1: بالضبط. هاي منسميها كأنه تصرف عبر الأجيال يعني, أو الأشياء اللي إحنا بنكتسبها عبر الأجيال. صحيح بشكل عام اللي بتقوله, لكن يمكن من هون كمان بتيجي أهمية كسر هاي الدوائر والأنماط اللي هي متوارثة عن طريق التوجيه وعن طريق اكتساب آليات جديدة وعي مختلف. يعني حتى لو أنا ما كنتش اليوم بعرف إنه في دور آخر, بس كل عملية العطاء, يعني احنا دائما نسمع هذا المثال فاقد الشيء لا يعطيه. لكن انا مش بالضرورة انا شغلي كله اذا بدي امن بهاي المقولة بروح على البيت, لان في عملية سيرورات توعية ورفع الوعي لامور كتير.
0: هاي من المواضيع المطروحة بينك وبين الاهالي كانت قصة العلاقة الوجدانية طبعاً. التعبير عن الحب, الحضن, العبطة, الكلمة الطيبة,
1: التواصل الصحيح, اي نماذج دوته من الاهالي. ليش الصعوبة بتنتج اني انا اقدر اعطي حب؟ مش لاني انا ما عنديش مكنونات عاطفية كبيرة, وانما لانه عندي كمان جزء من اني ما عنديش كان نموذج احتدي فيه وهلوم جرى.
0: هذا قصة توريث من جيل لجيل. طب لو سألتك يا دكتورة إيزابيل سمعان رمضان لمن انضم لنا لانه انت في برنامج خارج الضوء في راديو الناس, من تجربتك الواسعة في مجال الوالدية والتربية للأسرية, كان في خطأ شائع أو ظاهرة اللي بتحب كمان تضيفيه بالإضافة اللي توقفنا عنده اللي موجود عند العرب في المجتمع العربي في العائلات العربية, خلل أو خطأ
1: بالتواصل مع الأولاد أصدق
0: أو بشكل عام ما يتعلق بالوالدية وبالأسرة؟
1: كل البلبلة ما بين مفهوم السلطة والسلطوية, في ضرورة لحضور سلطة والدية, لكن اللي بصير انه كلمة سلطة رأسا التداعيات تبعتها اني اكون متسلط او ديكتاتور او قامع وهلم جرة, لكن الحضور الوالدي هو حضور ضروري. وزي في بتعرف باحثين ومنهم حيم عمر وهون محليين اللي حكوا على الفرق بين التسلط وبين الحضور. والحضور الوالدي المقصود فيه أني أنا أكون حاضر ذهنيا ونفسيا وعاطفيا وأصغي, والإصغاء هو ضروري. لكن في كتير من المرات الحضور الوالدي كان حضور شكلي عنا
0: بسمع وما بصغي.
1: بالضبط بسمع وما بصغي, وكمان في رغبة كتير لتكرار نماذج التسلط والقمع, أو وهذا للأسف دائما كنت أقوله اللي هو شائع اليوم هو حالة الانفلات بمفهوم غياب السلطة الوالدية كليا.
0: كيف بنعكس هذا على شخصية الولد؟
1: هذا في انعدام للحدود, في عدم وضوح للمسموح والممنوع, في عدم مرافقة, في ضياع, وفي في كتير مردودات سلبية بتكون اللي هي عملية احنا اليوم عم نشوف ظواهر اللي ما فيهاش ردع. الردع مش بالضرورة يكون بالعقاب والضرب, وإنما أول إشي توصيل القيم, الحديث عن الأشياء, الحوار حول الأشياء. بس كون إني أنا عندي خوف أمارس سلطتي مع الأولاد وهذا موجود اليوم, هذا نابع أول إشي من عدم ثقة عند الأهل بإيش صح وإيش غلط, عدم نضج, وكتير من المرات كمان خوف إنه هذا الولد يطلع عن سيطرتي فأنا بتركه. وفي تعب كمان عند الأهل, في كتير تعب عند الأهل وفي
0: تحديات وهموم,
1: هموم كبيرة. مزبوط أنا ما بلوم الأهل بكل الحالات, يعني ما بحبش أعمم
0: في تحسن ولا في تراجع ولا مكانك.

0: من أي ناحية في المجتمع العربي بالنظر للأزواج الشاب الجديدة؟
1: يعني بشكل عام أنا شايف عند الأزواج الشاب،
0: بس أنت عايش بمجتمعك وبين شعبك.
1: صحيح، يعني بشكل عام في فئات مختلفة، يعني إحنا مش متجانسين كمجتمع. في المجتمع منقدرش نحكي عنه كشريحة
0: واحدة،
1: إحنا مجتمعات بالفعل. ففي المجموعة الواعي الناضجة اللي بتشتغل حالها، اللي هي حاضرة، اللي هي مسؤولة، اللي بتقوم بكل المهام المطلوبة عليها ومرهقة. وفي مجموعات اللي هي ما نضجات، اللي هي كمان ظروف حياتها صعبة، اللي عمليا الاهتمام بهذا المجال مش بأولوياتهم.
0: جميل. طيب سؤال أخير كمان مطلع فاصل، وأنت بدينا الحديث أنك رحت على بولندا وهناك بدأت الاختصاصات في عالم التربية وفلسفة التربية وموضوع التعليم والإرشاد والتربية الأسرية وإلى آخره. بالنظر للمجتمعات الغربية في تجربتك في بولندا، حصل تغيير هناك في هاي النواحي؟
1: طبعا عشان أنا أكون يعني صريحة، أنا بولندا انضميت، يعني كنت أشتغل بأورانيم، كنت صرت مبلش أحاضر بأورانيم، وبالصدفة يعني بلشت فكرت أعمل الدكتوراه هون عند جابي سلمون وقتها الله يرحمه في جامعة حيفا، وما صار النصيب. أنا بلشت متأخر نتيجة ظروف البيت وزوجي بس لما وصلت على بولندا كان التعلم، يعني كنت أتواجد هناك كل سنة أسبوع 3 سنين، وبعدين التعلم عن بعد، وكنت أروح أتواجد ألتقي مع الموجهات تبعوني، واحدة من النرويج وواحدة من بولندا. الملفت كان إنه البولندية بالروابط العائلية وبالأمور التقليدية بيشبهونا بالفعل. مش بصدفة بقوله ام بولندية بكل قضية الاهتمام وكل قضية الهاجس تبع التربية والعلاقات. بس زي اي مجتمع، المجتمعات هاي كمان عم تمرق تغييرات كل الوقت، وطبعا نتيجة العولمي ونتيجة طبعاً. فبس انا المزبوط كنت مبسوطة في رحلتي في بولندا، لاني كمان انكشفت على اشخاص
0: عوالم جديدة. فاصل ونعود لسيناف هذه الرحلة الجميلة في عالم التربية والتعليم والإرشاد والجغرافيا، الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله
5: ده
6: الله،
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
7: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
0: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
7: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
8: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقل. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
7: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
9: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
7: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
10: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء، ضيفتنا العزيز اليوم دكتورة إيزابيل سمعان رمضان، الأخصائية في مجال التربية، مجال الوالدية والتربية الأسرية. قبل الفاصل رحنا على بولندا وقلت أنك أنت تعلمت هناك، عدت الدكتوراه، شو كانت الأطروحة؟
1: الأطروحة كانت عن طبعا هي كل موضوع الدكتوراه الدافع كان هي قصتي الشخصية، كوني كنت معلمة، الهوية المهنية والذاتية.

0: الانشغال فيها. وبالفعل فكرة الأطروحة طلعت من معاملتي مع المعلمات الفلسطينيات في الداخل في داخل أورانيم، فكان الموضوع هو تأثيرات اجتماسية اجتماعية سياسية
1: على هيك بتسموها اجتماسية؟
0: يعني
1: جميل المصطلح
0: في اللي
1: منحوت حلو
0: فالسوشيو كلتشر سموها كمان تأثيرات اجتماعية سياسية على هوية المعلمة الفلسطينية في إسرائيل.
1: شو طلع معك؟
0: طلع واحدة من الأشياء اللي أنا طلعت كتير أشياء اللي هي جزء منها مش تعتا نقول مفاجئ، تقسيم الصبايا. أول إشي حضور العامل الثقافي جدا واضح. أنا عملت بحث سردي ناراتيفي، هو السؤال بالأساس من أنا، فكان كتير الإجابات متمحورة حول أنا بنت لعائلة من كذا كذا،
1: محلوية الهوية
0: طبعا، أنتمي إلى الطائفة كذا،
1: دوائر الهوية الصغيرة،
0: الهوية الاجتماعية، الهوية الحمائلية،
1: هذا بكل إنه
0: كبيرة. كل العوامل الثقافية والهوية الجمعية حاضرة بقوة. والكان ملفت في المرحلة
1: بس
0: الأولى
1: بس الدائرة الكبرى مش موجودة بما يكفي.
0: بالضبط، أول إشي كان في غياب عن جزء كتير كبير التعامل مع الهوية المهنية. كان في غياب لميول الفرد واهتمامات الفرد، واللي بشكل صارخ كان واضح لإلي غياب الهوية القومية.
1: كل اللي قالوا أنا عربية أنا فلسطينية
0: ما قالوش فلسطينية. واحدة من بين 25 معلمة قالوا أنا فلسطينية، أنا فلسطينية.
1: واحدة من 25، هذا أي سنة كان البحث؟
0: 2016.
1: هذا هذا مش اكسيدنت او حادث عرضي او معطى شاذ، هذا بعكس واقع موجود
0: تماما.
1: هيك بتعتقدي؟
0: اول شيء بعكس واقع
1: عند المعلمين وعند غير المعلمين،
0: بس اكثر عند المعلمين. وانا من هون كان بالفعل الانشغال تبعي بموضوع الهويه والعلاقه ما بين الهويه الذاتيه والهويه المهنيه كان كل الوقت شاغلني،
1: لانه هذا موضوع استراتيجي. اذا كان المعلم هويته متشتته ومحلويه، كيف شو بده يصير بالولاد؟
0: بالضبط، هذا انه ايش ممكن يمرق، أي نموذج ممكن يكون. اللي صار إنه بعدين ما اكتفيت أنا بهاي النتائج، وكان عندي تشكك، وهون استندت على نظرية لباحثة اسمها باتريشيا هيل كولينز اللي هي أفرو أمريكاية، يعني اللي اشتغلت كمان في المجال، وكان في مصطلح هي أوجدته outsider within، يعني غريبة من الداخل.
1: حلو.
0: كنت كباحثة متداخلة وتسألت، عملت مجموعات بؤرية، وطلع موضوع الخوف إنه نقول عن نحكي عن هويتنا الفلسطينية،
1: خاصة في وزارة المعارف،
0: خاصة وزارة المعارف، فكانوا هن بحاجة لحدا منهم وفيهم يحكوا عن الموضوع، اللي يحسوا كأنه بحيز آمن. اللي هاي مصطلح كمان هي أوجدته، سيف سبيس، باتريشيا هيل كولينز، عن كل موضوع أهمية الإحساس بالراحة والأمان، اللي أساس أنا أجيب هويتي بشكل واضح.
1: وهذا دور المدير بالأساس بتصور،
0: هذا دور المدير، هذا دور الوعي للمعلمين، دور حثهم على التفكير والتساؤل حول هويتهم، ما يتعاملوا مع دورهم فقط كدور يعني مطيع ومكمل للتعليمات تبعت الوزارة.
1: أنت تعاملتي مع أجيال من الطلاب اللي طالبات لواتي أصبحن مربيات ومعلمات.
0: أنا بالأساس بدرس في يعني مجال اهتمامي بعدين أصبح كتير نتيجة كمان ما بعد الدكتوراه وخلال الدكتوراه، كان في مجال الإقصاء والتهميش في التربية. فأنا علمت في اللقب الثاني للتربية والتعليم للطلاب المهمشين. كانوا يجوا طلاب اللي هن إلهم 5-6 سنوات 7 سنوات بيعلموا، وهناك كنت أشوف الإشي صارخ أكتر، يعني إنه حتى هدول المعلمين مش مبتدئين، هدول المعلمين مثبتين، وما زال الخوف أو عدم التساؤل حول هويتهم وحول تأثيرهم يرافقهم.
1: هذا كان في رسالة الماجستير عندك كمان، كيف فهمت أنا من السنة
0: رسالة الماجستير؟ عملت على أهمية التشاور مع المستشارات، يعني على كل آلية التشاور اللي هي إلى أهمية ما بين
1: أنا اختلطت علي الأمور. أنت هذا عندك كان برنامج في التعليم اللي اسمه التربية والتعليم للطلاب في خطر
0: ومهمشين. أنا ما زلت أشتغل في هذا المجال مع المدراء ومع طواقم تربوية مختلفة، لأنه هاي مهنة تختلف عن تخصصات تانية.
1: طيب في مجال الحديث منقول احنا دكتورة زبيل سمعان رمضان انه انت يعني تعملي منذ عقود في موضوع مجال التربية وفلسفة التربية، توقفت عند مصطلحات اساسية في هذا

0: بوية
1: بتطلب
0: غير
1: أول
0: التعاطف.
1: إشي التعاطف هي كلمة مش هوينة على فكرة، وكلمة كتير في استهلاك لإلها بشكل خاطئ كتير من المرات، تحتاج لمعرفة. لما بيجي عندي طلاب، وهذا موضوع حارق عنا اليوم في مدارسنا، لأنه بصيرش أنا أتعامل مع الفئات العادية الطبيعية اللي هي جاي مع مقومات سياسية اقتصادية اجتماعية نفسية متينة بنفس الطريقة اللي بتعامل فيها مع الطلاب اللي هن جايين من أسر مفككة أو فئات مهمشة. هاي هذا تمهنن
0: أولا الوعي لقصة هاي،
1: أولا الوعي ومعرفة شو السلوكيات اللي نابع منها دول الطلاب، ليش هن بسلكوا بهاي الطريقة. والوعي الأكبر اللي أنا بشتغل عليه هو الاختلاف في دوري كمدير في دوري كمعلم. معلم لتربية شاملة مختلف عن معلم لتربية عادية،
0: بده أدوات أخرى،
1: بده أدوات أخرى، بده استيعاب لدوره بشكل مختلف.
0: شو أدواته بهيك حالة؟
1: أول إشي أنا بدي أآمن أني أنا قيميا مع هذا التوجه، بدي أحسم. إحنا بنحكي على أنه بدي أكون مستعد أني أعيش مع صعوبات عاطفية ونفسية، وبالتالي أني أبني بشكل أساسي العلاقة الجيدة مع الطالب ومع الأهل. مش بس مع الطالب، كتير من المهارات هي مهارات نفس عاطفية تربوية، لكن هذا لا يعني
0: الحوار، الإصغاء،
1: الاهتمام بحياة الطالب ومعرفته،
0: يحس انه في حدا،
1: توجيه صحيح لهذا الطالب، وضع حدود كمان في بلبلة احيانا، وكأنه في تعارض ما بين وضع الحدود وما بين التعاطف والاحتواء، وهذا اللي كل الوقت بنشتغل عليه. لا يوجد تعارض،
0: بده يناور بين
1: بإيد واحدة. أنا دايما بقول أنا بدي أتعاطف وأتفهم، والإيد التاني بدي أحط الحدود، والسؤال طبعا الأهم كيف بحط الحدود، مش أي حدود بحط. وهي عملية مركبة
0: للمعلمين والمعلمات هاي الأدوات.
1: طلع أنا برافق
0: الاستكمالات، بتوفر
1: استكمالات، لكن أكون صريحة، هاي الاستكمالات طبعا لها أهمية وبتضوي على أجزاء كتير مظلمة، لكن في أهمية لمرافقة طويلة الأمد. على سبيل المثال،
0: من قبل مين؟ المستشار التربوي عند الكفاءات
1: المستشارة
0: ولا المرشد الخارجي؟
1: في مرشد خارجي، أنا بلشت كإرشاد خارجي. عشان أعطيك مثال، أنا برافق مدراء أم الفحم 10 سنين.
0: ما شاء الله.
1: فأنا مع من نفس المجموعة.
0: فحموية يعني أنت تقريبا؟
1: أنا فحموية، إلي الشرف.
0: حلو.
1: أكيد يعني، وبحب أهل أم الفحم، فأنا يعني بشتغل معاهم بشكل مستمر مع مدراء أم الفحم. وطبعا هاي بحاجة للتدخل.
0: احنا بنحكي على مدارس ابتدائية ولا كمان
1: ثانوية؟ حاليا مدارس الابتدائية بس.
0: لا بشكل عام لو كنا نحكي فيه الموضوع النظري.
1: لا ابتدائية
0: على قصة الطلاب العاديين والمهمشين اللي بالأساس ابتدائية.
1: مع التنين.
0: كداش بتقدر انت نسبة الطلاب المهمشين في المجتمع العربي في المدارس العربية بعد التسرب؟ احنا كمان يعني
1: طلع اليوم التسرب الفعلي أقل بكتير،
0: بس هو تسرب داخل المدرسة،
1: تسرب خفي، وهذا أصعب كتير طبعا، غير مرئي اللي بتأخر.
0: كداش نسبتين هذول بتقول انت المهمشين؟
1: طبعا متعلق كتير، لكن في نسبة 40%
0: مهمشين
1: طبعا
0: بالمدارس العربية اللي جاي من فئات اجتماعية وضعها صعبة.
1: طبعا
0: وهذا برتبط في موضوع،
1: في مدارس على فكرة فيها النسبة 70%، لكن في إنكار وفي محاولة تجميل الصورة، وهذا واحد من الأشياء اللي بتضر فينا.
0: وهذا غش،
1: هذا غش، وهذا كمان
0: بس 40% رقم مهول.
1: هذا رقم مهول طبعا. انت
0: بعدين المثال، احنا
1: نسبة الطلاب أولش نسبة الفقر، انت بتعرف الطلاب اللي تعرف يعني ما بين 55-60% من أطفال العرب هن يعرفوا كأطفال في ضائقة يعني.
0: أنت تعتقدين أنه هذا جذور عميقة لموضوع الجريمة والعنف؟
1: بدون شك هذا جزء من كبير من الموضوع، لكن طبعا احنا ما بنقدر ننزع أبدا موضوع التربية عن السياق السياسي
0: طبعا
1: الاقتصادي.
0: لا في عوامل أخرى
1: طبعا، يعني مين هن على فكرة ضحايا عالم العنف والجريمة؟
0: طيب هذا بكون للسؤال قبل الأخير دكتورة، بعلاقتك مع أولادك ما في خوف يكون عندهن أوفر إم بالنحت الوالدية، يقولوا لي كم منتك اليوم تعملين محاضرات، ولا أنت تشتغلي بالأصول بدون محاضرات وبدون وعظ إنما بالطريقة التربوية صحيحة؟
1: لا أول شيء أنا
0: ما بيقولوا لي إنه ملاحظاتك زايدة أنت معنا.
1: اطلع أنا عشان أكون صريحة، أول شيء أنا أمي اختلفت بين أول ولد وبين آخر ولد، هني شباب الثلاثة اليوم اسم الله عليهم.
0: عندك ثلاث شباب؟
1: ثلاث شباب.
0: ما عندك بنت؟
1: ما عندي للأسف بنت، بس الله يحميهم، عندي كني اليوم فسعيدة فيها. بس
0: يلا الله يطعمك بنوتي
1: إن شاء الله،
0: تصير على يدها جدي وتعوضي،
1: يجي صبي برضو.

0: آمين الله يحمين من ربنا منيح.
1: المهم كل شيء منيح يكون أهم شيء. طلع أول شيء أنا أم وأنا مش مثالية يعني, وأم بغلط وبتعصبن وبصيح دايما بقولها أنا.
0: أم
1: أم أم قبل كل شيء. بس طبعا في الوظيفة والمهنة بتتحول لجزء مني اللي بقدرش أفصله عني. فكتير من المرات يعني زوجي كان يقول لي أكتر أنت مش مستشارة,
0: تخلصت شغلك المدرسة.
1: بس يعني بتطلع هاي الملاحظات بدون شك.
0: بس انت طبعا بعلاقة وجدانية يا عميقة, مش ام عادية مع اولادك. كيف فهمت انا في مجال القهوة معك؟
1: مش صدفة انت في مجال العائلية والوالدية والاسرة. انا عندي اول اشي عشق لدوري كأم, يعني انا بعرف اني بهذا المحل انا الضعيفة. الامومة عندي اهم دور, يعني مش معناه الأدوار التانية مش مهمة, بس في إشي كبرت فيه مع الأمومة ونضجت, وكمان اتعاملت مع الحياة بشكل مختلف, وأخذتني هاي الرحلة لكتير محلات محالي.
0: جميل.
1: محلات جديدة يعني.
0: طيب وزوجك؟ احنا بين الجد والمزح بدأنا الحديث, كنا لك يا دكتورة إيزابيل سمعان, انت أهل اسم أهلك, شو جاب رمضان على رمضان؟ هذا تسمية الطائفة الإسلامية المسيحية بسموا رمضان.
1: أخذنا لكم رمضان وابني اسمه مصباح
0: كمان
1: الكبير اسم جده.
0: جميل جميل. بيشتغل شو قريب من مجال التربية والتعليم؟
1: لا لا, بعيد كليان. زوجي في مجال الصحة الجسدية مش النفسية, جوزي طبيب في مستشفى رمبام, مدير وحدة زارعي الكلى بمجال زرع الكلى وضغط الدم. وهو
0: نبعت له كل التحيات. الأولاد الثلاثة أقرب للأب ولا الأم من ناحية سكة العمل والتعلم؟
1: سكة العمل الكبير عندي خلص لقب تاني هندس كهرباء بالتخني ومصباح, وبشتغل بأبل.
0: خلص كهرباء واسمه مصباح؟
1: اسمه مصباح.
0: في علاقة سببية فكرك بين الاسم وبين المهنة؟
1: ما بعتقد, لأنه كمان عندي إسا تاني باسل دكتور زي أبوه, بيعمل تخصص أمراض داخلية بمستشفى روتشيل
0: ما شاء الله.
1: والصغير فراس بيعمل دكتوراه بهندسة الكهرباء
0: ما شاء الله.
1: نشكر الله.
0: هاي ضاوية الدار عندك.
1: ضاوية بس في عندهم جوانب, في عندهم جوانب يعني اللي أنا عن جد يمكن زي أي أم أنا أم فخورة إنه الجوانب الإنسانية القيمية الحمد لله.
0: طيب هذا بقودنا للسؤال الأخير, طالما تحدثت عن الأخلاق والتربية, أنت كمان متطوعة ما بتدور بس على أنه تشغل حالك بشغل بمقابل. وتلفت نظري أنا في السي في تاعك أنه كمان أنت موجودة في إدارة جمعية دارة حنان على اسم الراحل المرحوم الدكتور حنان جراش, الله يرحمه. سهل على فقدانها كان خسارة كبيرة, أنا زعلت عليها شخصيا مع أنه علاقتي كانت شخصيا يعني مش وثيقة مش صديقة لي, بس أنا كنت في علاقة معها من خلال زوجها رئيس البلدية السابق رامز جراسي, نبعث له كل المحبة والتحية. بس في فقدانها كان موجع
1: ما زال صدقا يعني.
0: شو هاي الجمعية؟
1: أول شيء حنان هي صديقة عزيزة جدا, وزي ما قلت فقدانها كان يعني صدمة وفيه ألم كتير كبير, وطبعا العيلة إحياء لذكراها واستمرار لمسيرتها المهنية المهمة. أقامت دارة حنان مع أصدقاء العيلة, أنا واحدة من الأصدقاء.
0: خبيرة في مجال قريب من مجالك.
1: كانت أول شيء مستشارة تربوية وهي باحثة في مجال القصة الشعبية والأدب الشعبي.
0: جميل.
1: الفلسطيني. وهي الدارة اليوم هي موجودة من مجموعة صديقات أنا بالهيئة الإدارية, بس عم بنعمل شغل كتير حلو ومهم الناس تزور هاي الدارة للأطفال. فيها مكتبة مهمة جدا يعني.
0: وين موجودة؟
1: في سوق في عمارة توفيق معمر.
0: أوه.
1: في بداية سوق العمارة رائعة جدا. أوه بتجنن العمارة.
0: قمة الجمالية.
1: قمة الجمالية. ولسه المكتبة
0: صبيتوا فيها مضمون كمان جميل
1: بالفعل. بالفعل يعني بتستاهل.
0: فرصة أني أحييك يا دكتورة إيزابيل سمعان رمضان. والجمال هو جمال العطاء, جمال النفس, جمال الروح, القدرة على أنه الإنسان يتبصر ويبحث عن المعرفة والمنفعة لنفسه ولمجتمعه وللبشرية. بدي أحييك, أنا سعدت جدا في هذه الرحلة الجميلة في عالم التربية والتعليم والمجتمع والرحلة الجغرافية أيضا. بدي أقول لك شكرا لزارتك لراديو الناس. والشكر لكل من استمع وأصغى إلينا، طالما كنا نتحدث عن الفارق بين السمع وبين الإصغاء في عالم التربية. والشكر طبعا للياس مرجية ومحمد علي أبو ليل والياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، ولجواد العمري في قسم التصوير والديجيتال. مرة أخرى من كلك يا ست دكتورة.

0: إيزابيل سمعان رمضان، أهلا وسهلا مرحبتين.
1: شكرا كتير لك، كل الشكر لك والشكر لراديو الناس، وأنا كمان سعدت وتمتعت باللقاء معك.
0: يا مرحبا بك،
1: إلى اللقاء.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: صوت المساء مع شيرين يونس.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميك شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 38 عاما بجروح متوسطة أثر إصابته بجسم ثقيل داخل مصنع في مدينة بئر السبع، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب، تم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة في الأطراف. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 45 عاما بجروح متوسطة أثر انقلاب مركبة في مدينة أم الفحم، قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة وتم نقلها إلى مستشفى عيمك لاستكمال العلاج. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بجروح متوسطة إثر تعرض للدهس من قبل مركبة في مدينة بئر السبع، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل وتم نقله إلى مستشفى سروكا وهو يعاني من إصابة في الرأس. لقي طفل مصرعه وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة في جريمة طعن وقعت في مدينة بيت شمش بمنطقة القدس، وتم نقل الطفلين إلى مستشفى هداس عين كارم حيث أعلن مصرع أحدهما، فيما يتلقى الطفل الآخر العلاج وحالته خطيرة. في مدينة بيت شمش أيضا لقي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه متأثرا بإصابات بالغة تعرض لها إثر دهسه من قبل مركبة، وأجرى طواقم الإسعاف للطفل عمليات إنعاش مطولة قبل أن تعلن مصرعه متأثرا بإصابات متعددة في أنحاء جسده. طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع ممثلي مجلس السلام والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن تبدأ عملية إعادة إعمار قطاع غزة بتسليم حماس أسلحتها لتدميرها. ونقل مسؤول إسرائيلي رفيع أن الأسلحة ستسلم إلى قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة على أن تتم العملية تحت إشراف أمريكي. أعلن الجيش الإسرائيلي عبوة ناسفة تابعة لحركة حماس انفجرت خلال ساعات الليل في منطقة الخط الأصفر شمالية قطاع غزة تزامنا مع إطلاق نار باتجاه المنطقة دون وقوع إصابات في صفوف قواته. أضاف الجيش أن قواته هجمت المنطقة عقب الحادث معتبرا ما جرى خرقا من جانب حماس للاتفاق. نقلت وكالة تسنيم عن النائب الأول للرئيس الإيراني قوله أن طهران تواجه ما وصفه بحرب هجينة وضغوط اقتصادية تهدف إلى إحداث انهيار اجتماعي، مؤكدا أن تعزيز قدرة إيران على الصمود يمثل أولوية في ظل حالة لا حرب ولا سلم. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز قرب جزيرة قشم بدعوى مخالفتها القوانين. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يضع جدولا زمنيا بشأن إيران كاشفا عن قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري، ومؤكدا استمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على طهران. من جهته نفى المتحدث باسم الحرس الثوري وجود أي اتصالات مع مسؤولين أمريكيين، وأضاف أنه لا تجري حاليا أي مفاوضات مع واشنطن، معتبرا أن ترامب يسعى من خلال تصريحاته للتأثير على أسعار النفط والطاقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة قرب الساحل الشمالي فجرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون الأجواء أبرد قليلا من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدي وأحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي

0: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: خذ حبة فصصها، كل اللب كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 38 عاما بجروح متوسطة إثر إصابته بجسم ثقيل داخل مصنع في مدينة بئر السبع. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب، تم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة في الأطراف. أصيبت امرأة في 45 من عمرها بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة في مدينة أم الفحم، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة وتم نقلها إلى مستشفى عمك لاستكمال العلاج. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بجروح متوسطة أثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة بئر السبع. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل وتم نقله إلى مستشفى سروكا وهو يعاني من إصابة في الرأس. طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع ممثلي مجلس السلام والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن تبدأ عملية إعادة إعمار قطاع غزة بتسليم حماس أسلحتها لتدميرها. ونقل مسؤول إسرائيلي رفيع أن الأسلحة ستسلم إلى قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة على أن تتم العملية تحت إشراف أمريكي. أعلن الجيش الإسرائيلي عبوة ناسفة تابعة لحركة حماس انفجرت خلال ساعات الليل في منطقة الخط الأصفر شمالية قطاع غزة تزامنا مع إطلاق نار باتجاه المنطقة دون وقوع إصابات في صفوف قواته. وأضاف الجيش أن قواته هاجمت المنطقة عقب الحادث معتبرا ما جرى خرقا من جانب حماس للاتفاق. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 64 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن أخرى، كما صعدت على متن سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. ووصفت القيادة المركزية الحصار البحري المفروض على إيران بأنه جدار من الفولاذ. نقلت وكالة تسنيم عن النائب الأول للرئيس الإيراني قوله إن طهران تواجه ما وصفه بحرب هجينة وضغوط اقتصادية تهدف إلى إحداث انهيار اجتماعي، مؤكدا أن تعزيز قدرة إيران على الصمود يمثل أولوية في ظل حالة لا حرب ولا سلم. لذلك أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز قرب جزيرة قشم بدعوى مخالفتها القوانين. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يضع جدولا زمنيا بشأن إيران، كاشفا عن قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري ومؤكدا استمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على طهران. من جهته، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري وجود أي اتصالات مع مسؤولين أمريكيين، وأضاف أنه لا تجري حاليا أي مفاوضات مع واشنطن، معتبرا أن ترامب يسعى من خلال تصريحاته إلى التأثير على أسعار النفط والطاقة. أحوال الطقس.

0: يكون طقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة قرب الساحل الشمالي فجرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون الأجواء أبرد قليلا من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: الوردية والنوبة وما بينهما، ثمة مصطلحات خاصة في مجال العمل تتعلق بساعات العمل، ومنها الوردية والنوبة، ولكن هل هناك فرق بينهما؟ الوردية هي مصدر صناعي من الجذر وردة، وورد يعني حضر أو جاء، وورد الماء أي أقبل عليه. وفي مجال العمل نقول مثلاً بدأت الوردية المسائية، وتتحدد الوردية بين ساعة بداية العمل وساعة انتهائه، ويتم تنظيم وقت العمل بين العاملين وتقسيمه إلى فترات زمنية متتالية تسمى ورديات لتغطية كل فترة دوام المؤسسة أو الشركة. أما النوبة فهي من الفعل نابة، فنقول ناب عنه أي قام مقامه، كما يفيد معنى العودة والرجوع. والنوبة تعني الدفعة، وهي الاسم من المناوبة، وقد جاءت التسمية من النوبة وتعني الجماعة من الناس وجمعها نوب، كما نسمع استخدامات أخرى للدلالة على مدة الدوام مثل وردية عمل، مناوبة عمل أو شيفت بالإنجليزية، أو كلمة نبطشية. والنبطشية هي مدة زمنية محددة يقوم خلالها رجال الشرطة بإجراء المحاضر والتحقيق فيها، وتتراوح مدتها بين 8 ساعات و24 ساعة، وقد جاءت من كلمة نبطشي من اللغة التركية، وقد ظلت تستخدم لعقود كتعبير عن الشخص الذي يقوم بمناوبة حراسة أو مراقبة.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصر.

0: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إعلان مضيق هرمز منطقة أمريكية فكرة ممتازة، معتبرا أن واشنطن تسيطر عليه من خلال الحصار البحري. وأضاف ترامب أن المضيق مفتوح وأن أسعار النفط تتراجع، محذرا من إمكانية لجوء إيران إلى زرع ألغام، ومشيرا إلى احتمال اتخاذ خطوات أمريكية أكثر تشددا. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 64 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن أخرى، كما صعدت على متن سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. ووصفت القيادة المركزية الحصار البحري المفروض على إيران بأنه جدار من الفولاذ. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عزم طهران على مواصلة التنسيق مع سلطنة عمان لتحديد مسار آمن لعبور السفن في مضيق هرمز. وفي الشأن الداخلي، نقلت وكالة تسنيم عن النائب الأول للرئيس الإيراني قوله إن طهران تواجه ضغوطا اقتصادية وحربا هجينة، معتبرا أن تعزيز قدرتها على الصمود يمثل أولوية في ظل حالة لا حرب ولا سلم. إلى ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز بدعوى مخالفتها القوانين. أعلن مجلس السلام أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على عدم إعادة انتشار الجيش في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتجريد القطاع من الأسلحة والأنفاق. وأضاف المجلس أن حماس تعهدت بوقف نشاطها العسكري والتخلي عن أسلحتها وعدم إعادة التسلح، فيما أكد نتنياهو التزام إسرائيل بتعهداتها السابقة مع احتفاظها بحق التحرك في حال استئناف حماس نشاطها العسكري. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عبوة ناسفة تابعة لحركة حماس انفجرت خلال ساعات الليل في منطقة الخط الأصفر شمالية قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار باتجاه المنطقة دون وقوع إصابات في صفوف قواته. وأضاف الجيش أن قواته هاجمت المنطقة عقب الحادث، معتبرا ما جرى خرقا من جانب حماس للاتفاق. وفي الشؤون المحلية، أصيب عامل يبلغ من العمر 38 عاما بجروح متوسطة أثر إصابته بجسم ثقيل داخل مصنع في مدينة بئر السبع، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة في الأطراف. أصيبت امرأة في 45 من عمرها بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة في مدينة أم الفحم، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة وتم نقلها إلى مستشفى عيمك لاستكمال العلاج. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بجروح متوسطة أثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة بئر السبع، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل وتم نقله إلى مستشفى سروكا وهو يعاني من إصابة في الرأس. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة قرب الساحل الشمالي فجرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون الأجواء أبرد قليلا من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: حملت كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
3: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

بحبك. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.

ليش أنا حبك جنون؟ ليش أنا بعدك مجنون؟ ليش أنا

حسنا وجملها وحلاها، فإن عبدتها فإن